0: ومن التقم وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن. إن قال فيه ما لا يعلم فقد اغتابه. إن قال فيه ما لا يعلم فقد اغتابه. وإن قال فيه إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه. وإن قال فيه ما لا يعلم فقد بهته، يعني بهته حقه بالضبط.
1: هذا حديث حقيقة مهم وعلى قدر من الأهمية شيخ عمر بإذن الله. يعني معلش، لأنه فيه كم من زاوية، من اغتيب عنده بالضبط. مسلم فنصره، يعني كانت له بإذن الله نورا بإذن الله يوم القيامة. وعكس ذلك، من ذكر أخوه المسلم في مجلس يعني وقع اغتيابه ولم ينتصر ذاك الشخص لأخيه الغائب، يجد شرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعوده بالله شيخ عمر، لأنه مهم. أنا أتمنى أنه يرسخ إن شاء الله سماعا بين يدي أسماعي
0: ابن أمي عبد
1: المسلمين.
0: نعم،
1: أيوة، أشقال سيدنا رسول
0: يقول
1: الله.
0: لا، هذا حديث ابن أمي عبد هذا. نعم، يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. وما التقم أحدكم لقمة شرا من اغتياب مؤمن.
1: إن قال فيه أحد لقمة شرا، سبحان الله، الكلام فيه مجاز، لكن شر اللقم، شر لقمة راهي لا
0: ما وهي من الآية: أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كان لقمة من ذلك اللحم بالضبط. فلنسأل الله السلامة. إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه ما بما لا يعلم فقد بهته، يعني بهته حقه به. ثم عنون بابا آخر بخاري، قال: باب الغيبة وقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا.
1: ونختم به.
0: نعم،
1: طيب،
0: باب الغيبة وقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا به. وضع فيه حديث أبو زبير عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما. جاء على زوج قبور، النبي صلى الله عليه وسلم لقى صاحبها القبر هذوما زوج قاعدين يتعذبوا، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلاء، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول،
1: لا يستبرئ
0: بالضبط
1: من بوله
0: عز الله. بالضبط، هذا المعنى به. فدعا بجريدة رطبة، جريدة رطبة
1: سعف النخل.
0: لا، السعف حاجة.
1: جريدة،
0: جريدة شيخنا هو الجريدة هي نقول احنا الورق النخيل.
1: طيب،
0: عرفت المعنى من الاخر باش تبدا الامور واضحه. الجريده الكول، هالورقه الكول هذيك اللي فيها الشوك، وفيها من في اولها شوك، وفي اخرها في اخرها سعف، كل عصا هي عصا وفيها السعف، يعني من هنا وهنالك. فهذيك هي الجريده. فقال فدعا، كي قال الجريده يعني من غير سعف شيخ مهر، عصا فقط. عرفت به. قال فدعا
1: جوله للتعزير.
0: ايوه،
1: هو مفهوم المقصد،
0: بل كان يضربوا فيها الفلقه وكذا. اي والله. فقلت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة به أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على القبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون أو سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا.
1: شفت كيفاش
0: هك، علاش حنا تو في الوفاة حطوا جريدة في مع في القبور مجموعة. نعم،
1: على رأس كل قبر منهما عساها إن أورقتك ولا.
0: نعم، إذا يبست، نعم، إذا بقت رطبة
1: عساها بتسبيحها، هك مقصود النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
1: إنه يهون ويخفف من عذابهما.
0: أي والله، نسأل الله السلامة.
1: وذي فيه أصل، شفته أحيانا رووها على القبور، يجي يحط لك هك النبتة الصغيرة، هو عندها أصل.
0: نعم، هو حتى جريدة نفسها يحطوا فيها. احنا عندنا في الجنوب موجودة هذه يا شيخ
1: على القبور.
0: نعم، في القبر اصلا الله. القبر يحطوا جريدة طويلة.
1: أيوة،
0: قيسوها بطول الميت
1: وغيرها على اساس من السنة.
0: نعم، هو الحديث هذا صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره، يعني حديث صحيح معروف، وذكره البخاري في الأدب المفرد، يعني انه يصححه
1: صحيح
0: ويعمل
1: ده مذكره في الأدب
0: بالضبط.
1: بارك الله فيكم شيخ عمر، وأحسن الله لنا ولكم وللسادة المستمعين الختام. اللهم أحسن وفادتنا عليك يوم التنادي وما جميع العباد. لازلنا إن شاء الله تعالى في واقفين عند حدود هذا المصنف البهيل للإمام البخاري وهو الأدب المفرد، انتهينا إلى حدود عنونة طيبة عنونا بها الإمام البخاري هذا الباب وهو باب الغيبة. نأتي أبوابا أخرى بإذن سميع المجيب في حلقات مقبلات نستشرفهن بمدد من الله وسؤدد وتوفيق منه جل في علاه. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الله. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
4: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
3: وقد وصلنا إلى باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. يقول الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بالمستمعين الكرام. كما ذكرت، ربي يبارك فيك، كون احنا وصلنا مع مش نقولوش شرح لكن استعراض عام للمتن هذا، باش على الأقل المستمع الكريم كي يجي باش يحفظ وباش يتعلم علم التجويد يعرف، تكون عنده فكرة على متن يعد من أهم المتون اللي ما يستغنيش عنها للمبتدئ وللمنتهي. حتى المنتهي ديما يرجع للمتن هذا المبارك، لأنه أكيد متن جليل على اختصاره، لكنه متن من إمام من أئمة الفن، وديما المتون متاع العلماء تكون عندها قيمة مضاعفة. فلهنا احنا وصلنا لباب الميم والنون المشددتين والساكنة والميم الساكنة. بالنسبة للبيت الأولاني قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. البيت هذا المقصود به كونه يزمنا أن نعطيه عناية في زيادة الإظهار، لأنه احنا نذكروا للإخوة المستمعين كون وقت تعرضنا لصفات الحروف قلنا كون الغنة صفة أصلية في النون وفي الميم، يعني هي ديما موجودة. لكن لهناك قال: وأظهر الغنة، مش كانت هي مش موجودة وإحنا باش نظهروها لهنا، لا، يقصد بها زيادة الإظهار، يعني باش تاخذ وقت أطول وتكون أبين في الحالة هذه. شنو هي الحالة هذه؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم، اللي هما زوز حروف هذو من نون والميم، إذا ما شدد، يعني أكمل درجات الغنة، أبين ما تكون وأكمل ما تكون الغنة في النون والميم كي يكونوا مشددين. هذا علاش مثلا نعطيه قاعدة بسيطة للمستمعين الكرام: أي نون مشدة ولا أي ميم مشدة في القرآن راني زمنا نعطيه الغنة متاحة كاملة طويلة واضحة، مش الغنة اللي ما يكتفيوش بالغنة اللي هي أصل الغنة الموجود في الحرف. حتى النون المتحركة المخفة ولا الميم ما ولا نا
3: مصحوبة بغنة،
4: طبعا فيها أصل الغنة هذيك موجود، ما يتنحاش، هذيك صفة ثابتة في الحرف. لكن احنا نحكيه لهنا مش إظهارها بعد ما كانت مش موجودة، لا، نحكيه على زيادة الإظهار، يعني نعطيه عناية خاصة تاخذ وقت إن أما يجب أن تأخذ شوية وقت وتكون واضحة وبينة. هذا هو المقصود من أظهر، مش أظهر بعد خفاء، لا يعني زيد في الإظهار. كما ربي قال مثلاً مش آمنوا، ساعات آمنوا يا أيها الذين آمنوا، آمنوا آمن يعني ثبات على الإيمان، ولا مثلاً ساعات مؤمن وزيدوا هدى، اهتدى وزادوا هدى، هذا يعني لهنا الزيادة مش المقصود به الأصل الفعل.
3: فزادهم إيمانا،
4: زادهم إيمانا، ذيك التصريح لهنا كانوا زيادة في الإيمان. لكن ساعات يقع الفعل ويقصد به مش أصل الفعل، يقصد به زيادة في الفعل، لأنه يعني أصل الفعل يكون متحقق. هذا هو بالمعنى هذا لهنا باختصار يعني. وأظهر الغنة يعني الغنة ما ننساوش اللي هي ديما موجودة، هذا إيش حبيت ننبه عليه.
3: هناك شكون من أحيانا يقرأ الشيخ يختلس الميم وكذا، فتكون الغنة مش ظاهرة فيها، حتى
4: طبعا
3: اللي ما هيش مشدة نحكيه الغنة الساكنة أو تكون سريعة.
4: طبعا هو
3: نعمت
4: هو
3: عليه نقول لك
4: بصفة عامة
3: تكون خفيفة ياسر.
4: بالضبط، هي بصفة عامة الغنة في النون والميم درجات، أدناها اللي هي المخفة ومتحركة، هذه تقعد فيها أصل الغنة فقط، الصفة اللازمة هذيك كهو. ومن بعد كل ما تتعدى في الحالة تترقى، تولي تكون الغنة أوضح وأبين. هو لهنا ابن الجزري أعطاه أقوى حالة اللي هي لهنا حالة تشديد، يعني إذا نون مشدة ولا ميم مشدة هذيك أقوى الحالات، تكون الغنة كاملة واضحة أبين ما تكون. وما بين المخفة المتحركة والمشدة المتحركة فما درجات اللي هي الميم الساكنة، الميم الساكنة والنون الساكنة، هذيك تبدأ مظهرة تولي عندها الغنة تكون أوضح، كما قلت الإنسان ما يختلسش. وما إذا كان حالة إخفاء مثلا، إخفاء الميم في الباء تعرضوا لهم بعض، تكون الغنة موجودة إذا ما تكون بينة واضحة، لكن ديما أعلى درجات هي حالة تشديد. لهنا ابن الجزري نص على حالة التشديد لأنه أكمل ما يكون. وحالة التخفيف ذيك ما تعرض له، ذيك تعرض له في صفات الحروف، ذيك وغنة مخرجها الخيشوم، ذيك تعرض لها غاديك، ذيك أدنى حالة أصل الصفة يعني. لهنا مشي الأقوى حالات وين أكثر ما تكون حالات الإدغام والإخفاء وكل شيء بشي يجيهم بعد، هذك علش ما تعرض لهمش تو في البيت هذي.
3: واضح شيخ معز. يقول كذلك وأخفيا الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء.
4: هو لهنا توا وفي الكلام على النون والميم مشددتين، واخذيناها القاعدة ديما هذيك في أتم ما تكون الغنة يزمنا نطولها وتكون واضحة. توا لهنا انتقل للميم الساكنة، أحوال الميم الساكنة. الميم الساكنة أش أعطاها حكم؟ أعطاها الحكم الأولاني، قال وأخفيا الميم إن تسكن لدى
3: بغنة لدى باء.
4: ايوه لهنا اخفاء بغنة، هذيك الصفه بغنة الصفه للاخفاء. اما الشروط اللي في الميم شنو هي؟ الميمة ان تسكن
3: معها باء
4: ولدى باء، يعني يلزمنا حاجتين. تو احنا كما قلنا الميم متحركه، كان مخفى ما نحكيوش عليها، هذيك حكيناها في اصل صفات الحروف، كان مشده وفي الكلام عليها في البيت السابق واظهر الغنة. تو هنا نحكيو على الميم الساكنه، اذا كان جات بعدها باء وقتها الحكم نتاعها هو الاخفاء بغنة. وقال بعد في العجز على المختار من أهل الأداء. شو على المختار من أهل الأداء؟
3: ما المقصود بذلك؟
4: يعني لهنا إشارة للخلاف، يعني كونوا أهل الأداء أهل الفن هذا أهل التجويد اختلفوا العلماء، فما طريقتين للأداء، فما اللي قالوا إظهار وفما اللي قالوا إخفاء بغنة. قال هو على المختار من أهل الأداء اللي هو هذا أهل الأمصار، توا مثلا قليل ياسر شكون يقرأ توا بالإظهار، فمش حتى حد إلا المتقدمين اللي يقرأوا مثلا القراءات وكل شيء باش يتلقاوه من باب المشافهة فقط، لكن تقريبا حتى حد ما يقرأ به
3: ما هوش متواتر يعني،
4: ما توا ما عادش، ولو هو طريقته أداؤه واضح يعني إظهار إظهار، لكن حتى حتى وما يقرأ به، معناته اللي يجرى به العمل في جميع أمصار المسلمين اللي هو اللي ذكروا.
3: هذا تصريح حتى من ابن الجزري،
4: هو اختياره هو، وكان اختيار المغاربة قبل، ومن بعد انتشر واستقر عليه العمل. يعني توا الخلاف هذا إذا كان يحب المبتدأ ما مش لازم يشغل نفسه به، معناته يخو كان اللي في الصدر بركة، هذاك هو اللي رجحه له ابن الجزري لنا، هذاك هو المعمول به، وذاك هو اللي إنسان كي يبدأ بشي يتلقى أحكام التجويد هذاك هو اللي بش يتعلمه ويحاول يطبقه. يعني حكم الميم الساكنة كي يبدأ بعدها باء تخفى بغنة. يعني شنو قال بغنة؟ كما قلنا مش بغنة ما كانتش فما غنة وباش نزيدو باش نعطيوها غنة، باش نزيدو في المقدار متاع الغنة. بغنة يعني المقدار زائد على الأصل، ويتم الإخفاء متاعها. إخفاء يعني اتين بحالة، الإخفاء ذي حالة بين الإظهار وبين الإدغام. مش باش ندغموها جملة باش تولي باء، خاطر الإدغام يعني الحرف الأول يذهب بالكلية معناتها يولي الحرف الثاني مشدد. على الميم ذاك باش نقعدوا محافظين عليه، مش تولي الباء مشدة، باش نقعد الباء مخفى على حالها، والميم هذيك باش تقعد، لكن مانيش باش نجيبوها مظهرة بجميع صفاتها وكل شيء كما كانت مظهر إظهار تام
3: للمذهب الثاني.
4: بالضبط تولي إظهار وقتها، يقول لي كانوا إظهار بغنة وقتها ما عملنا حد شيء،
3: وهذا مش معمول
4: به. يا ما إظهار إظهار وإلا إخفاء بغنة، الزيادة على المقدار الطبيعي حال الإخفاء. أما إذا كان أظهرنا باش تولي عادية يعني مقدار أقل.
3: وضح شيخ ربي بارك لك، ويقول وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء ان تختفي.
4: بالنسبة للصدر اللي هنا اعطانا الحكم لهنا حكم الاظهار واظهرنها عند باقي الاحرف. لهنا يلزمنا ان نستثني حرف ما تعرضلوش ابن الجزري اللي هو الميم. الميم دخل في بيت سابق تعرضنا له في حلقات سابقة، اللي هو ابن الجزري قال واول مثل وجنس ان سكن ادغم. خاطر اذا كان ميم ساكنة بعدها ميم وليوم متمثلي، تولي ميم في ميم، تولي داخلة في وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، تولي ذيك حكمها إدغام، وتولي الميم الأولانية تذهب بالكلية والميم الثانية تولي مشدة. وإذا كان وليت الميم مشدة باش نرجع للبيت الأولاني متاع الباب هذا اللي هو وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. مادام وليت ميم مشدة باش تولي غنتها أتم ما يكون. يعني هذيك الميم بطبيعتها هذيك يلزمنا نستثنيها من أبيات أخرى، ما نصش عليه لهنا اعتمادا على ما ذكر في أبيات متقدمة. وبطبيعة الألف ما تنجمش تكون، يقعدوا الحروف الأخرين خاطر الألف لا تسبق إلا بفتحة، وإحنا هنا نحكي على ميم ساكنة. وأظهرنا عند باقي الأحرف يعني الحروف الأخرين بخلاف الميم، بخلاف الباء اللي مذكورة في البيت السابق، بخلاف الألف لأنه يتعذر إتيان بألف بعدها ميم ساكنة، والباقي الحروف الحكم الإظهار يعني ننتقل ميم عادية ساكنة تاخذ الغنة متاحة أكثر شوية من الميم المتحركة، لكن أقل من الغنة الإخفاء في الباء، وأقل من الغنة بتاع الميم مشدة. وهذاك هو حالها عند باقي الحروف لهنا. ونبه ابن الجزري ديما جزاه الله كل خير ديما يفيد الإنسان بفوائد ويعطيه نصائح تربحوا في مرحلة التلقي متاعه ينبه على أخطاء. قال لهنا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. الخطأ الشائع اللي هو كي تجي ميم ساكنة بعدها واو وإلا فاء نعملوا كل إخفاء، ما نجيبوش الميم
3: المخرج،
4: ما نجيبوش الميم مظهرة كما ينبغي. علاش؟ على خطر هما الميم تخرج من شفتين، وعنا الحروف اللي تخرج من شفتين هي الميم والباء والواو والفاء، هذوما اللي تشترك فيهم الشفتين إما بالكلية وإلا جزئيا في حرف الفاء. فالميم والباء هذوك مخرجوا خاطر الميم حرف إدغام بغنة والباء حرف إخفاء بغنة. فشكون قاعدوا من حروف الإظهار؟ الواو والفاء. الواو والفاء لازم نظهروا الميم بالقداء، يعني لازم الشفتين يتسكروا بالقداء باش من بعد نتعداو مثلا للواو إلى الفاء. أموات أموات ما نعملوش إخفاء، أم لازم الشفتين يتسكروا بالقداء، بعد نعطيوها البينية متاحة ميم ساكنة، بعد نتعداو للواو كيف كيف في الفاء نفس الحاجة. فنبهنا هو باش ما نعملوش الإخفاء في الواو والفاء، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي.
3: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود على بركة الله تعالى.

0: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ننتقل إلى الباب الموالي، باب أحكام النون الساكنة والتنوين. يقول فيه الناظم عليه رحمة الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. هنا ذكررنا أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة شيخ معز.
1: بارك الله فيك شيخ أسامة. هو لهنا باش ننتقلوا الباب مهم جدا كما باب الميم الساكنة، وخطر هذه أبواب يقول العلماء يكثر دورانها، يعني الأحكام هذه مش تعرضك مثلا في آية ولا اثنين في القرآن، محسوب كل ما تقرأ آية اثنين باش يعرضك حكم الأحكام هذوما، يعني النون والميم موجودين برشا. فالإنسان من دوب ما يجيبش يقرأ القرآن يلقى روحه يزمو يعرف الأحكام هذه، يتعرض لها مباشرة. هذيك علاش أبواب مهمة جدا. بالنسبة توا كملنا الحمد لله الحديث على الميم الساكنة، من بعد انتقلنا الحديث على النون الساكنة. النون الساكنة أول بيت، البيت اللي قرأه الشيخ أسامة مشكورا، هو البيت الذي أعطى فيه أنواع الأحكام الأربعة التي قد تعتري النون الساكنة، اللي هي مذكورة في العجز، اللي هي
0: إظهار
1: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. ونذكروا اللي في الميم الساكنة عنا ثلاثة فقط، اللي هي الإخفاء لدى الباء تمعني، والإدغام في الميم، والإظهار في بقية الحروف. لهنا عنا أربعة الأحكام، أربعة قد تعتري النون الساكنة هذية، لهنا أربعة. ولهنا وحكم تنوين ونون يلفى. التنوين هو شنو؟ التنوين هو نون زائدة يؤتى بها في آخر الكلمة. تنوين بتباع أنواع في علم النحو، تنوين عوض في النحو وفي الصرف، تنوين التمكين وتنوين العوض. احنا ما شعلينا في المهم الانسان كي باش يقرا باش يلقى تنوين، تنوين شنو اصله، علاش جاي، ولا هذيك في النحو والصرف، يا اما لعله صرفيه والا المعنى تنوين عوض مثلا، ان اذا في ضلال مبين، يعني ان اذا فعلت، ويدل عليه الايه قبل اتخذ من دوني آلهة مثلا، تعويض من جملة مثلا، وإلا لتنوين تمكين رجل بيت، هذاك التمكين تمكن في الإسمية متاعه، من علاماته تنوين التمكين هذا. فأحنا باختصارا مش ميدخلش الواحد في علاش جاء التنوين، كل ما يلقى النون الساكنة هذيك الملحقة هذيك تعطى نفس الحكم هي والنون الساكنة. النون الساكنة تكون في آخر الكلمة وتكون زادة في وسط الكلمة، كما تقول مثلا من شيء مثلا، هذيك النون جات حرف جر، نون ساكنة في آخر الكلمة، وساعات جي في أنبتكم كنتم مثلا، جي في وسط الكلمة، ما جي في الزوز. التنوين ما يكون كان في آخر الكلمة طبعا، لأنه هو من تعريفه نون ملحقة زايدة في آخر الكلمة بطبيعته، معناتها في التعريف متاع.
0: طيب يا شيخ،
1: يعني هذه الأحكام جملة أربعة، وبعد شو يدخل في التفصيل جزاه الله كل خير.
0: أول حاجة قال: فعند حرف الحلق أظهر.
1: هذه الأحكام الإظهار. الإظهار إيش قالنا؟ قالنا يلزمنا نظهر النون الساكنة، سواء النون العادية وإلا نون متاع التنوين. كيف الأحكام هذه ما تميزش
0: تنطبق
1: كيف
0: على الزوز،
1: تنسحب على
0: النون. وكل ما باش نذكروه يا شيخ
1: طبعا. لهنا قال: فعند حرف الحلق أظهر. لهنا باش نرجعوا المخارج الحروف، باب مخارج الحروف، حروف الحلق. شنو الحروف اللي تخرج من الحلق؟ هي ستة حروف، اللي هي نبداو من داخل واحنا ماشيين، من داخل عندنا الهمزة والهاء، ثم من وسط الحلق العين والحاء، ثم من أدنى الحلق الغين والخاء. هذه ستة حروف هذه تظهر عندها النون الساكنة، سواء كانت نون تاع تنوين ولا غيره، بالإظهار. هذا في أغلب القراءات. هو خطر هنا ابن الجزري المتن ذا موجه المبتدئين، فيأتي بالأحكام الغالبة في أغلب القراءات. إذا كانت تنفرد رواية من روايات بحكم معين ما يتعرضلوش، ما يذكر أغلبية الأحكام
0: ذكرها في متون أخرى
1: بالضبط. متون تعتني بالقراءات وبالعزو لأصحابها وكل شيء والخلاف هذاك كتب الخلاف يسميه وما ذاك موضوع واحد آخر. لهنا الأغلبية الأحكام المشتركة بين أغلبية الروايات المقروء بها عند الناس والمبتدأ باش يحفظ بوحدة منهم يلقى الأحكام هذي فيها يجمع له ديما الأحكام. لهنا مش كي قال هو فعند حرف الحرف الحلقي أظهر مش معناتها يعني هذي حكم ينسحب على جميع القراءات ولا محل اتفاق لا، لكن هو اللي هنا عطى القاعدة العامة اللي بالروايات المنتشرة وبالأسانيد المنتشرة زادة هذي هو. فلهنا الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء هذه الست حروف كي تجي قبلها نون ساكنة مش نقرأها بالإظهار. شو ما قلت نقرأها بالإظهار يعني عادية ننطقها نون مظهرة نون ساكنة عادية نعطيها البينية متاحة تاخذ الوقت متاحة ما تجيش شديدة في انقطاع تام للصوت تاخذ راحتها نقوله احنا وبعد تعديه للحرف الحلقي هذاك. هذوما ست حروف متاع الإظهار.
0: واضح يا شيخ. يقول بعد وأدغم في اللام والراء لا بغنة لازم.
1: هذه التو باش تعرض ذكر الإظهار المقابل متاعه اللي هو الإدغام. بالنسبة للإدغام عندنا لهنا حرفين في اللام والراء إدغام تام. إدغام تام يعني إدغام من غير غنة من غير حد شيء، يعني كنون الساكنة ذيك تذهب بالكلية. عبارة شو معنى تذهب بالكلية؟ يعني عبارة مش موجودة. انساها جملة واحدة، عبارة مش موجودة. والحرف الثاني اللي هو هنا يا إما حرف اللام وإلا حرف الراء باش يكون مشدد بالطبع، خاطر ديما الإدغام الحرف الأول يتنحى والحرف الثاني يشدد. لهنا إذا كان نون ساكنة سواء متاع تنوين ولا غيره جات بعدها لام وإلا راء باش نعملوا إدغام، يعني النون هذيك باش تختفي في النطق جملة تتنحى جملة.
0: حركتها شنو يا شيخ؟ اللام والراء ساكنة ولا كان ساكنة؟
1: اللام والراء لهنا بتكون كان متحركة بالطبع، ما كانش ولا التقاء ساكنين، كانوا ساكنين لم تقع أصلا هي.
0: لا لا شيخ، معناتها الإدغام يكون الأول ساكن والثاني متحرك معناتها.
1: طبعا هي طبعا
0: هذا اللي حبيت ننبه منه.
1: طبعا احنا بطبيعتنا احنا في باب النون الساكنة هكا ولا
0: ايوه هذا شنو معناتها
1: النون المتحركة؟ كما الكلام قلناه في بالنسبة لحرف الميم، النون المتحركة كان مخفى هذاك تعرضنا له في باب صفات الحروف وغنة المخرج والخيشوم وهذيك يعني أدنى درجات الغنة، وفي المشدة افتتحنا به الباب السابق.
0: واضح شيخ. ديما معناتها
1: ديما هنا الكلام على النون الساكنه،
0: نون ساكنه
1: بدليل كونه الحقنا بها التنوين، خاطر النون التنوين ما تكون كان ساكنه وعطفها على بعضها هذيك يقولوا العطف مشعر بالاشتراك في الحكم. يعني لهنا وقت اللي عطف التنوين على النون التنوين لا تقع نونه الا ساكنه يدل على كونه ما دام عطفنا عليهم يشعر كونه النون اللي نحكي عليها زاده لا تكون عن نون الساكنه الحديث وان لم يصرح، لكن بقارينه العطف هذاك.
0: واضح
1: هذاك شنو يعني نحكي الكلام على النون الساكنه مش يكون ادغام يسميه ادغام صغير معناته ادغام تاع حرف ساكن
0: ادغام دون غنه ولا
1: ادغام حرف ساكن يعني باش نضموا حرف ساكن
0: بلا غنة.
1: النون هذيك الساكنه بعدها لام والا راء رانا باش نعملوا ادغام، يعني النون باش نحيوها جمله واحده في النطق خطا كان ننطقها وتقعد اللام والراء باش تولي مشده من غير غنه من غير حتى شيء. بالطبع من غير غنه هذايا هو المعمول به والمقروء به والمداول في القراءات الموجوده هذيك علاش ما تعرضش الخلاف ابن الجزري، وان كان للمتقدمين باش ياخذوا قراءات ولا حتى روايه قالون بيدها من طرق اخرى نتاع متخصصين معناتها موجود الادغام بغنه في اللام والراء ببعض الشروط، لكن لهنا هو اطلق الكلام قال ادغام بغنه من غير غنه وما تذكرش الخلاف لانه هذا المقروء به. وذا بالنسبه لاخوتنا الكرام اللي باش يتعلموا هذا هو اللي يهمهم فيه، ما يهمهمش في التفاصيل بدليل كانوا ابن الجزري ما ذكرهاش خاطر كثره التفريع والخلافات الانسان يدخل بعض وما عادش يشد. نحن نشدوا القاعده هذه النون ساكنه بعدها لام والا راء باش نعمل ادغام من غير غنه، النون ما ننتقهاش نتعدى مباشره لللام والا الراء هذيك ونشددها نعطيها شده من غير غنه. هذا هو لهنا والدغم في اللام والراء لا بغنه لازم.
0: بارك الله فيك شيخ معزز، نصل إلى نهاية هذه الحصة، إن شاء الله في الحصة المقبلة نكمل ما بقي من أحكام النون ساكنة والتنوين
1: إن شاء الله تعالى.
0: إلى ذلك والحين مستمعي الأوفياء دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي. والشيخ الدكتور معز البحري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 57 إلى الآية 67 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعينا الكرام، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونبدأ بالتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: فاطمة الزهراء العياري،
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
3: فاطمة الزهراء بن عباس،
1: مرحبا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء الوسليت،
1: أهلا ومرحبا بك. ونختم ب
5: السلام عليكم ورحمة الله، آمنة بن عباس،
1: مرحبا بك يا آمنة. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ بك.

0: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
1: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
0: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
1: ولقد أوحي

0: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
1: وما قدر الله.

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها.

0: مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: بارك الله فيك يا آمنة، أحسنتي. ننتقل الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن

0: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من

0: قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم.
1: شكرا بارك الله فيك. نختم الآن بتلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم.
1: شكرا، طيب الله أنفاسك يا فاطمة، أحسنتي. إذن مستمعين الكرام، سأعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله.

0: الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، بارك الله فيكن يا ريحانات الحبيبات، وبارك الله في جميع مستمعين الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، واعف عنا يا عفو يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المديّة وأنوار ترتيلهن المشعّة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده

قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا

معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.

آلهة؟ قال إنكم قوم تجهلون.

يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

0: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: بسطت يدي من لي ألول به إلا كاسني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه

فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: في فضل الأشهر الحرم

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا إيش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في السياق ذاته لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسك لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه فهو المجير لمن استجاب.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: يا لايمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع.
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خلص صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل

يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء.
2: في فضل الأشهر الحرم.

0: كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لعبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله، الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات.
6: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة الحزب 52 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
0: وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وفي الأرض

فأوجس منه

فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وتوفيق وسداد وفلاح ونجاح وقضاء للحوائج ولطف وعافية وستر من الله العلي العظيم. أسأل الله لنا ولكم إن شاء الله أن يقبل طاعاتنا هذا اليوم السعيد يوم الجمعة، ويجعلنا وإياكم ويكتبنا وإياكم في ديوان المهديين المرضي عنهم دنيا ودين، اللهم آمين. جمعة طيبة إذن متقبل الجميع، وفقنا الله فيها وإياكم يا رب للذي يحبه سبحانه وتعالى من عمل صالح سديد وقول نافع إن شاء الله رشيد، أو أصلح الله في ذواتنا ابتداء وفي من حوالينا إن شاء الله من أسرنا وأهلينا ومجتمعنا عامة والأمة قاطبة، جعلني الله وإياكم مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر كما ارتضى لنا حبيبنا وهدينا إلى الرشاد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. حفظ الله البلاد والعباد وقيض الله لها يا رب، وناس طيبين مباركين تجرى على أيديهم حوائج الرعية كرما من الكريم سبحانه، ولا موفق إلا هو تبارك في علاه، ولا هادي إلا هو، ولا كافي إلا هو، ولا رازق إلا هو سبحانه وتعالى. إلى حدود التاسعة في هذه الرفقة الصباحية داعيا ومبتهلا الحق سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على مقام الإخلاص، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم أمين. أوقفني الله وإياكم على عتبات الإخلاص، وجعل الله أعمالنا لوجهه خالصة تبارك في علاه. أما هندسة الصوت لهذه الصبيحة سي محمد الفرجاني، شكر الله لكم، وفي هندسة الفيديو زميلة كريمة عتيق، بارك الله فيكم وجعل الله يا رب وإياكم كما قلت ممن سيق الخير على يديه. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة نبوءة سيدنا طه العدنان صلى الله عليه وسلم، زدنا يا رب فيه محبة وتعلقا بالسمت الصالح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبني الله وإياكم في يومنا هذا من المكثرين من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، حتى تعرض أسماؤنا عليه صلى الله عليه وسلم كما بشر بذلك عليه الصلاة والسلام. نفس الله الكرب على المكروبين، وقضى الله حوائج السائلين، ومن التمس رزقا صباحنا هذا فنسأل الله لنا وله التيسير وعيون البركات والإمداد والعون من الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا إن شاء الله محفوفة ببركات الله عن يمين وعن شمال، وببركة ما يتلى في محاريب مساجد تونس المحروسة بعين الله، وببركة ما يترنم من صلاة وتسليم على ألسننا وألسنكم من صلاة وتسليم كما قلت على سيد السادات. أسأل الله حفظا للبلاد والعباد، وأسأل الله حفظا لعموم إخواننا المرابطين بفلسطين وبغزة خاصة، حفظ الله إخواننا المرابطين بجنوب لبنان، اللهم إلا حرستهم بعينك التي لا تنام، اللهم إلا جعلتهم في كنفك الذي لا يرام يا حي يا قيوم، ببركة ما يتلى من آية الذكر الحكيم بجامع الزيتونة المعمور، وببركة ما يترنم به من صلاة وتسليم كما قلت
على سيد السادات سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي ترنم بشمائله القاضي البيضاوي رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة 85 بعد 106 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسبيعته المعروفة لبردة المديح، يقول: الله أتاك نورا يستضاء به كالحوض ينجو الذي يحظى بمشربه، وقد رجوتك ترويني بأعذبه، وإن عصيت وقلبي في تحجبه، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. الله علاك يا من هو أجل نبي، يا من يرجى لما أرجوه من طلبي، يا زاكي الأصل والأوصاف يا عربي، أنت الشفيع لذنبي يوم منقلبي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. الله يذهب عن نفسي معرتها ويصطفيها ويؤتيها مسرتها، لعلها أن ترى في الحشر قرتها، وأستغيث بما ينفي نظرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. كما قلنا هذا في تسبيعة لبردة المديح لصاحبها بصيري، وأدخل عليها القاضي البيضاوي رحمه الله هذه الزيادة، حافظ على أبيات الإمام بصيري مع زيادة في أبياتها، ولأجل ذلك يسمى الأمر كما قلت بتسبيع البردة، بردة المديح. نفعنا الله وإياكم إن شاء الله بآية ذكر الحكيم، وشفى الله قلبي وقلوبكم بالآيات النديات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأوقفني الله وإياكم على باب الرضا صباحنا هذا، إن شاء الله يكتبني وإياكم في ديوان من رضي عن الله ومن سلم الأمر لله سبحانه وتعالى. حيثما كنتم حفظكم الله ورعاكم الله ووفقكم الله وسدد الله خطوينا وإياكم وشفى الله كل مبتلى. اللهم إلا تجليت على كل مريض سقيم بعيون الشفاء منك يا حي يا قيوم، ألبسنا وعموم مرضى المسلمين لباس العافية والشكر على العافية، بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أجدد لكم التحية، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. 7:18 دقيقة، أسأل الله لي ولكم يا رب البركة في الأوقات وفي الأعمال وفي كل تفاصيل حياتنا الدنيا. آمين آمين. ربي يكتبنا إن شاء الله وإياكم هذا اليوم السعيد، يوم الجمعة وكل أيام العمر يا رب من السعداء لا من الأشقياء، ويختم الله لي ولكم بحسن الخواتيم، وأحسن الله وفادتنا عليه سبحانه وتعالى يوم التناد يوم جمع العباد. الحمد لله على ما كان من أمره من ألطاف تسري، فاللهم لطفك الساري بنا وبالبلاد وبالعباد وبكل الأقطار الإسلامية عامة يا رب. الله يحفظ أخيانا في جنوب لبنان وقد تطاول عليهم السفهاء من الصهاينة، اللهم احفظهم يا رب بجميل حفظك بحق الذي أنزلت في كتابك المجيد. والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. على اختلاف الروايات، اللهم حفظك الساري يا رب، اللهم حفظك الساري لإخواننا بجنوب لبنان وبغزة الحبيبة وبعموم فلسطين يا حي يا قيوم، واحفظ أقصانا الحبيب، اللهم احفظ القدس المباركة وزده تعظيما في صدور التونسيين والتونسيات يا حي يا قيوم، ببركة سيد السادات سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عرفنا نعمك يا رب بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها. عرفنا يا رب نعمك بدوامها، واكتبنا يا رب من الشاكرين عليها، ولا تعرفنا يا رب نعمك بزوالها. أيضا من جميل الأدعية لمن عرف الله ولمن سلك طريقه نحو الله سبحانه وتعالى في باب الفهم عن الله سبحانه وتعالى، زادنا الله وإياكم فهما عن الله وعن رسول الله.

حتى نفهم مراد الله سبحانه وتعالى ثم مراد نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. قلت من جميل الأدعية أيضا: اللهم اجعلنا عبيد امتنان ولا تجعلنا عبيد امتحان. ما معنى هذا الكلام؟ اللهم اجعلنا عبيد امتنان ولا تجعلنا عبيد امتحان، يعني يا رب اكتبنا من الشاكرين لك الذاكرين لك يا حي يا قيوم أزمنة الامتنان، يعني أزمنة الرخاء والسعة، ولا تجعلنا فقط ممن يلهج لسانه بالذكر والتوجه إليك عند الامتحان وعند العسرة وعند ضيق الأمور. أي والله، اللهم اجعلنا عبيد امتنان، يعني نمتن عليك يا رب في السعة والرخاء ورغد العيش، لا فقط عند تعسر الأمور كما قلت وعند الامتحان يتوجه، لأن الفطرة في ذاك أن يتوجه المرء عند الضيق وعند الأكدار إلى ربه ومولاه. ولكن نغفل أحيانا كثيرة عن الشكر وعن مقامات الحمد إن كان الواحد منا في أزمنة اليسر واليسار وأزمنة الرخاء. ولذلك يقال في باب الحكم كما قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، أي متى كان اللسان ذاكرا لله غير غافل أزمنة الرخاء وأزمنة البسط في الأمور بإذنه تعالى يكون اسمه ويكون بإذن الله يكون صوته في الملكوت وهو يناجي بإذن الله مألوفا عند الملائكة الكرام. ولذلك عند تعسر الأمور وعند الامتحان بإذن الله يكون ذاك الصوت مألوفا كما قال الإمام التولي الشعراوي رحمة الله تعالى عنه وهو يشرح قصة يونس نبي الله عليه السلام، يونس بن متى عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم: اللهم ببركته يا رب يسرا وفرجا قريبا، ببركته صلى الله عليه وسلم يسرا يا رب وفرجا قريبا لأمة الإسلام، واجعل ألطافك بها وحواليها هذه الأمة يا رب، اجعل ألطافك بها يا رب عن يمين وعن شمال، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل عبد يغاث إذا توسل بالنبي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي، ولا تجزع إذن إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. أسأل الله يتجلى علينا وعليكم بعموم الألطاف يا حي يا قيوم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه.

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن
2: الكريم. اجعل يا رب صباحنا صباح الذاكرين، وألسنتنا ألسنة الشاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم إنا نسألك خير الصباح وخير المساء. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك خير الصباح وخير المساء. نسألك يا حي يا قيوم أن تكتبنا يا رب يومنا هذا وسائر أيام العمر من الشاكرين الحامدين. الحمد لله على ما كان من نعم من الله سبحانه وتعالى تترى، وما أجمل أن يحصن المرء نفسه بالأذكار صباحه متى يستفيق، فبعد حمد الله سبحانه وتعالى أن أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور، يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصبح به من نعم لا يحصيها اللسان، وأن لنا أن نحصي نعم الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة بين أيدينا. ولذلك أول مقام يستفيق القلب عليه صباحا هو مقام الحمد لله رب العالمين. وقبل قليل استمعنا إلى تلاوة ندية طيبة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ما أبهى القرآن وما أجمله وما أبهاه وما أنداه، وأي عجاز أودع الله فيه، وأي أنوار وأسرار وعجائب أودعها الله فيه في هذا الكتاب العزيز، كما قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفنى عجائب. فالله يجعل لي يا رب وإياكم نصيب من تعهده وقراءته وتلاوته وتدبره يوميا. وهنيئا لمن جالس القرآن لبعض الوقت في يومه حتى لا يكتب من الغافلين. هنيئا لمن جالس القرآن في يومه وفي ليلته. إيه والله، عذك علاش من أجل الطاعات هو أن يجلس المرء بين دفتي المصحف ناظرا بعينيه إلى السور، وهو يقلبها وهو يقرأها وهو يكررها. ولذلك من أجل كما قلت العبادات أنه يتغذى القلب القلب ويأخذ جرعة الكفاية وجرعة الهنا والرضا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأكثر من ذلك ما فيها بس لو يستزيد لأجل الفهم ببعض التفاسير الميسرة على قدر المستطاع لتتماشى مع المستوى الذهني والنفسي أيضا، والمستوى العقلي للإدراك، لأنه نتفاوت في المدارك سبحانك اللهم، في جهة التلقي وفي جهة الفهم. رب إن شاء الله يزود منسوب الفهم عنا وعندكم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قراءة القرآن عن تدبر وبالاستعانة بالتفاسير أيضا هي أعلى وأجل من أن الإنسان يقرأ ومهوش فهم. ولذلك الله يعيني وإياكم على مقام الفهم. وكتب التفاسير بطبيعة الحال عديدة وعديدة، بين يدي بعض من كتب التفاسير اللي كان والاستعان بها سيدي رحمة الله تعالى عليه فضيلة الإمام العالم الهمام محمد الطاهر بن عاشور رحم الله شيخ هذه الديار رحمة الله تعالى عليه، من التفاسير التي اعتمدها في كتابه وكان محبا لها تفسير الزمخشري، وإن كان على مذهب الاعتزال كما تعلمون. إذن هذا تفسير استعان به ووصفه الشيخ محمد طاهر بن عاشور بأنه عمدة التفسير المعتنية بإعجاز آي القرآن. هو في الحقيقة يلزم مستوى يعني عالي في المدارك وفي الفهم، فهم اللغة العربية وآلة اللغة العربية بطبيعة الحال. إش قال فضيلة الإمام محمد الطاهر بن عاشور في هذا التفسير أو عن هذا التفسير؟ قال: وأن نحيل في تفاصيلها الواصفة لإعجاز آي القرآن على التفاسير المؤلفة في ذلك، وعمدتها كتاب الكشاف للعلامة الزمخشري، وما سنستنبطه ونبتكره في تفسيرنا هذا إن شاء الله تعالى. هذا في مقدمة تفسير التحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى، تترى وتحف روح سيدي محمد الطاهر بن عاشور وهو يتحدث عن الكشاف، اللي هو كما قلت يسميه سيدي محمد الطاهر بن عاشور بأنه عمدة التفسير على كما قلنا على ما كان من أمر الرجل رحمة الله تعالى عليه من أمر الاعتزال. الإمام السيوطي في حديثه عن هذا التفسير يقول يعني الكشاف، تفسير الكشاف ماذا قال عنه؟ قال: إن التفسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالدائي والكشاف كالشافي. هذه شهادة الإمام السيوطي في حق الكشاف اللي هو ألفه كما تعلمون الزمخشري. إذن قال في حقه: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالدائي والكشاف كالشافي. طيب، تفسير البيضاوي أيضا اعتمده فضيلة الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. هتنقل سند سيدي محمد الطاهر بن عاشور في تفسير البيضاوي، إذن يرويه يعني سيدي محمد الطاهر بن عاشور يروي تفسير البيضاوي سماعا عن شيخه العلامة عمر بن الشيخ عن البرهان الرياحي بسنده إلى الحافظ، وهو عن أبي هريرة ابن الذهبي عن عمر بن إلياس المراغي عن ناصر الدين البيضاوي رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا السند الإمام محمد الطاهر بن عاشور في ما يخص تفسير البيضاوي كما قلت. نفعنا الله وإياكم يا رب بآي الذكر الحكيم، آمين آمين يا حي يا قيوم. خلاف ذلك من التفسير إن شاء الله نسقوها بإذن الله إيجازا بحول الله السميع العليم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم لكم التحية، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. اللهم لك الحمد على ما أصبح بنا وبكم من نعم لا يحصيها لسان، وأن له أن يحصيها. نسأل الله أن يكتبنا وإياكم من الشاكرين الحامدين، وإن تعدوا نعمة الله أو نعم الله يعني لا تحصوها. بطبيعة الحال هذه الألسن عاجزة عن أن تحصي نعم الله، وأن لها هذه الألسن أن تحصي نعم الله. فالله يجعلنا وإياكم يا رب ممن كتب في ديوان الشاكرين الحاملين لله سبحانه وتعالى، ببركة سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا مفاتيح للخير إن شاء الله، ويجعلنا ممن سابق إلى الخيرات. الإنسان في مشوار عمره يحاول قدر المستطاع أنه متى وجد بابا من أبواب الخير إلا سارع مهرولا إليه، ولا يسوف مسألة عمل الخير، ما يسوفش عمل الخيرات. وعجلت إليك ربي اللي ترضى إذا متقاعص سبحان الله على أنه يخرج زكاته وثاقل عليه الأمر بتزيين من الشيطان عليه اللعنة عزكم الله. يعني سبحانك اللهم، هذايا نفس متثاقلة، يعني إنسان ميسور حال ويتلكأ في إخراج زكاته. لعل العمر لا يسعفك يا عبد الله، وتأتي المنية وقد فوت عن نفسك يعني شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي الزكاة. وهي الزكاة لو كانت مطروحة يعني كما ينبغي في مجتمعاتنا العربية الإسلامية لما يعني وجد الفقر كما تعلمون، لأنها حل يعني سبحان الله لكثير من المسائل الاجتماعية، وحل أيضا كما قلت لأبواب الفقر وغير ذلك من المساوئ الاقتصادية. الزكاة وأعظم بها من شعيرة، وهي شقيقة الصلاة كما تعلمون. ولذلك كانوا الصالحين ما يأخرهاش إذا حال حولها، يخرجها بطبيعة الحال امتثالا للآية الكريمة اللي هي تعكس هرولة الإنسان لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهي قوله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. نعم، أن الإنسان دوما عجول في هذا الباب حتى يرضي الله سبحانه وتعالى، عجول في الطاعة بطبيعة الحال ويستعجلها، لا يسوفها ولا يفوتها. علاش؟ مرضاة لله سبحانه وتعالى، لأنه قد يحول دون أداء تلك الطاعة وتحقيقها حائل معلوم وهو الموت، أحسن الله لي ولكم الختام. فأي باب من أبواب الطاعة الإنسان ما يهرولش. نذكر في هذه المناسبة ونتحدث عن الزكاة، سبحان الله، أنه أحد الأخوة رحمة الله تعالى عليه وتوفي دار الحق ممن كان يعني سندا وأزرا لفضيلة الإمام الدكتور مؤسس هذا الأثير المبارك شيخ عبد الرحمن الحفيان، يعني سبحانك اللهم، كان لا يبخل عنه كل ما قصده شيخ في عارض من عوارض الدنيا إلا ويستجيب رحمة الله تعالى عليه، خصوصا فيما يتعلق بنفقات الشيخ عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه في سفره إلى جمهورية مصر لتحصيل العلوم. فكان هذا الرجل الصالح يعني سبحان الله مهرولا في باب تحصيل الخيرات والثواب، يعني كلما وجد إلى ذلك سبيلا إلا وامتثل ولا يتأخر أبدا عن إسناد الشيخ عبد الرحمن. فعلاش ذكرت توه وجاب عيني وأترحم عليه صبيحة هذا اليوم؟ يحكي لي الشيخ الله يرحمه، قال لي من جملة أيضا عمل الطاعة اللي كان يؤديها خلاف إسناده لطلبة العلم أيضا بناؤه للمساجد، وغيرها كثير من أعمال الطاعة التي كان يؤديها وكان ميسورة حالا رحمة الله تعالى عليه. عاد أحد المساجد التي أكرمه الله ببنائها رحمة الله تعالى عليه، يعني بمجرد إتمام المهندس المقاول للمئذنة وآخر لبنة من لبنات المئذنة، والله العلي العظيم سبحان الله توفاه الله سبحانه وتعالى في اليوم يعني الختامي اللي آخر يوم ويتم استلام هذا المسجد كاملا معتمدا يعني من قبل وزارة الشؤون الدينية، يعني سبحان الله، ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالوفاة. نعم، وكثير، وهذا يعني سبحان الله من الأتقياء الأخفية وغير معلوم. وأيضا في أحد مناسبات واستضفت صباحا في مثل هذا البرنامج سي محمد مشفر وتحدث على أعمال الطاعة وعلى خصوصا فيما يتعلق بإنفاق المال عند سعة الحال، إنفاق المال عند سعة الحال، وكثير من الأخفياء الأتقياء الذين كانوا قائمين على هذا الباب في أمور كثيرة، إسناد اليتامى والأرامل وإسناد طلبة العلم وغير ذلك من أبواب الطاعة. وذكر وقتها سي محمد، قلت كان ضيف منذ سنوات، يعني استضفته صباحا هون يوم الجمعة، ذكر محمد سيدي محمد مختار السلامي رحمة الله تعالى عنه وأرضاه، قال إنه كان بصفة دورية رحمة الله تعالى عليه يسند المدارس القرآنية وطلبة العلم بالمدارس القرآنية، والشيخ وقتها رحمة رب يذكره الخير ويجيبه على خير وعلى سلامة إن شاء الله من الحج سي محمد مشفر، قال لي رو كان وكما قلت لكم صفة دورية يعني يعطيه يقول له هاو المقدار هذايا وصلوا، يعطيه شاك ويقول له المقدار هذايا وصلوا للمدرسة القرآنية الفلانية لطلبة العلم، يعني وظل هذا الأمر. الشيخ محمد ما ذكر الواقع هذه إلا بعد وفاة سي مختار السلامي رحمة الله تعالى عليه وقدس الله روحه برزخا ويوم التناد يوم جمع العباد إن شاء الله كتبنا الله وإياكم وإياه سيدي مختار السلام إن شاء الله ممن رزق القبول يا رب دنيا ودين. في معرض حديثنا عن إنه الإنسان يستعجل ولا يسوف كما يستعجل التوبة لأنه لا يدري زمن حلول المنية، أيضا يستعجل عمل البر، لأنه لا يدري أيضا زمن حلول المعية، فأرواحنا معلقة بين كن فيكون، كن حيا يا ابن آدم فيكون حيا، كن ميتا يا ابن آدم فيصير ميتا. يعني هذه الأرواح بين كن فيكون، وهي عين الكينونة والإيجاد من الله سبحانه وتعالى، باري النسمات وفاطر الخلائق جل في علاه. فالحمد لله على ما من الله به علينا إن شاء الله من حسن فهم، إن شاء الله ربي يرزقنا ويزيدنا وإياكم يا رب في الفهم عن الله ثم عن نبيه ومصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي من أسمائه العاقب صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء عقب الأنبياء، فليس بعده نبي لأن العاقب هو الآخر كما تعلمون، ومنها اسمه المقفي صلى الله عليه وسلم، ومعناه كالعاقب أي قفى آثار من سبقه من الرسل وكان خاتمهم، ومنها اسمه الأول صلى الله عليه وسلم لأنه أول النبيين خلقا، وكما أنه أول في البدء هو أول في العود، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، كما كان في أوليات البدء في عالم الذر أول مجيب، إذ هو أول من قال بلى، إذ أخذ ربه الميثاق على الذرية الآدمية فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فقال، فهو صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فهو صلى الله عليه وسلم الأول في ذلك كله على الإطلاق. فهنيئا لنا معاشر المسلمين بسيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم عليه وصفاء على النبي معدني الوفاء صلى الله عليه وسلم. اللي ذكرته تو على سيدي محمد مختار السلامي مفتي الديار التونسية سابقا رحمة الله تعالى عليه، فيما يتعلق بإنفاق المال عند سعة الحال. وذي معروف على الشيخ رحمة الله عليه في إسناد طلبة العلم، وكأكده لي حبيبنا سي محمد الياس المحرزي، نوجه له التحية، ربي يحفظه ويحفظ كل إن شاء الله مشايخنا، وأكدها الواقع ذي ربي يبارك له على كل حال. هي الواقع، هو كلام طويل طويل طويل، ونعرف كثير من الحقائق في هذا الباب. تو اختصارا فقط، مرت الواقع بين ناظري وأنا أتحدث عن إنفاق المال عند ساعتي الحال، لكن كلام طويل والأسماء كثيرة في هذا الباب من والمخفي، صدقوني المخفي أكثر من المعلن اللي تعرفوه. يعني كثير من الأسماء ما هيش معروفة، نقول بين معقفين في سوق المشيخة، فهمت؟ كثيرة وكثيرة جدا، وهذا هو الحال، أنه يتحرى المسلم فيها الكتمان قصارى ما أمكن. أي نأخذ إن شاء الله على الهاتف، ما نأخذوش من وقته حتى لا يكون من أمره الزعل. بين معقفين سيدي، سيد أحمد السيدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي ماهر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم وأن يعينكم على رسالتكم الإعلامية وأن ينفع بكم البلاد والعباد.
1: أمين يا رب. هوكي سلام عليك سي محمد الفرجاني.
2: إذا كتب العاملين بإذاعة الزيتونة الدريين ومشائخ وجميع المستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء أخي.
1: ربي يبارك لك، جمعة طيبة مباركة. أعتذر يعني قعدت تترقب على الهاتف في حدود حتى كمل لنا سي محمد الفرجاني المديح لأنه طيب، يعني نيفة الدقيقتين أو لعل أكثر من ذاك إلى حدود الثلاث، وأنت على الهاتف تنصت
2: المديح.
1: أي فأبسط المعاذير بين يديك.
2: بيه سيدي الله يبارك فيك،
1: الله يفتح عليكم إن شاء الله يعينك على تلكم الأمانة، وهي اعتلاء منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هاك حويجة سيدي، وخليك تعقب عليها في دقيقة وني فيما يتعلق بتقصير الخطبة. فالرجاء الرجاء، لأنه كما كان يقول ساداتنا الخطابة، كيما الإمامة، إمامة الخمس هي صنعة، هي صنع ما فيش كلام. فالرجاء الرجاء تقصير عند خطبة الجمعة حتى تكون موعظة شافية كافية. أنا أعلم قلت في أحد المناسبات السنة الماضية، السيد خونا يعني صدقوني بمشيت اضطرارا صليت، لأنه وقت الجمعة الثانية مشيت اضطرارا صليت خلفه بالوقت، والله بالمنجالة سيد أحمد ساعة زمن وثلاثة دقائق، يعني دقيقة بالكاد قبل صلاة العصر، في مشقة كثير على الناس، وهذه فتنة للناس، نسأل الله السلام والعافية. على مرتين لكن حجبني الحياة، ما حبيش أنا أيضا نكون طرف الفتنة، بشقات وقتها بلغ مني الغضب يعني حدود، مش نقول له رأوا هذا فتنة للناس، فرجاء ما تكونش فتنة للناس وما تطولش، يبارك فيك، فهمت؟ ربي يرزقنا الحكمة، وانت تعرف الباب أكثر مني دكتور أحمد، صح سيدي؟
2: نعم أخي ماهر، خطبة الجمعة هي ملك للمصلين وليس هي ملك للإمام.
1: والله هي عندي مدة قلتها، سبحانك اللهم بارك الله فيه، هي الإمامة في كلها دكتور، هي ملك الجماعة، ملك للمأموم وليست ملكا للإمام وإن أماهم.
2: نعم نعم نعم، ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل،
1: أفتان أنت
2: يا معاذ.
1: أي أيوة والله، الله يرزقنا الفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أصحاب الحاجة واللي ما يقدرش يمسك سلس، يعني سبحانك الله، وغير ذلك واللي ينعس يعني يدخل في باباخر من التخمام وغير ذلك. فالله يرزقنا الفهم سيدي عن الله ثم عن رسوله ومصطفاه بجاه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي الموضوع الذرية الصالحة، وآية في كتاب الله تحديدا 38 من سورة آل عمران وردت على لسان نبي من أنبياء الله سيدنا زكريا. هنالك دعا زكريا وربه قال: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آية عجيبة، طلب الذرية وليست أي ذرية، طلبها طيبة. والفعل ها هنا المنشود والذي ورد على سياق وفي سياق الأمر هب، هب لي مصدره هبة، يعني الذرية الطيبة هي هبة من الله. نأتي تباعا، خلوا في توطئة قبل أن أشير على فضيلتكم بالأسئلة تباعا، هات نأخذها في توطئة الهيئة الكريمة سيدي.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، آية طبعا هذه عظيمة تصور لنا مشهدا عظيما. نحن نعلم أن سيدنا زكريا عليه السلام والذي كفل السيدة مريم، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طبعا سيدنا زكريا عليه السلام كما يخبر القرآن دخل، كان يدخل على السيدة مريم فيجد طعاما وفاكهة، قال المفسرون كان يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فلما عاين ورأى سيدنا زكريا هذا الأمر الخارق للعادة، إن هذا هذه معجزة، وكان يشتاق للولد وكانت زوجته عقيما، سأل ربه أن يهب له ذرية طيبة. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك هذه تستخدم أو تستخدم للزمان والمكان يعني معا، وهنا جاء معناها يعني للأمرين. ففي ذلك الزمان وفي ذلك المكان دعا زكريا ربه، وهذا في الحقيقة أخي ماهر هذا دأب أهل الصلاح، دأب أهل الصلاح، دأب الصالحين أهل الفضل، فإنهم كانوا يتحرون الأمكنة المباركة التي هي مظنة استجابة الدعاء.
1: أمنا أشتاق على حدود الإشارة الطيبة منك، وهو قولك دأب الصالحين كانوا يتحرون الأماكن الطيبة عند الدعاء.
2: نعم،
1: خليك معايا يا سيدي، خلونا نمرر هالوصلة ثم نوصل مع فضيلتك بإذن الله. من القلب، من القلب
3: إلى القلب. إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق.

0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الثلاث اللواتي يشد إليهن الرحال ذكر الترتيب والتسلسل. هنا قلت في كلامك عن قرينة المكان والزمان دكتور. نعم. أحمد هنالك هذه ما تعرف اللغة ما قبلها يعني هنالك أتت معطوفة على آخر مذكور على آخر مكان مذكور. آخر مكان مذكور قبل يعني الآية التي سبقتها 37 هو المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة ولذلك هنالك هي معطوفة على المحراب. أيها سيدي.
1: نعم معطوفة على المحراب المكان الذي كانت تتعبد فيه السيدة وتتبتل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هنالك يعني في ذلك المكان وفي ذلك الوقت وفي ذلك الزمان دعا وسأل سيدنا زكريا ربه أن يهب له ذرية طيبة. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
0: سيدي نأخذ منها فائدة وفي الحقيقة قالها لي الشيخ محمد مشفر ربي يجيبه على خير إن شاء الله كما دعوت آنفا من الحج أنه ورد لمن طال بها العقم سواء يعني الزوجة وزوجها أيضا يتخذ ذاك وردا أنه يتخذ ورد اسم يا وهاب عطفا على هذا الدعاء هب لي فيكون وردك يا عبد الله ويا أمة الله هو يا وهاب يا وهاب يا وهاب قدر ما استطاع لسانك أن يأتي هذا الذكرى. واضح سيدي.
1: نعم والله توا بين قوسين سيدي ماهر
0: سيدي الغالي
1: كانت عندي استاذه زميلتي معناتها
0: مدرسه
1: اي نعم درس علوم طبيعيه ويعني تبارك الله 14 15 سنه معناتها ما جابتش الصغار وكذا فهكا جاني خاطر انا في ذهني قلت لها معناتها انت وزوجك معناتها قوموا في الثلث الاخير من الليل يصلي بيك هو ومعناتها وتدعي ربي سبحانه وتعالى يعني بدعاء سيدنا زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقلت لها مثالش حتى مرة اثنين معناتها وإن شاء الله ربي سهل فأتوى تبارك الله عندها 4 أولادات.
0: اللهم صل على النبي ربي يحفظهم إن شاء الله 14 سنة عقم سيدي. نعم
1: حيها من سمعتها من أثير إذاعة الزيتونة. فإذا النية الطيبة والتوكل على الله سبحانه وتعالى معناتها عندهم قيمة في هذه المسألة. إذن سيدنا زكريا عليه السلام طلب هبة من الله سبحانه وتعالى. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. والهبة كما أشرت آنفا أخي ماهر هي عطاء من الله سبحانه وتعالى ولكن بدون مقابل ولا بتوفر أسباب.
0: ومنه يعني عقد الهبة.
1: أي نعم
0: دون مقابل. سيدي خليني مشي معك تباعا نفتح عليك أتممنا التوطئة وحتى تحصل عيون الاستفادة من قبلكم أسألك سيد أحمد بداية. طيب ذرية الصالحة في ظنك دكتور أحمد كيف للرجل أن يحصل يعني الأب والوالدين عموما كيف لهما ليحصل ضمانا بإذنه تعالى حتى تكون الذرية طيبة صالحة بإذن الله. يعني ما هو الأمر المنوط بالوالدين حتى على الأقل بإذن الله تكون الذرية طيبة من جهة العمل بطبيعة الحال شنو يلزمهم يعملوا قبل الزواج وبعد الزواج؟ تفضل سيدي.
1: نعم هو شوف ينبغي السؤال والطلب يكون للذرية الطيبة الصالحة. ما يدعيش الواحد يقول يا رب يعطيني ذرية أو أعطيني إناث أو أعطيني ذكور ويبدأ يحدد في الصفة وإنما يطلب أن يعطيه المولى أن يهب له يعني أنثى أو ذكر ولكن يكون صالحا.
0: نحن ذكرتني خلينا نحلو هالقول سيدي مثالش ناخذه منه من زمن المداخلة لكن أضحك الله وسنك ذكرتني في واقع في أحد المرات السنة الثانية من فتح الإذاعة يعني سنة 2008 عاد مع الشيخ عبد الرحمن وقتها قريبا من الإذاعة في مقرها القديم في قرطاج. يعني سبحان الله مشيت أنا وياه يعني سبحان مش

0: على كل حال ف هو لابس الجبه والعمامه ما شاء الله. لمحته سيده فاضله جات على استحياء سلمت عليه كذا، قالت له سيدي على مساله قلت انت النقطه اللي قلت انت دكتور احمد به في طلب الذريه، شوف السؤال، قالت له سيدي بالله راهو انا تو يعني حامل اترقب مولودا، شنو في ظنك باش تنصحني أدعية؟ أنا نحب بنية حتى تكون الوليد إن شاء الله أنثى. رو ثم الأشار لي من الأطباء من الأخوات قالوا لي رو ثم نظام غذائي تأخذه باش تكون أنثى دون ذكر وغير ذلك، وهي مشيت أبعد من ذلك قالت ثماش دعاء حتى تكون يعني الوليد يكون أنثى دون ذكر. هذا كما تفضلت أنت لها سيد أحمد. أيوة
1: نعم نعم سيدي، هذا يلزم احنا تو سيدي ما هذا يخفى عليك، احنا تو في فصل الصيف وعلى ابواب كما نقولوها ثم ازواج وزوجات، معناتها حديثي عهد بالزواج والا قاعدين يتهيئوا للزواج، اذا هذه الفتره تكثر فيها الزيجات، فاذا نصيحه لاخواننا ولاخواتنا ان يسالوا الله سبحانه وتعالى الذريه الطيبه الصالحة، هذا هو المهم وهذا هو
0: نعم.
1: وهذا هو الأجدر. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على من يسأله الذرية الصالحة الطيبة، حيث قال المولى سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. على كل حال نرجع إلى ما يعني سألتني حوله، يعني حول أن الأعمال أو ما هي الأعمال وما هي الخصال التي ينبغي أن تتوفر في الزوجين حتى يعني يرزق الذرية الصالحة، ويعني أن حتى أن يكتب لهما أن يصير زوجين يا أخي. إن إعداد الذرية الطيبة والصالحة طبعا هذا أمر يبدأ قبل الزواج، يعني منذ الصغر وقبل أن يتعرف الزوج على الزوجة وقبل أن تتعرف الزوجة على الزوج. وانظر أخي ماهر قول الله سبحانه وتعالى في الغلامين اليتيمين، يعني اللذين رزق خيرا كثيرا بسبب صلاح أبيهما، وكان أبوهما صالحا. فهذا شرط أول، شرط أول هو الاستقامة والتقوى، وهذا من أسباب نشوء الذرية الصالحة. ولهذا قال بعض العلماء من أصلح يعني ما بينه وبين الله أصلح الله له ذريته ورزقه ذرية طيبة. إذن الشرط الأساسي قبل طلب الذرية الصالحة وقبل الزواج هو الاستقامة على منهج الله تعالى والتقوى. كذلك يعني ربما الشرط الثاني هو حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوجة قال في شأن المرأة قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال في حق الزوج إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير في الأرض. إذن فالزوجة الصالحة أخي ما مدرسة والزوج الصالح قدوة، إذن فلا بد أن نتخير لنطفنا، لأن العرق دساس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حسن الاختيار هنا كذلك هذا يعني يعين على استجابة يعني المولى سبحانه وتعالى لدعاء الزوجين بالذرية الطيبة. كذلك أخي ماهر من الشروط بر الوالدين.
0: الكلمة النبوية، نرجع لك قبل ما نذكر الشرط، الكلمة النبوية دكتور أحمد عجيبة.
1: نعم.
0: فإن العرق دساس، تخير من وطفكم فإن العرق دساس. يقابل هاشي في الاصطلاح العام احنا عنا في عرفنا الكلامي الجاري نقوله أخول، يعني هاك جبد معناها جبد من العرق الأول الثاني الثالث الله أعلم، احنا نقولوها يقولوا خول يعني جبد للأسلاف.
1: نعم. وهذاك على السيدة صلى الله عليه وسلم قال إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء
0: في المنبت السوء.
1: نعم
0: بارك الله فيك. نعم. إذا الشرط الثاني سيدي.
1: نعم نعم سيدي.
0: الشرط الثاني سيدي أحمد. نعم.
1: أي نعم. من الشروط كذلك يعني أن يكون هذا الزوج المستقبلي أو هذه الزوجة المستقبلية وهما طبعا صغار يعني أن يكون يعني بارين بآبائهم، لأن البر بالوالدين هو سبب في بر الأبناء، لقوله صلى الله عليه وسلم: بروا آبائكم يعني تبركم أبناؤكم. فبر الوالدين كما يقال هو دين ودين في نفس الوقت أخي إمام، دين ودين. هو دين باعتبار شنو؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهو دين. يعني مثل ما تعامل والديك فسيأتي أولادك بعد ذلك يعاملونك نفس المعاملة،
0: أو كدين في الرقبة.
1: وهو كذلك، فالجزاء من جنس العمل، فمن عق والديه سيرى آثار العقوق في ذريته ولا شك في ذلك، لأن الأمر دين أخي ما
0: من نحفظها. دين ودين
1: في نفس الوقت. نعم. ثم كذلك من الشروط أخي ماهر أكل الحلال واجتناب الحرام. وهذا الشرط ركزنا عليه في
0: الأسبوع الماضي.
1: أيوة. لأن هذا يعني مرتبط باستجابة الدعاء. بقوله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تستجب دعوتك. اللقمة الحلال تثمر الخير، والمال الحرام لا شك أنه مفسد القلوب والبيوت والأبناء. وكان السلف الصالح يحرصون على الحلال من أجل أولادهم. قال بعضهم: إني يعني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وأهلي. سبحان الله. قول أحد الصالحين هذا معناتها يعني أسقط في المعصية، أقوم بالذنب فأرى ذلك، أرى أثر ذلك في خلق دابتي، حتى الدابة
0: تتغير عليه الزوجة وتتغير عليه الدابة، وتقول احنا السيارة يصير بها عطب. سبحان الله. يراجع نفسه يعرف ذكره من سبب المعصية.
1: اي نعم سيدي. ثم كذلك يمكن ان نضيف من الشروط يعني العفة وغض البصر عن المحارم. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كذلك قال في شأن النساء: وقل للمؤمنات معناتها يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن فهذه طبعا الشروط هي شروط أساسية تعيننا ولا شك في ذلك على استجلاب الخير بالنسبة للذرية الطيبة، مع طبعا يعني كثرة الدعاء ومع الاستمرار في الدعاء لله سبحانه وتعالى بطلب الذرية الصالحة قبل الزواج وبعده، وليس بعد الزواج فقط. إن هناك من يطلب الذرية الصالحة بعد الزواج فقط، لا، حتى قبل الزواج.
0: قبله. نعم.
1: حتى قبل الزواج.
0: طيب سيد أحمد، أتينا على بعض الشروط، يقعدنا المفصل الثاني نتمه إن شاء الله تعالى بإذن الله، اللي يتعلق إذا ابتلي المرء بذرية. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. فيها شيء من العقوق، كيف يفهم ذاك وكيف يتعامل معه؟ الله يبارك لك دكتور أحمد.
1: الله يحفظك.
0: خليك تتهيأ لصلاة الجمعة، أعانكم الله ثبتكم الله إن شاء الله، وأنالك البشارة على منبر رسول الله.
1: أجمعين.
0: الله يبارك فيك دكتور أحمد. يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، زدنا يا رب وإياكم فيه محبة وهياما بالجناب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعطي فكرة إن شاء الله على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة، ولا يعلم الحق كما نقول دوما إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا مستأنسين بنور العلم، جعلنا الله وإياكم ممن استظل تحت لواء الآية الكريمة واتقوا الله ويعلمكم الله، أو التقوى مربوطة بالعلم ها هنا، وحصول العلم مربوط بالتقوى أيضا، كلاهما متلازمتين. نأخذ من معهد الرصد الجوي مباشرة الأستاذ سليم بن ميلاد. صباح النور والسلام عليكم سيدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح خير ماهر، وصباح خير كيف مستمعين إذاعة الزيتونة.
1: ربي يبارك فيكم وفق أنت كل زملائك، تفضل سيدي.
2: بالنسبة لطقس اليوم يتميز سحب قليلة بأغلب الجهات، بينما العنصر الأساسي هو الريح اللي هو من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، وقوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وين تثير محليا الرماد والأتربة، وضعيفة معتدة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية بمناطق شمال تونس وشرق تونس، ورجاء نحو بحراء أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم مجازفة، بما أن البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب ومضطرب. بينما الحرارة اليوم في انخفاض، وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33 و38 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لشارجوان. بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس الاستقرار، بينما الحرارة تقعد في نفس المستويات، والرياح تقل سرعتها أما تقعد قوية شوية بالمناطق الجنوب. بينما نهار الأحد تحسوا في ارتفاع في درجة الحرارة، بما أن الريح تحولت من القطاع الجنوبي، ومع تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية. إن شاء الله تكون مصحوبة بعض الأمطار، وإن شاء الله ربي يعطينا خير ما نقصد.
1: أمين بجاه النبي محمد. طيب ناخذ وقت الصلاة سيدي.
2: اليوم الجمعة 12 جوان 2026، الموافق ل 26 ذو الحجة 1447 هجري. صلاة الجمعة على الساعة 12:26 دقيقة. صلاة العصر على الساعة 4:11 دقيقة. صلاة المغرب على الساعة 7:41 دقيقة. صلاة العشاء على الساعة 9:31 دقيقة. صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:07 دقائق. غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7:39 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 4:59 دقيقة
1: بإذن الله. الله يبارك لك سليم. يلا سلام عليكم وفق سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لطف الله بنا وبكم في الذي أجراه لنا مما قدير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي.
2: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفا صلى الله عليه وسلم. بعد أن استوقفتنا آية ندية طيبة من كتاب ربنا تبارك في علاه من سورة آل عمران في حديثنا عن الذرية الطيبة وعن منطوق سيدنا زكريا عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة وأتمه التسليم، وقفة ندية أخرى أيضا مع كتاب الله، تحديدا مع سورة عظيمة والقرآن كله يعني عجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفنى عجائبه. فاللهم أنوارك يا رب وعلمنا أسراره وأنواره بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أسعد على الهاتف في هذه المداخلة مع فضيلة الشيخ سيف الدين فهري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بلطف خفي يمسح عن نفوسكم كل كدر ويحيل مشاق أيامكم إلى منح وبصائر وعبر، فما تحول جب يوسف إلى عز وتمكين قد قدر، صباحكم صبر جميل يعقبه فرج جديد. مرحبا أستاذ ماهر.
2: الله يبارك فيكم شيخ سيف، حفظكم الله أيدكم الله وأعانكم على ذلكم الثغر، ثغر الدعوة إلى الله، وجعلكم غصنا يسير القطاف هينه لعموم الطلبة والطالبات. أمين يا رب.
3: ولكم بالنسبة
2: الله يبارك فيكم. طيبين سيدي، الأمور طيبة
3: الحمد لله. أيها الله وأيامكم هذا اليوم المبارك هذا الوقت النجي إن شاء الله.
2: الله يبارك فيكم، وتحياتنا لكل خيالنا وأحبابنا في إسفاقس، وربي ينفع بيكم شيخ سيف بجاه النبي محمد. سيدي، وقفة مع سورة عظيمة كما قلت، والقرآن كله سبحانك اللهم نور وأسرار تترى، سورة يوسف عليه السلام. اختزلت الموضوع في كلمة اقترحتها عليكم، وهي أنه من رحم الضعف تولد القوة والنصر بإذنه تعالى. محطات عديدة في الحقيقة في هذه السورة العظيمة، يعني خلنا ناخذ بعض الآيات. سورة يوسف في نهايتها بلسم لنبي الله عليه السلام، لما قال سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني سبحان الله، وقلت لك انظر معي شيخ سيف إلى صيغة الجمع هنا، معناها كثيرة هي القرائن الدالة على الجمع. عندك سبحانك اللهم لديهم، فعل أجمعوا أمرهم، هم فعل ثاني يمكرون، خمس أو ستة قراءة للجمع، وقرينة واحدة للمفرد وهي كنت، يعني أنت يا يوسف. أيضا إذا اجتمع حواليك، يعني سبحان الله أهل المكر والخديعة سلم الله وإياكم، وإذا كان حالك الآن الضعف وسط هذا الجمع، فاعلم يا عبد الله أنك بإذنه تعالى منصور، وسيولد من رحم الضعف بإذن الله نصر وقوة، وكذلك حال الأمة بإذن الله. تفضل سيدي.
3: الحمد لله الذي جعل بعد العسر يسرا وسكت في قلوب المقبلين صبرا وأجرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أوذي فصبر وبشر بالتمكين فظفر، وعلى آله وصحبه أولي البصائر والعبر. أما بعد أستاذ الكريم، من المعلوم أن سورة يوسف عليه السلام هي واحة المحزونين وملاذ المكروبين، وكتاب الأمل للمستضعفين قطت آياتها بمداد الخفي ونسجت عبارها بتداوي جرح القلب الشجي، فما رمي يوسف في غيابات الجب إلا ليرتفع ذكره، وما أودع ظلمات السجن إلا ليعلو في العالمين قدره، ليعلم الإنسان أن المحن في طياتها ملح وأن فجر الفرج ينبثق من رحم الترح. فجاء قوله تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذه الآية الكريمة من سورة يوسف تتضمن لفتات لغوية وبلاغية دقيقة تبرز صدق النبوة وتواسي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد أن الأمل والفرج يولدان من رحم الضعف والابتلاء، حيث تظهر أحداث السورة كيف تحولت المحن والضعف الإنساني إلى منح وتمكين عبر عدة ركائز أساسية. جاء قوله تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ونقف على جملة من اللطائف التي تنطق بها هذه الآية الكريمة. فاللطيفة الأولى وهي لطيفة النفي، ما كنت دون ما علمت، فهذا من لطائف ذلك فيه دلالة الحضور الجسدي. لم يقل الحق سبحانه وتعالى وما علمت بما صنعوا، بل قال وما كنت لديهم. هذا النفي للحضور الجسدي والمشاهدة العينية هو أبلغ في إثبات الوحي، حيث تفاصيل قصة يوسف هي مأخوذة من بواطن الغيب التي لم يشهدها أحد، ونفي الوجود الفيزيائي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان والمكان يقطع الطريق تماما على مشرك مكة الذين ادعوا أنه يتعلم بشرا. وجاءت اللطيفة أستاذ فاضل أن اللفظة القرآنية التي عبر بها المولى سبحانه وتعالى هي لفظة لدى، ولم يقل عند، قال وما كنت لديهم، ولم يقل ما كنت عندهم، وهذا يدل على الملاصقة والقرب في لغة العربي، لأن الظرف عند أوسع، يستعمل القريب والبعيد، تقول عندي مال وإن كان في البنك. أما لفظة لدى الظرف فلا تستعمل إلا لما هو حاضر في نفس المكان والزمان وملاصق للمتكلم. فجاء نفي الظرف ما كنت لديهم، يعني لم تكن قريبا منهم لدرجة الملاصقة في مجلسهم السري الضيق، ومع ذلك فأنت تصف ما دار في خلوتهم بدقة تامة كأنك كنت تلازمهم، وهذا من معجزات الوحي. جاء قوله تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا، لم يقل جمعوا وإنما قال أجمعوا، ولفظة جمع تقال لجمع الأشياء المادية المتفرقة مثل جمع الحطب جمع الأموال، بينما لفظة أجمع تقال للأمور المعنوية والأراء، وهي تفيد إشكالية والاتفاق بعد تفكر وتصميم وعقد العزم الذي لا رجعة فيه. جاءت الآية القرآنية أجمع أمرهم تصور إخوة يوسف وقد تحولوا إلى كتلة واحدة ورأي واحد محكم.
2: هوك أنت أحلتنا إلى الآية الكريمة من آل عمران في وقوفكم على فعل أجمعوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هوك أيضا في سياق الجمع. الله يفتح عليك.
3: الله يحفظكم ورعاكم، هذه نفسة كريمة طيبة سائقة ذائقة فائقة تغذي هذا التدبر القرآني حفظكم الله. فهذا فيه تصميم قاطع على التخلص من أخيهم، فلم يعد بينهم متردد أو معترض. وجاءت لفظة أمرهم أستاذي الفاضل وهي إضافة كلمة أمرهم، فهنا إبهام للتهويل، فيه تهويل للمؤامرة. فالأمر هنا ليس مجرد فعل عادل، بل خطة كبرى وجريمة مكتملة الأركان، وهي القتل أو الإلقاء يعني في البئر، تحوذي فتفصيل الجريمة.
2: وتأييد لكلامك سيدي سيف أنه نعم. في قولنا أمرهم دوما سياقها الخديعة والمكر، هك ولا ومنه قولنا نعم. أمر دبر بليل، أو كأيضا أمر سبحان الله دلال على الخديعة وعلى المكر. نعم،
3: وكذلك تحوذي فتفصيل الجريمة بلفظ الأمر ليتخيل السامعو بشاعة ما اتفقوا عليه في كل وقت، يعني ثم قال وهم يمكرون، فالواو هنا واو للحال، أي أن إجماعهم على القطيع كان مصحوبا وملتبسا بالمكر، فبدأت الجملة باسم وهم لتأكيد أن المكر نابع من ذواتهم، وأنهم متمكنون منه. ثم جاء الخبر فعلا مضارعا ينكرون ليدل على حركة المكر الدائبة وتجدد الحيل وتقليل وجوه الرأي لإفتاء الجريمة عن نبيهم يعقوب عليه السلام. أستاذي الكريم، هذه الآيات في سورة يوسف ناطقة بالصبر والفرج والدروس النفسية والعملية للتعامل مع الأزمات. فجاء مثلا في قوله تعالى أستاذي الكريم فصبر جميل والله المستعان على ما تقول. أنا أنظر إلى السورة الكريمة أجدها تتنقل بين كلمتين محوريتين، هما الصبر كأداة للعبور واللطف كآلية للفرج الخفي. قال فصبر جميل، أستاذ الكريم لم يقل فأصبر سيدنا يعقوب، قال فصبر جميل، فهو عبر بالجملة الإسمية لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت، يعني صبري ثابت لا يتغير، لا يدخل عليه ضجر أو ينقص أو يحصل منه فطور. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
2: من ها هنا أتى الاسم خدمة للمعنى. ما نعم. لو قال سبحانه وتعالى تجمل بالصبر على لسان يعقوب فتجمل بالصبر، لا، من الأفصح حتى تخدم الآية والمعنى وهو معنى لزوم الصبر ورود الاسم فصبر جميل كما تفضلت.
3: الصبر الجميل جاء، هذا جاء الصبر الجميل وهو الصبر الذي لا شكوى فيه للخلق ولا تسخط. أدرك يعقوب عليه السلام يعني بمصيرته الإيمانية أن وراء هذه التاجعة تزديرا، فاستعان بالله وحده وهو مفتاح بدء الفرج، وقال يعني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. جاء هذا الأمر في قمة ضعف يعقوب بعد فقدان الولد الثاني وبكائه حتى عليا، يعني روح الله وفرجه ورحمته. فالآية تقرر قانونا صارما أن الأمل فريضة إيمانية واليأس ينبوع القطع والانقطاع عن الله. قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه خلاصة سورة وتلخيص لقصة يوسف على لسانه. الفرج ليس حظا بل هو معادلة ربطت بين التقوى وهو كف النفس عن الحرام والصبر وهو تحمل مشاق الابتلاء. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللطف هو سوق الخير إلى العدل من طرق خفية لا يشعر بها. فالبئر والسجن وبيع يوسف كبضاعة كلها كانت في ظاهرها شرورا لكنها في باطنها خيوط اللطف الذي نسجت تمثيله. فأستاذ الكريم تقدم الصورة دليلا نفسيا وعمليا متكاملا بإدارة الصدمات وتحويل الضعف إلى قوة. أولا عبر القبول والاعتراف بالمشاعر وهو مشروعية الحزن. الدرس النفسي الأول عندما بيضغط عيناه يعقوب من الحزن لم ينكر القرآن ألمه الإنساني. الصورة تعلمنا أن الحزن والضعف البشري هو طاقة وليس دليلا على ضعف الإيمان بشرط عدم السقط.
2: لأن التعبير هنا كان بشريا فطريا وهو حال الحزن الذي أثبته القرآن في حال يعقوب عليه السلام.
3: نعم، وكذلك الدرس الثاني هو مؤونة التعامل مع تبدل الأدوار وهو درس نفسي، لأن سيدنا يوسف عاش تقلبات حادة من ابن إلى ضحية غدر إلى خادم نبي إلى سجين رسوم إلى عزيز دولة. فالمرونة النفسية هنا تأمر في عدم ارتباط قيمة ذاته بالظروف الخارجية في كل بيئة. كان يوسف يركز على ما يملكه من الأمانة والإحسان مما جعله يتكيف وينجح رغما عن القيود. فإدارة التوقعات وإعادة التأطير المعرفي، فعندما خرج يوسف من السجن لم يركز على سنوات الظلم، وعندما لقي إخوته قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهذا التأطير الإيجابي يحمي النفس من الغل ويعني يحول التأطير من
2: هذا التأصيل الإيجابي يحمي النفس من الغل ومن التشفي. سيدي سنأتيها تباعا، ولعلنا يوما إن شاء الله شيخ سيف نقف عند حدود حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء إلى آخر الآية. احنا شنو المقصد إن شاء الله سيدي سيف بمعيتكم إن شاء الله تصحيحا للنية إن شاء الله، أنه نسنسوا خيانا مستمعين ومستمعات بمثل هذه اللطائف، خصوصا النواحي البلاغية فيما يتعلق بإعراب القرآن. فالحمد لله أنا تعمدت هذا الباب حتى علاش يرتفع شوية إن شاء الله الذوق، وحتى يرتفع المستوى شوية إذا تحدثنا على إعراب القرآن مثل عظيمة نحب نوصلها بمعيتكم إن شاء الله حتى ندرك المعاني. يا سيدي بارك الله فيكم،
3: شكر الله لكم،
2: يبارك فيكم إن شاء الله ونفع الله بكم. شيخ سيف الدين الفهري، الله سيدي السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إذا كان كما قلت العزم والقصد إن شاء الله أنه لأنه الأسلوب وسيلة لإدراك المعنى. ذاك علاش في بداية الحلقة تحدثت على التفاسير وذكرت التفاسير التي اعتمدها سيدي محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه، خصوصا مسألة هامة جدا والعبد الفقير أحبها شخصيا كثيرا، مسألة إعراب القرآن. نفع الله إن شاء الله بنا وبكم. سي محمد الفرجين من أمن هندسة صوت هذه الصبيحة، جزاكم الله كل خير. الأستاذة كريم أعطيك، شكر الله لكم في هندسة الفيديو. أترككم وأنتم تصلون على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان الله، دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الناشر دين الله في السر والجهار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل، يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه هو وجه الأداء أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من الكتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم

ركعتين ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان، حط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، معناتها بشوية بشوية، وذيك حاجات حتى لو يدت الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه، يحط صوابعه فك الشحمة متاع الوذنين يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذايا تعلم الحن لك الوليدات الصغار، ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.

إث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوح

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي علي النفزي، ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين، بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم، يقول هو تسهيله بين وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز، وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط وهو المراد بقوله وحذف، وحذفه بعد نقل حركته وهو المراد بقوله ونقله أي نقلوا حركته للسكون رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة، وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض كما جاء أمرنا، شقره جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا، إعرابته في البيت لو يعرب، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة بالحاجة. وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد والهمز المزدوج. هذا قسمان في كلمة وفي كلمتين، فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا. فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة أي الآخر منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين. كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، إيش بيهم الهمزتين هذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربع مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربع مواضع، وهي قل أأنبئكم، وهي أصل أأنبئكم، تنشوف وشكل يدخل وشكل يخليها أصلي بآل عمران. وكذلك أأنزل عليه الذكر بصاد، وأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر، ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي أئذا، أإله، أئنكم، أئنك، أئن، أئن لنا معناتها لا أجرا، أئن ذكرتم، أئمة، أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل وهو كذلك، إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة. قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة. لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بينه وبين الهاء في الأنواع ثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، آهندرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز، شكم الزيل لكم الزيل الكلام، لكن جوز الداني وجماعة إبداله هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ، يقول ما تستغربوش كي تمشيو لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، أرى فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الداني هذي، أنذرتهم مش حتى بينها وبين الها، معناتها ها خالص، أهنزلاء، أهذاء. كانت تسمع بتاع واحد غلط، لا بهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذي، لكن هذي عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء، آئنا ماهيش آئنا وماهيش آئنا بيناتهم، آئنا كذلك آنزل، لا هي آنزل ولا هي آونزل، لا بيناتهم آنزل. وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم: لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشا يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش، ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين، من علينا برضاك واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي، هذا الدعاء فلا تردنا خائبين. وصل وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن مع الشيخ

0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلي يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. محدثكم بلال بن محمود من استديوهات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن، وهي حصة مخصصة لتصحيح التلاوة للأطفال والرجال والنساء مباشرة عبر أثير الإذاعة المباركة إذاعتنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي شعارها دوما وأبدا من القلب إلى القلب. لكن مع أخوكم بلال بن محمود في حصة تعاهد القرآن، شعارنا من جواجي للجواجي.
1: وريق المصطفى يشفي العليلة.
0: اليوم يوم الجمعة 27 ذو الحجة 1447 للهجرة، ليوافق 13 جوان 2026. ربي سبحانه وتعالى كتب لنا يوما جديدا وساعة أخرى نتقابل فيها مع كلام ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها القبول، وأن يفتح لنا وعلى بصائرنا وعلى كل المتابعين والمتابعات على رأسهم مخرجها. نحبكم تدعوا له زادة حتى في التعليقات على الصفحة الرسمية، صفحة إذاعة زيتونة، ولا أي حد يسمعنا سيدي حمد الفصيلي إن شاء الله ربي يبارك له. وكذلك في الإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق، أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأحباب. طبعا التحية موصولة لكل المستمعين والمستمعات، أبائي أمهاتي إخواني أخواتي بناتي أبنائي. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة، وكل واحد عنده دعوة يدندن فيها بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، وربي هو يسمع فيه، إن شاء الله ربي يستجيبها له يا رب العالمين. التحية موصولة لأبائي وأمهاتي، ونحب كل الإخوة والأخوات اللي يسمعوا فيه، الله يجزيكم الخير وربي يبارك لكم، نكون نحن الذين يسعون إلى الخير ويسعون إلى البركة ويسعون إلى فعل الخيرات وجبر الخواطر. اسم ربي الجبار من هو جبر الخواطر، هكا أبائي وأمهاتي اللي في ديار المسنين، الله يفتح عليكم ورب يجزيكم خيرا كثيرا، حبكم تجد زوروهم، والتحية موصولة إليهم جميعا.

0: حتى لا أنسى أحدا من الإخوة والأخوات باش ما يتغشفوش علينا، لأنهم يقولوا لي لما نكون في الطريق سيدي رانا دوما وأبدا مع حصة إذاعة الزيتونة، لكن حصة عهد القرآن ديما نتابعوا فيك. إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يفتح عليكم وربي يعطيكم الوقت الطيب ويفتح عليكم جميعا. التحية موصولة لسواق التاكسي الكل دون استثناء، لأنهم دوما وأبدا هم اللي ما شاء الله حتى نمشي في الطريق يقول لي كذا، وكذلك أباء أمهات في الديار نتاعهم. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك لكم. لكن خلينا نغزروا شوية، ما هو من اسم ربي الجبار قلنا على أباء أمهات في ديار المسنين، نمر إلى المستشفيات إن شاء الله ربي يشفي كل مريض يتألم يا رب العالمين. والله نحن في نعمة كبيرة، نحن لما نشوف خيانا وأخواتنا وأبنائنا اللي في المستشفيات الإنسان يحمد ربي على النعمة وعلى نعمة الصحة اللي أعطاها له ربي سبحانه وتعالى. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظكم. وكثير من يعني المستشفيات يفتحون إذاعة الزيتونة ويسمعون حصص إذاعة الزيتونة ويسمعون حصة عهد القرآن، إن شاء الله ربي يشفيكم. فأنت أخوي الباهي أختي الباهية خلي خبيئة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وهذه وصيتي لك أنت الله يفتح عليك، وصيتي أنك تخلي خبيئة بينك وبين ربي ما يعرف حتى حد. حط من ضمن أولوياتك في هذا اليوم الأغر المبارك، أخذ معي في الحصة وتبع الحصة كانت نجم، لكن حاول امشي هز شوية ما يغرت اللي هو غلة، واقصد ربي سبحانه وتعالى إلى أي مستشفى قريب ليك زور فيه المرضى واطلب منهم الدعاء لأن الدعاء مستجاب، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفينا جميعا. ونقول مع بعضنا اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تقول لي سيدي بلال راهو نحن الله غالب للأسف الشديد يعني عندنا الأماكن اللي نحن فيها بعيدة علينا المستشفيات، أي واحد تسمع به مريض امشي بحذاه وزوره بإذنه سبحانه وتعالى يكون دعاك مستجاب. تعرف عليش ربي سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، كيف يعني أعدك وأنت رب العالمين؟ قالوا لو مشيت لك المريض هذاك لوجدتني عنده. ولذلك نحن أيضا نذكر هذا كله من خلال تعهد القرآن، أن الإنسان لما يمشي للمريض ما يقعش بحذه برشا ولا يمشي له ويقول له يا شبيه وجهك أصفر وكذا، ردوا بالنا هذا من سوء الأدب، هذا ندفع بحذه بسم الله ما شاء الله وجهك منور إن شاء الله ربي يشفيك، كلمات كما قلنا اسم الجبار تجبر بها الخاطر، فتقعد بحذه شوية مش برشا زاد، ردوا بالك كثير من الناس يمشوا بحذ المرضى يقعدوا فيهم برشا وكل شيء لين حتى هو يتقلق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان لما يمشي يعني ركز معي بقول حاجة مهمة برشا ينسى اللي تسمعوا فيه، الله يسر حالكم وربي يبارك لكم الكل، غض البصر. خاطر ثم ناس تمشي مساكن ياك المرضى باش يزوروهم في بيوت متاعهم، تبدا ساعات الدار ماهيش منظمه وكذا، تبدا الناس تهز في عينيها وكذا، بعد يمشي يحكوا عليهم ردوا بالنا هذا راه مخالف لسنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمشي للمريض تمشي تطلب منه الدعاء وتقول ربي يشفيك وتقصد ربي على روحك، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. ايضا عندنا حصه ديما تسمعوها مع الزميله مليكه قسام، ان شاء الله ربي يبارك لها وربي يفتح عليها. ابنائنا في القرى اسويس الله يفتح عليكم، زوروهم امشوا ارفعوا المعنويات متاعهم، امشي حط يدك هكا على راسه كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم لليتيم هكذا، وامشي ادعيهم وقل لهم امشوا حفظ القرآن وكذا كلمة كما هكا، هذه كلها من أعمال يوم الجمعة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. أي تصل لي الرسائل توا يقول لي سيدي ما تنساش وخياتك اللي في المعمل، بالطبيعة إن شاء الله ربي يحفظكم الكل وربي يبارك لكم وربي يفتح عليكم وربي يعاونكم. ويا معشر النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا، ومشوا أبحثوا على الحديث هذيت وتقرأوه باش علاش نو نتصدقوا، لأنه نحن ديما المرأة هي أختي هي بنتي هي مرتي هي أمي هي عمتي هي خالتي هي أختي في دين ربي سبحانه وتعالى، لابد أن نذكر أنفسنا حتى نكون طبقا لما جاء عن حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال تعاهد القرآن. تعاهد القرآن ليس حفظ حروف فقط وليس تأدية حروف فقط، وإنما ينبغي أن تكون الحروف مع المعنى والمعنى مع الجوارح التي تعمل. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا وربي يحفظنا وربي يثبتنا وربي يفتح علينا. نحن اليوم في حدث عظيم جدا بعد أيامات معدودات اللي هو هجرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أي واحد باش يكلمني على الرقم 71-136 باش يبدأ بصيغة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش يقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المهاجرين هكذا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المهاجرين. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وربي يحفظنا. طبعا شهر الله المحرم يأتي ليجول بذاكرتنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع قصته التي تبتدئ بي من وتنتهي بما فيها من تضاعيف إلى المسافة بين من وإلى مسافة طويلة جد طويلة. وسادتنا العلماء والوعاظ والشراح والدعاة وقفوا في هذه المسافة أزيد من 1400 سنة فما اخترقوها. فسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه اللي نبدأ بها إن شاء الله عامنا الجديد، إن شاء الله ربي يجعله مباركا علينا، وبالأخص تعاليم هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالاتصال. حاضر سيدي حمدي، أنا اتصال حاضر. قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: معكم أنس من سبيد.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة سبيبة ولاية القصرين. هكا
1: هاي.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. أيوة، منين مش تقرأنا أختي الباهية؟
1: إن شاء الله من سورة الكهف.
0: باهي، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ بسم الله.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المهاجرين وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نعم تفضل بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين

0: حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك وعلى بصائرك. ينبغي أن نتبين أيها الأفاضل إلى الأوقاف. نحن لما نفتح المصحف نجد بعض الأوقاف موجودة في مصحف وبعض الأوقاف ما هيش موجودة في مصحف. هي سيد الشيخ أنا كيفاش نعمل بالضبط؟ أنت يا أختي الباهي يا أخي الباهي تتأسى بما درسك به أشيخك. لما شيخك يقريك أو شيختك يزمك تقف وين به هو باش يعلمك. ولذلك نحن الأوقاف ما هوش كما زي راسنا، يعني نحن نلقاه كلمة قال شنو ما عنديش وقف نقف عليها ونمر خطر مش موجودة في المصحف لا أرد بيننا. فلابد أن نتبين هذه المسألة. الله يفتح عليكم. ثم هذه السورة التي ابتدأت بها أختنا الحمد لله، أحفظوها قاعدة واكتبوها عندكم في التعليقات. خمس سور بدأت بالحمد لله، خمس سور: الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ثم سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ثم سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم رابعها سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، خامسها الحمد لله فاطر السماوات والأرض بسورة فاطر. إذن خمس سور تبتدئ بالحمد لله: الفاتحة ثم الأنعام ثم الكهف ثم سبأ وأخيرا سورة فاطر. ثم مسألة مهمة جدا، نحن الدعاء وما أدرك ما الدعاء. ربي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحانه وتعالى يستجيب ويسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة الصماء سبحانه وتعالى. وين؟ في الليلة الظلماء سبحان الله، في بقعة أنت ما تعرفهاش ربي سبحانه وتعالى يعلمها. قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الله تبارك وتعالى الذي قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه السورة الخمسة: الفاتحة ثم الأنعام كما قلت، ثم الكهف ثم سبأ ثم فاطر، تبتدئ بالحمد لله. لكن سورة الفاتحة التي افتتح الله بها كلامه تبارك وتعالى، سمى سبحانه وتعالى نفسه في سورة الفاتحة بخمسة أسماء. ركزوا معايا مليح، وهذه بإذن الله نحبكم اليوم نخرجوا بالمعلومة هذه طيبة مباركة وتدعي بها رب العالمين سبحانه وتعالى. سمى ربي تبارك وتعالى نفسه في سورة الفاتحة بخمسة أسماء، وهي أصول الأسماء الحسنى. أشنية هي؟ الله، ثم الرب، ثم الرحمن، ثم الرحيم، ثم مالك يوم الدين. هذه الخمسة أسماء. فنحن أكيد تو اللي قاعد يسمع فينا، فينا الصالح وفينا المعترف بذنبه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وفينا اللي مقصر لكن يحب ربي سبحانه وتعالى ويحب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا، كل حد حاضر معنا يدعي الروح ويدعي لنفسه بأسماء هذه الله. قل يا الله وادعي الدعوة متاعك، قل يا ربي ادعي الدعوة متاعك، قل يا رحمن ادعي الدعوة متاعك، قل يا رحيم ادعي الدعوة متاعك، وقل ملك يا مالك يوم الدين ادعي الدعوة متاعك. هاتي الخمس الأسماء لله.

0: ناخذ المعلومه هذه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله
0: وبركه. كمل
1: وبركاته.
0: اهلا وسهلا مرحبا. شكون معايا سيدي البيه؟
1: لطفي غني من معتمدي تسبيخ.
0: اهلا وسهلا باهالينا في معتمدي تسبيخ من ولايه القيروان. اه يا سيدي البيه منين باش تبدا لنا؟
1: ان شاء الله من سوره الانعام من حزب 13.
0: نعم بسم الله نبدأ بالصلاة والسلام على سيد المهاجرين ونقرأ. يلا
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لا لا لا قلها بالباهي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد المهاجرين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: سيد المهاجرين.
1: سيد المهاجرين
0: أحسنت. تفضل بسم الله.
1: ربي بارك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.
0: أسمعني سيدي ريت ما شاء الله قراتك طيبة وصوتك جميل وربي يفتح عليك إن شاء الله فتح المبين بجاه سيدي رسول الله. شو ثم أوقاف كي نخفوها تعطي معنى رائع للقارئ وللمستمع. شو قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قول
1: هاي قريت عند سيدي محمد الحامدي.
0: الله اي سيدي هذاك اللي قريت عنده وتربيت عنده. اي نعم
1: هاي معناها اعطاني حتى باش نفيرها.
0: هاي الاثنين جايزين. اما قلت لك ابزر باش تقرا انت مرتاح. تفضل.
1: اي لا لا سيدي ان شاء الله مرتاح ربي يبارك لك.
0: تفضل
1: يرحم والديك. سمعني نجم نقرا انت لها.
0: تفضل تفضل اقرا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟
0: ريت علاش مش أكبر.
1: قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإن
0: زيد جيب الغنان يا سيدي جيب الغنان. لا لا لا قل إنما هو إله هكذا. تفضل.
1: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.

0: وهم لا يؤمنون.
1: فتح الله عليك، قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير، وسلم لي على سيدي محمد الحامد، يقول يدعينا دعوة خير، ذاك الرجل الطيب الصالح الذي يدرس ولا زال يدرس كلام ربنا، سيدي محمد الحامد من أول شيخ حليت عيني عنده مع سيدي عبد الرحمن خليفة رحمهم الله تعالى، أهل القيروان وأهل الصلاح. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا وربي يرضيكم علينا يا سيدنا، وربي يفتح عليكم. قبل الاتصال هذا قلت ثم سور لما نقرأهم نلقاه الذاكرة يعني ما هيش حاضرة حتى تستوعب تلك السورة وذاك المحفوظ. شوف بربي ركزوا معايا، بشكل عام لأي سورة سبب عدم ضبط آياتها وتثبيتها هو في الحقيقة بعد يعني رحلة مع القرآن يعني يكون في ثلاثة أشياء. أولا ضعف الحفظ الأول وعدم كثرة التكرار. أنا لما نحب نحفظ سورة، نحفظ صفحة، نحفظ ثمن، نحفظ خروبة، نحفظ اللي هو، ينبغي أن يكون الحفظ متاعي من الأول ثابت. راهو إذا كان الحفظ يكون غير ثابت من الأول، راهو ما تنجمش يعني الذاكرة تبقى ديما مستوعبة المحفوظ اللي حفظته. وعليه ينبغي أن يكون حفظك من الأول حفظا ثابتا قويا وتدعمه بالتكرار. ثم السبب الثاني لعدم ضبط الآيات وتثبيتها هو التفريط في الورد اليومي والمراجعة والمعاهدة. نحن في حصة تعاهد القرآن، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن، تعاهدوا يعني شد في القرآن، يعني خلي القرآن هو الروح متاعك، خلي القرآن هو من أولوياتك، خلي القرآن هو من أفضل الأوقات التي تعطيها له، مش من الفضل متاع الوقت. ولذلك التفريط في الورد اليومي هو الذي يسبب عدم ضبط الآيات وتثبيتها. حتى سيدي ابن عطاء الله يقول كلمة مهمة جدا، لا وارد لمن لا ورد له. أنت اليوم كي تقوم الصباح في مخك مباشرة عندك يلزمك تغذي البدن متاعك، بالتونسي نقول تشرب القهوة متاعك، تفطر الصباح، إيه هذايا أنت غذيت البدن.

0: لكن هل غذيت روحك أم لا؟ سؤال أسأل روحك. وهذا هو الإنسان باش يعرف أنه صدق مع ربي ولا مش صدق مع ربي. ربي خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. فينبغي إذا أردت أيها المستمع الكريم والمستمع الكريمة، أبائي وأمهاتي وأبنائي وأخواتي وليداتي، ركزوا مليح الكلمة اللي باش نقولها. إذا أردت أن يبارك لك ربك في يومك فابدأه بكلامه سبحانه وتعالى. خاطر ربي قال كتاب أنزلناه إليك مبارك وما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. حتى بصفحة واحدة حل المصحف وقرأ بنية البركة وتشوف ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير. ثم السبب الثالث والأخير لعدم ضبط الآيات وتثبيتها هو عدم عرض المحفوظ في الصلاة. أنت لما ربي يكرمك سبحانه وتعالى وتحفظ ما تيسر من كلامه سبحانه وتعالى، طبق تلك الآية التي نادى بها ربنا تبارك وتعالى سيدنا المزمل وقت ما قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أنا والله بالتجربة نقولها لأبائي وأمهاتي ولي يسمع فيها، خاصة من الذين يريدون أن يغوصوا مع القرآن وأن يحفظوا كلام ربنا تبارك وتعالى. علاش نقولوا على الحفظ؟ لأن منزلتك عند آخر آية تقرأها بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المحفوظ اللي حفظته امشي توضأ وصلي ركعتين واعرض المحفوظ متاعك، ركز على النية باش نقولها لك، اعتبر روحك وانت تصلي تعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى. ريت الثمون اللي حفظته ولا الصفحة ولا اللي هو وقت اللي انت باش تصلي، مش نحكي على صلاة الفرض، نحكي على صلاة النافلة، لما جي باش تصلي حط في مخيلتك انه رب العالمين وانه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعان اليك وانت تعرض في المحفوظ متاعك باذن الله ربي سبحانه وتعالى. بعد ما كررت ورجعت وكذا في الصلاة يزيد يستقر ايضا حفظك، ما نجمتش في الليل هكا في صلاة الضحى. وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا أبواب الخير وأبواب القرآن العظيم. نأخذ الاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا؟
1: سارة فرحان.
0: نعم
1: سارة فرحان.
0: شنو الاسم؟ علي صوتك.
1: سارة فرحان.
0: سارة فرحان، أهلا بنتي سارة. نعم نحن عندنا نقول في اللغة العربية سارة ونقول سارة، والأفصح هي سارة، أي مرت سيدنا إبراهيم الخليل اسمها سارة. إن شاء الله ربي يسر بك عائلتك يا بنت الباهية. منين تكلم فينا يا سارة؟
1: القيروان.
0: قيروان، أهلا وسهلا بأهلنا في القيروان. قديش عمر بنيتي الباهية؟
1: 7 سنين.
0: ما شاء الله. وش هي السورة باش تقرأها لنا تو؟
1: سورة الإخلاص.
0: الله يجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. أبدأ بنت الباهية بالصلاة والسلام على سيدنا سيد المهاجرين ونقرأ عاش بنيتي. هاي
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: أحسنت، بسم الله تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.
0: بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله على سارة، ما شاء الله. دي تحفظ برشة سور يا سارة ولا شوية؟
1: ايه.
0: ها؟
1: أستاذي يقرأ مع أخويا.
0: تو يقرأ، لكن انتي قل لي ساعة، انتي تحفظ برشة سور ولا شوية؟
1: سبع حزين.
0: سبع حزاب، بسم الله ما شاء الله، 7 سنوات سبع حزاب. إن شاء الله ربي يحفظ بنياتنا وليداتنا يا رب العالمين. هات أخوك بنتي، عادي لي بنيتي أخوك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا مرحبا. شكون معاي؟
2: محمد إيمن فرحان.
0: نعم
2: محمد إيمن فرحان.
0: محمد إيمن فرحان، محلها اسمك محمد إيمن فرحان، ما شاء الله. إن شاء الله ديما ربي يحشرنا جميعا وانت معانا مع سيدنا محمد، وإن شاء الله ربي يجعلنا من الآمنين، وإن شاء الله ديما فرحانين.
2: آمين.
0: شنية السورة باش تقراها لي ولدي الباهي؟
2: كرسي.
0: شنية؟
2: كرسي.
0: آية الكرسي. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ولدي ونقرأ. وي
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: ما شاء الله تفضل، بسم الله. هاي

0: ايوه
1: باه. شوف سيدي محمد، سيدي محمد ما شاء الله قراءتك طيبه، ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ ابائكم وامهاتكم. انا الحقيقه قبل ما تبدا تقرا نحب نشكر الاولياء الذين يسارعون في ان يغتنموا اوقات اولادهم ويحطوهم في الحلقات القرانيه. والله تحيه من القلب الى القلب في ظل ما نراه اليوم من تسيب لوليداتنا، ان شاء الله ربي يهديهم ويصلح حالهم. والله القران يصلح كل شيء. لما نشوف وليداتي كما هكا ما شاء الله القراءه الطيبه والحروف المضبوطه، هذه نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى، ما همش هما وانما اوليائهم. علاش؟ لانه ساعات انا نكون كولي والا كابو ولا كام فاتني القران، ما هو على الاقل يزيني نحط ولدي. علاش؟ لانه افضل حاجه يا ولدي واسمعني مليح تقدمها لبوك وامك، والله مش معناها انك تهزهم للحج ولا تاخذلهم دار ولا تاخذلهم كرب، هذاك كله فاني صحيح، هو يلزمك تنفق عليهم بوك وامك، لكن ثم حاجه مهمه جدا انك مش تلبس بوك وامك تاج من نور يوم القيامه. اي انسان يجعل يعني يحب يكرم به امه، خليني نقول ينبغي ان يدخل في حلقات القران. يا ابو يا ام، عندك ولدك عندك الحفيد متاعك، حطه في حلقه قرانيه الله يفتح عليك. راهو كما قال احد اشياخنا، علم ولدك القران وسيعلمه القران كل شيء. فاغزل وليداتي الطيبين ما شاء الله قراءتهم طيبه. لكن يا سيدي محمد امن الله يفتح عليك، شوف في ايه الكرسي نحاولوا نتمعنوها، اعظم ايه في القران فما نقروهاش هكاك مباشره. شو نقولوا؟ ها، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. ريتك نقف غاديك ما شاء الله. بعد غزش نقول الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كي نقف الأوقاف هذوما نبدأ نتمتع وعايش مع آية الكرسي. عايش وليدي الباهية، عاودها لي يلا بسم الله. ترى قول

0: عود عودها ولا يحيطون
1: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه
0: إلا بما شاء
1: إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: ما شاء الله. قول صدق الله. قول
1: صدق الله العظيم.
0: بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله ربي يفتح على وليدي الغالي محمد آمن. ما شاء الله. ربي بارك فيك وليدي الباهي وفي والديك وفي كل من يسعى لخدمة كلام ربنا تبارك وتعالى. بصراحة الحصة الفارطة كان لها وقع خاص في قلبي لما جاتني الرسائل والاتصالات وحتى في الطرقات سبحان الله لما يسألوني على ذاك الدعاء الذي دعونا به وحسينا الناس كنا راحة كبيرة برشا. ونحب أنا تذكروني به، خلينا نشوف حفظتوه وإلا لا، تذكروني به في التعليقات، خلينا نشوف جنود حصة تعهد القرآن مع أخوكم بلال يعني مواظبين عليها وإلا لا، حافظين ولا مش حافظين، على الأقل يكون عندي ما شاء الله طلبة مباركين وطلبة يعني ما شاء الله يحفظوا حتى نذكروا. علاش؟ لأني اليوم باش نعطيكم دعاء سبحان الله هو فيه كلمتين خفيفة نضاف إلا أنه يلخص حياتنا كلها، ونحبكم كي نقوله لكم تقرأوه. لكن خلي نشوف الساعة الحفظكم لذاك الحديث اللي أعطيتكم الحصة الفارطة، وبعدين بإذنه سبحانه وتعالى نعطيكم الدعاء الآخر. حضروا الواقع واستيلوا لأنه دعاء حلو على الأخر ويخليك مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يلا ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
0: كمل كمل كمل كل مع بعضها.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: هكاك شكون معاي؟
2: أيمن الصالح.
0: أيمن الصالح، إن شاء الله ربي يجعلك من الآمنين ومن الصالحين. من نتكلم فيها يا أيمن؟
2: من ولاية بن عروس.
0: أهلا وسهلا بأهلنا في ولاية بن عروس. قداش عمر وليدي أيمن؟
2: 8 سنوات.
0: ما شاء الله. وقداش تحفظ من حزب من القرآن يا أيمن؟
2: حزب.
0: ما شاء الله. وقتاش يعني من هنا لآخر الصيف قداش حاط هكاك تقريبا من حزب باش تحفظه إن شاء الله؟
2: 4 أحزاب.
0: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح عليك. ها هو مسالش نقص عليك سيدي أيمن أوزر، ما شاء الله لوليداتي وبنياتي يا كبداو يحفظوا في الحديث وذكروه اللي هو اللهم يا ربي لا تكلني إلي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا تفتني بي ولا قلبي بما لدى الناس، الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس لدي، رضيت يا ربي وأرضيت. محلاكم ربي يفتح عليكم ربي يبارك لكم. هكذا نحب الإخوة والأخوات يكونوا دوما حاضرين. يلا ولدي أيمن نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه. يلا اللهم صل اللهم صلي وسلم. يلا نعم
2: أنا نقرأ في المادة القرآنية أنت المورجة 3.
0: ما شاء الله ربي يفتح عليك. ما شاء الله، الله يرحم سيدي محمد علي الدلاعي ويرحم القائمين على هذه الجمعية وسلم عليهم اللي تقرأ عندهم قلهم يدعونا دعوة خير. باهي
2: باهي
0: عايش وليدي. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأ. يلا
2: أعوذ بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: تفضل. بسم الله ما شاء الله تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر.
0: لا نقرأها عادية عايش وليدي. وليال عا لنعا والراء مفخمة. وليال عشر.
2: وليال عشر.
0: لا مش وليال، لا وليال عشر.
2: وليال عشر.
0: عشر فخم الراء.
2: عشر.
0: اي.
2: والشفع والوتر.
0: وين الراء؟ وين الراء؟
2: والشفع والوتر.
0: لا نفس كما عشر كما فجر. والشفع والوتر.
2: والشفع والوتر.
0: مش والواء، والواء والوتر.
2: والشفع والوتر.
0: اي.
2: والليل اذا يسر.
0: اي.
2: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: لا هنا حجر مرققه، ريتها تو كلمة يسر مثلا هذيك عندنا فيها الخلف يعني النجم نقراها الرام فخم ولا مرققة هكا، علاش انا خليتك خاطر قريتها انت مرققة. اما الـ الـ الـ الـ كلمة حجر الرام مرققة قولا واحدا لكل القراء. واضح تراعود هيل. هل في ذلك
2: قسم لذي حجر؟
0: لا حجر الرام مرققة. حجر
2: حجر شجر.
0: أيوة عود، هل في ذلك؟
2: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: مش لذي عاد، لذي. لي
2: لذي حجر.
0: حجر ركز. هل في ذلك قسم لذي حجر؟
2: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: لا عاش وليدي يا محمد ركز، انت قاعد تقول حجر، لا الراء مرققه صوتها يخرج لبرا مش يرجع لداخل. اسمعني انا ركز معايا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر حجر مش حجر، حجر عاود.
2: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: علاش علاش قول لذي وهي لذي؟ انت كي تقرا تسمع في روحك ولا محمد؟ أي ركز شوية، هل في ذلك قسم لذي؟ ترقولها،
2: هل في ذلك قسم لذي؟
0: ممتاز أغزر توه. حجر قول.
2: حجر.
0: لا مش حجر، ما تخليش لسانك يمشي لفوق، هبط لسان لوطة. حجر.
2: حجر.
0: أيوة أعطيك الصحة، ترعودها،
2: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: لا رجعنا لا ورجعنا الحجر، انا قلت لك اللام مكسوره، لذي مش لذي، لي ركز فيها انت خاطر، علاش قلت لك لازمك تسمع روحك باش تعرف القرايه باش ما نغلطوش فيها. عاش وليدي الباهي، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قول،
2: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: ايوه احسنت احسنت. اي
2: الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟
0: تو ماشي نصلح الحويجه، زوز حاجات، ما نقولش الم ترى كيف، لا الم ترى كيف فعل، ريت كيف فعل ربك مش فعل ربك، وركز تو بعاد مش بعاد. عاود،
2: الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟
0: بعاد
2: بعاد.
0: ايه
2: إرم ذات العماد.
0: العماد بين القلق، لا
2: العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
0: في البلاد، القلق لديمة في الدال مصاحبتها في الوقف. عودة، هل في ذلك عفوا عفوا اللهم صل على عود الآية الأخيرة اللي كنت تقرأ فيها عاش وليدي الباهي. إرم ذاتي إرم إرم ذاتي
2: إرم ذات العماد.
0: العماد
2: العماد
0: إيه؟
2: التي لم يخلق مثلها في البلاد.
0: أحسنت، وفتح الله عليك وبارك الله فيك وفتح عليك وعلى من يدرسك، ولا تنسونا أيضا بصالح دعواتكم. قلت قبل ما يقرأ ولدي الطيب المبارك على الدعاء الذي قرأناه الحصة الفارطة، ونحن الآن على صفحة إذاعة الزيتون القرآن الكريم على المباشر، قلنا الدعاء اللي هو قلناه الحصة الفارطة، اللهم يا ربي لا تكلني إلي ولا تفتني بي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا قلبي بما لدى الناس، الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي، رضيت يا ربي وأرضيت. اليوم باش نقولوا دعاء آخر، دعاء كما قلت تخسير بالله باش نقولوا، وركزوا معايا شوية وقولي شنو فهمت منه الدعاء، الله يستر حالك، اللي هو في الحقيقة الأدعية المخترعة اللي تخرج من القلب ديما سبحان الله عندها وقع. صحيح نحن ينبغي أن نتأسى بدعوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو بما علمنا إياه سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن سبحان الله الله يقذف في قلوبنا بعض الأدعية، ومن بعض الأدعية التي لها وقع في قلبي صراحة، يعني وأنت في أوج الاتصال مع ربي تبارك وتعالى تقول يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني، أسمعوها وبعد اكتبوا افهموا الكلام، اناديك يا ربي او اناديك بكل ذره في كياني، الا تتخلى عني مهما بدر مني فانا عبدك الضعيف. الله الله شو محله الدعاء، مش نقول انا وعودوه، يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني ألا تتخلى عني مهما بدر مني فأنا عبدك الضعيف. رجاء اكتبوها عندكم في التعليقات حتى ياخذوها وخيانكم وأخواتكم، وقل لي في التعليقات نحب نشوف شنو حسيت بهذا الدعاء، مش نزيد نعاود. سبحان الله مهما الإنسان يبدأ مع ربي مقصر سبحان الله، ها لكن أغزر الاعتراف، أغزر محله يا ربي تخرج من الجواجي كما قلنا حصة من الجواجي للجواجي. يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني ألا تتخلى عني مهما بدر مني فأنا عبدك الضعيف. اللهم صل على سيدنا رسول الله. هكا ولا سيدي حمد الدعاء هذا يخلينا مع ربنا تبارك وتعالى ويخلينا أنه يا ربي راني عبدك، يا ربي راني ندلل عليك. نعاود نقول الدعاء هذا وكتبوه عندكم. يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني ألا تتخلى عني مهما بدر مني فأنا عبدك الضعيف. إن شاء الله ربي يكرمنا وربي يحفظنا وربي يتقبل منا جميعا. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
3: ربي يفضلك أمك فاطمة اللي تحبك برشا.
0: ربي عزك يا ميمتي فاطمة وربي يحشرنا مع أمنا فاطمة.
3: برشا برشا برشا وديما ندعي لك راني.
0: أمين ربي عزك ورسولتي. ربي يبارك لك الحمد
3: ربي
0: لله.
3: ربي يفضل لك الويندة إن شاء الله يبارك لك فيها.
0: أمين يا سيدي
3: محمد ولي محمد.
0: أمين يا رب العالمين. ربي يفتح لك. أمين تكلم فينا ميمة؟
3: من زغوان.
0: من زغوان أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة زغوان.
3: في زغوان
0: إلي الشرف إن شاء الله لما تتم الدعوة ما عندي حتى إشكال. مرحبا أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أيش
0: ربي بك. من مشاقرانا من تلباهي؟
3: من سورة الحجرات.
0: سورة الحجرات هذيك سورة الأخلاق. وأنا مش نقول حاجة مهمة للرسالة للمدارس القرآنية. الله يستر حالكم، الله يبارك لكم في الفترة الصيفية هذه، ونحن عندنا أزمة أخلاق. نحب السورة هذه تعمم في المدارس القرآنية وتحفظ للطلبة وللناشئة. هذه السورة سورة مباركة، سورة الأخلاق، ولذلك الإنسان لما يقرأها ويفهمها يعرف كيفاش يعيش في بيت النوم، ويعرف كيفاش يعيش في الصالة، ويعرف كيفاش يعيش البرة، ويعرف كيفاش يعيش مع الناس، وهذا نحن مطالبين به. ولذلك الإنسان، وهذه رسالة نقولها لأخواتي اللي حبكم تسمعوني مليح الله يفتح عليكم، لأنه المرأة مدرسة أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي. المرء يزداد تحررا بالعبودية لله تبارك وتعالى. وقتاش؟ كلما تحرر من الفضول. أحفظوها مني الكلمات هذه الله يستر حالكم. المرء يزداد تحررا بالعبودية لله كلما تحرر من الفضول. يا سيدي الشيخ شنية هالفضول هذايا؟ فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام. نحن اليوم ما شاء الله عندنا بدينا في عطلة رسمية ما شاء الله لوليداتنا، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا في البكالوريا وفي كل الأقسام، وعندنا مناظرة ما شاء الله للنفيام والسيزيام إن شاء الله ربي ينجحهم. فنبقوا في الدار نبدو ساعات ما عندناش غض البصر على وخيالنا وأخواتنا وجيراننا، نبدو واقفين في الباب نبدو نتكلموا في الناس ونشوفوا فلان ونشوفوا فلتان. لا، إذا أردت أن تتوب إلى الله من هذا الفضول فقرأ سورة الحجرات اللي باش سمعنا إياها أمي فاطمة بعد شوية. ريت أمي فاطمة الآن كما اشتقر، شوف شوف أول الآية سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلهنا الله يستر حالكم، الله يجزيكم خير، الله يفتح عليكم. كل القائمين على المدارس القرآنية علموا الناشئة هذه السورة، وكل امرأة وكل أمة ينبغي لها أن تحفظ هذه السورة. وكان يقول لي سيدي كمال عمران رحمه الله تعالى، كنت أدرس عنده في بيته رحمه الله رحمة واسعة، وهو يدرسنا في سورة الحجرات سبحان الله، وقعدنا فيها برشا جلسات ولم نكمل تفسيرها، كان يقول هذه تسمى بسورة الأخلاق. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يصلح أخلاقنا وربي يحفظنا. أي تفضل ميمة فاطمة، قرأنا بالسورة سورة الحجرات، لكن أبدأ بالصلاة والسلام على سيد الأخلاق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المهاجرين.
0: آمين. تفضل. بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
0: يا أيها الذين آمنوا
3: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
0: عند
3: عند رسول الله وأولئك الذين امتحن الله
0: لا مش وأولئك أولئك الذين
3: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
0: يا ربي يفتح عليك ميمة الباهية الطيبة وإن شاء الله ربي يفتح عليك وما تنسانيش
3: بزيادة يا ولدي.
0: ندعي لك وتدعي لي أنت.
3: ادعي لي بالشفاء. أنا ندعي لك والله ندعي لك ورسول ولدي لا ننساك.
0: ربي يعزك بإذن الله.
3: من وقت اللي قلت ادعي لي بالاسم أنا ندعي لك بالاسم ورسول ولدي لا ننساك جملة.
0: يا ربي يفتح عليك. ما لا نحن ها مش نقولوا توا ندعي دعاء إن شاء الله بنية لأمي فاطمة وكل مرضى المسلمين والسادة المستمعين كل ما يقولوا أمين. إيش نقولوا؟ اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسألك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم تعلم أن تشفي أمنا فاطمة وتشفي كل مرضى المسلمين وكل من يستمع الآن. اللهم اشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة فلا تردنا يا مولانا خائبين ولا عن بابك مطردين يا رب العالمين. نعاود الدعاء لأخوتكم قبيلة. يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني ألا تتخلى عني مهما بدر مني فأنا عبدك الضعيف. إن شاء الله ربي يكرمنا إن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يحفظنا. وهذه هي حصة تعاهد القرآن. نأخذ اتصالي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
4: هارون محمود.
0: نعم
4: هارون محمود.
0: هارون محمود مين تكلم فينا يا هارون؟
4: من ولاية المهدي.
0: من ولاية المهدي. قداش عمر وليدي؟
4: 9 سنوات.
0: ما شاء الله على وليدي الطيب. فانا قسم تقرا تو تعديت للرابعه
4: مزين
0: باذن الله تتعدى قول ان شاء الله
4: ان شاء الله.
0: وقديش تحفظ من القران برشا ولا شوي؟
4: نحفظ برشا.
0: ما شاء الله ان شاء الله ربي يفتح عليك. تنجم تقول لنا قديش من حزب ولا ما تحبش؟ قديش من حزب تحفظ؟
4: نحفظ نبا احسن.
0: ما شاء الله ربي يفتح على وليدي الغالي ان شاء الله. وشنية السوره اللي باش تقراها لنا تو؟ سورة الشمس. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ ويلا.
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير المهاجرين.
0: أمين. بسم الله تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار
0: زيد شوية الغنة والنهار
4: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
0: والسماء
4: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها
0: مش فجورها لا فألهمها فجورها وتقواها
4: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها بعد
0: لا انسكر الشفتين إذ بعد نقرأ بإطباق الشفتين عاود
4: إذ بعد أشقاها
0: إذ بعث مش انبعث إذ بعث
4: بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

0: بذنبهم. عاود.
1: ربهم بذنبهم
0: بذنبهم بذنبهم
1: بذنبهم فسواها ولا يخاف
0: فلا يخاف
1: فلا يخاف عقباها
0: أحسنت، فتح الله عليك وأكرمك ربنا تبارك وتعالى. يا جماعة الخير، كل حد كيفاش ينظر للنجاحات. واحد يقول لك إن فلان نجح في حياته، فلتان نجح في حياته كذا، والله هذاك هو الإنسان. ينبغي أن يسعى لما يحبه في حياته وما يريد أن يصل إليه. لكن يا أختي كريمة، سيدي حمدي والسادة المستمعين والمستمعات، إن شاء الله ربي يحفظكم، من النجاحات التي ينبغي للمؤمن أن يسعى إليها، اسمعوني مليحة، من النجاحات التي ينبغي للمؤمن أن يسعى إليها القدرة على الصمت. عاود ركز معايا، وكل واحد يشوف روحه أنه كيمشي المجموعة وكذا ديما يتكلم ولا هو ساكت، وإلا الصمت متاعه أكثر من الكلام متاعه. علاش نقول في الكلام هذا؟ نعود نقول من النجاحات التي ينبغي للمؤمن أن يسعى إليها هي القدرة على الصمت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. شو محلها الحديث، قصيرة، من صمت نجا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صمت نجا، وأبائنا وأمهاتنا يستخلصوا من هذا الحديث كلام آخر، يقول لسانك صوانك، إذا صمت صانك وإذا خنت خانك. لما نقرأ سورة الحجرات ونتعلموها، خلينا نعملوا تحدي، هاي شنو رأيكم، نطلقوا تحدي من خلال الحصة متاعنا، أنه أي واحد يسمع فيه الآن باش يحفظ سورة الحجرات. سورة الحجرات نحفظوها صفحتين، يعني زوز أوجه شوية أو ثلاثة أوجه، يعني ما يجوش حتى ثلاثة أوجه، فنحفظوها إن شاء الله في خلال هالصفية هذه إن شاء السميع العليم، ونحفظ بعض المعلومات اللي فيها ونحاول أن نتعلمها. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا أن الحسن الفهم عنه. قد أفلح والله من وفق إلى معرفة فتنته فاجتنبها، هذا هو الأصل. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا. نأخذ اتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: على سيدنا محمد، آل سيدنا محمد وأصحابه وسلم.
0: نعم بسم الله، شكون معايا؟
2: سيدة من المروج.
0: من المروج، أهلا وسهلا بأختنا سيدة. منين باش أقرأنا يا سيدة؟
2: نحب نشكر كل عمال إذاعة زيتون وكل الشيوخ وعلى رأسهم عبد الرحمن السيان،
0: الله يرحمه رحمة واسعة وربي يتقبل منا جميعا. نعم
2: يحمل بها تقرسين مجانا، الله يبارك،
0: أمين، ربي يبارك لكم الكل إن شاء الله يفتح عليكم. نعم
2: بارك الشيوخ تونس الكل،
0: أمين. منين باش تقرأنا أختي الباهي؟
2: الله من سورة النجم.
0: نعم بسم الله، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى
0: على ما يرى
2: ولقد رآه نزلة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه
0: فتح الله عليك فتحا مبينا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يحفظنا جميعا بحفظه سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سيدي حمدي إن شاء الله باش يحضر لنا الله لطيف، نحب الناس كلها بإذن الله تنادي باسم ربنا اللطيف بإذنه سبحانه وتعالى. سيدي حمدي نبدأ إن شاء الله عندنا حصة الاتصال وبعدين بسم الله اللطيف سبحانه وتعالى حتى ندعو بأن ربي سبحانه وتعالى يلطف بنا. علاش؟ لأنه بعض ساداتنا العلماء يقولوا في اسم الله اللطيف هو الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا. الله الله، هذا ما جاءني الآن ويحضرني في تفسير سيدنا الإمام البغوي رحمه الله تعالى، يقول في تفسير اسم الله اللطيف، وتعرفوا أنه اسم ربي اللطيف ورد في القرآن 7 مرات. والله سبحان الله، حتى أبائنا وأمهاتنا الكبار والله تحية ليهم لأنهم حريصين أنهم يسمعوا الحصص. نحن كنجو نحكم على أبائنا وأمهاتنا خاصة الكبار، يبدو يتكلموا في حاجة مش يقولوا الكلمة هذيك يا 7 لطاف، يقولوها ولا ما يقولوهاش؟ يقولوها. علاش يقولوا يا 7 لطاف؟ لأنه اسم ربي اللطيف ورد في القرآن 7 مرات، وكأنهم ينادون ربنا باسمه اللطيف الذي ورد في القرآن 7 مرات أن يلطف بهم. ولذلك سيدنا قلت الإمام البغوي يقول هو الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا، ألطافه تبارك وتعالى لا تنفذوا. ما بعضنا شوية دقيقة حتى نطلب من الله اسمه اللطيف إن شاء الله باش يلطف بينا، وربي يحفظنا مع الناس الكل بإذن الله في ديارنا في طرقاتنا في إديراتنا في سياراتنا. ما بعضنا بسم الله يا لطيف يا مغيث يا الله بسم الله.

0: اللهم يا لطيف يا عظيم يا حليم، ألطف بنا جميعا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ريت قلنا من اسم رب اللطيف سبحانه وتعالى أنه ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا منه سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. نأخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: حمد ياسين عواد.
0: منين كنت تتكلم فينا يا سندس؟
1: من الكاف.
0: من الكاف، أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة الكاف. قداش عمر بنيتي سندس؟
1: ياسين.
0: نعم
1: ياسين،
0: مانيش نسمع فيك بالباهي، سامحني.
1: اسمي ياسين.
0: آه ياسين، نسخيل سندس، سامحني. أي قداش تحفظ من كلام الله يا ياسين؟
1: كيكة أربع حزق.
0: ما شاء الله، ربي يفتح على وليدي. مش تكمل إن شاء الله في الصفية هذه وتحفظ إن شاء الله. إيش بيك متغشش؟
1: نقرأ أنا في جماعة قرآني.
0: ما شاء الله ياسين، أنت متغششة؟
1: لا.
0: مالاش بي وليدي؟ أنت صليت الصبح حاضر اليوم ولا؟
1: أي.
0: وقت إيش صليته بالضبط؟ ترى قولي.
1: صليت كيكة الصبح. صبح صليت 8 نتاع الصباح.
0: ما شاء الله على ودي، هذا يسمى حاضر الصبح؟
1: أي.
0: ما شاء الله كهو حاضر. وشنية السورة باش نقراها لنا توا؟ شنية؟
1: ما تبارك من سورة الرحمن.
0: ما تيسر من سورة الرحمن. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. يلا أي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: أحسنت، بسم الله، تفضل. يلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس وال

0: بالقسط ولا
1: لا كده كان
0: تخسر
1: مش نخف عليها بين القلق، لا بالقسط. عاود واقيم.
0: وأقيم القسط
1: واقيم الوزن بالقسط.
0: وأقيم الوزن بالقسط ولا
1: بالقسط بالقسط.
0: بالقسط
1: وين الطاء؟ الطاء بين القلق. لا
0: بالقسط
1: ايوه احسنت.
0: بالقسط والأرض
1: لا لا
0: وضعها
1: لا واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر. عاود.
0: وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
1: فتح الله
0: تكذبان.
1: عليه قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نحن وصلنا إلى الثواني الأخيرة من هذه الحصة المباركة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بالقبول، ونعيد ذاك الدعاء. اللهم يا ربي إني أناديك بكل ذرة في كياني فلا تتخلى عني مهما بدر مني فأنا عبدك الضعيف يا رب العالمين. ربي تبارك وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد سبحانه وتعالى. الآية هذه يخيني في هذه الثواني الأخيرة نجمع ونقول إنها تجمع بين الاعتراف بسلطان الله على المستقبل وعلاج النسيان بالذكر وطلب الهداية إلى أكمل الرشد، فهي تربية للقلب على التوكل والذكر والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الرجون من الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نصل إلى ختام هذه الحصة المباركة، إن شاء الله ربي يتقبل منا، ربي يحفظنا. بارك الله في سيدي حمدي الفصيلي وكذلك أختي كريم عطيك في الإخراج الرقمي، وبارك الله في كل المستمعين والمستمعات. إن شاء الله ربي يحفظنا، ربي يوفقنا، ربي يحفظ تونسنا الطيبة المباركة، ربي سبحانه وتعالى يسبل علينا ستره ورحمته. ونقول مع بعضنا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: لله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة، لقاء يؤمنه لكم هيكل المزوغي. هيكل المزوغي.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم، هنا إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وهذا لقاء دليل صلاة الجمعة. تحية طيبة لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا عبر الإذاعة التونسية إذاعة الزيتون في لقاء الجمعة، دليل الجمعة ما بين المساجد، ودليل صلاة الجمعة في أجواء طيبة مع الاستديوهات الجديدة للإذاعة التونسية. إن شاء الله بطبيعة الحال مبروك على الناس الكل اللي تبع فينا مرئية ومسموعة في أجواء بطبيعة الحال تكون فيها الوضوح على مستوى الصورة وكذلك الصوت الجيد. على كل حال في لقاء اليوم حبيت نقول أنه دليل صلاة الجمعة سويعة مع بعضنا من 11 نص نهار في إطلال على مواضيع الجمعة ما قبل صلاة الجمعة. أحيانا نتصلوا بالأيام يقولوا وقت مضبوط ما قبل الجمعة، نكونوا في الطريق، نكونوا في الجامعة، ربي يوفقكم. مسؤولية كبيرة، هو المواطن اللي ماشي يصلي يقول لك نبدا نحضر روحي من 11، نفهم روحي وين ماشي للجامعة، انا جامعة صلاه الاولى صلاه الثانيه بالتسميه القديمه صلاه متاخره ربطا مع صلاه العصر او مقبل، فما بالك بامام الجمعه، المسؤوليه الكبيره. تحيه كبيره برشا ايامه الجمعه اللي نعيش معاهم ونشوفهم في تحضيراتهم لصلاه الجمعه، وبالتوفيق. هاي كلام زوغي في اعداد وتقديم هذا اللقاء، حمد الفسيري في الهندسه الصوتيه، وكريم عتيق في الديجيتال والتنسيق، لقاء اليوم في اطلاله بطبيعه الحال كما قلت منذ البدايه انه نمشيو نتعرفوا على جامع بقبلي. ان شاء الله سي نضال الشايبي يعرفنا لموضوع الجمعه اليوم شنو باش يكون، مواضيع متتاليه ومواضيع متعدده. نحكيو على النجاح في البكالوريا، الامتحانات بالتوفيق لتلامذتنا، نحل القوس تردوا بالكم لانه ما بعد الامتحانات فترة نقول هكا انتباه، وفترة هكا فيها شوية من العصبية، فيها من الانتظار. إن شاء الله ربي يوفقهم جماعة الكل، جماعة البكالوريا تعدينا بالامتحان، وكان بطبيعة الحال فرحة كبيرة برشا بتاع البكالوريا. إن شاء الله الناس كل تفرح، وإن شاء الله الأباء والأمهات فرحتهم مضاعفة، تعب بنتع عام كامل، إن شاء الله ربي يوفقهم الكل. ذكرت زميلي عماد الورغي يقول لا يوريها بطبيعة الحال كل ما يتعب علق ما ثماش فرح، يقول لك لا يوريها الحبيب، وان شاء الله ربي يوري الفرحه للناس الكل. ان شاء الله بالتوفيق لابنائنا في البكالوريا. ولقاء اليوم نرجع نقول انه باش نمشيو لقبلي، من بعد قبلي باش نمشيو لبنزرت للجومين، المنطقه الجميله هذه، وقبل هذا باش يكون عندنا فقره مع الاستاذ عباس بن محمود في جامع جديد. اليوم باش نمشيو للجنوب التونسي، بعد شويه نتعرفوا على الجامع هذه، ناخذ فاصل ثم راجعين بعد شويه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟

وبينكم والله أعلم بالظالمين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء من دليل صلاة الجمعة. أكيد قلت قبل الفاصل أنه اليوم باش نحاولوا ناخذ فكرة على مواضيع صلاة الجمعة، لكن قبل هذايا بطبيعة الحال باش نحاولوا يكون معنا الأستاذ عباس بن محمود في فقرتنا اللي متعودين بها، نشوفوا التاريخ التونسي، نشوفوا المدن التونسية، نشوفوا تاريخ العلماء اللي عنا، لأنه فما أسماء نقول أسماء كبيرة قعدنا مدة ما نسمعوش بها نكتشفها في هذا اللقاء حصريا عبر أثير إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. قبل كل شيء نرحب بزميلنا الأستاذ عباس بن محمود. سيدي عباس أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا بأستاذ هيكل، تحية لمستمعي ومشاهدي إذاعة الزيتون.
1: نعم شكرا ليك. بطبيعة الحال أجواء ما بعد امتحانات البكالوريا، بطبيعة الحال ثم دورة معناتها ما بعد دورة ثانية، نقولوا كل واحد كيفاش يسميها كنترول دورة ثانية، لكن إن شاء الله نسمعوا بالفرحة والتميز بالتالة التونسية، لأنه دي من مركز على النجاح من أول العام. من أول العام قلت إن شاء الله نراو الفرحة، لأنه أباء والأمهات ينتظروا راهو فرحة البكالوريا، ما هيش فرحة عام، فرحة صغير نقولوا من قبل المدرسة روضة في تمهيدي وانت ماشي حتى توصل الثمرة للبكالوريا. شنو رأيك هكا كرؤيتك النجاح البكالوريا؟ ونحن دائما نشجع على العلم والعلماء،
2: احنا دائما نشجع سيدي ربي نجح الناس كل.
1: أمين يا رب.
2: حتى لقدر الله لم ينجح هذه السنة،
1: نعم
2: سينجح في السنة المقبلة أو بعدها
1: أكيد.
2: المهم ماذا سيصبح الإنسان، ماذا سيصبح بعد ذلك، مش متى وصل إلى ذلك. مع الإنسان برشة يقع عثرات في الحياة، ولكن الإنسان يصل إلى مبتغاه.
1: نعم.
2: اللي ما ينجحش ما يفقدش الأمل أنه سينجح بعد ذلك. إذا الحياة كلها أمل، وأصعب امتحان هو امتحان الحياة الذي نعيش اليوم.
1: بالضبط.
2: الحياة كلها امتحانات، هذه امتحانات صغيرة ونعرفوها وعديناها الكل وخديناها والحمد لله وتحصلنا على شهيدنا، ولكن وجدنا بعد الحياة نتاعنا فيها نجد فيها الفرحة ونجد فيها ساعات الصعاب، ونواجهها بيش سلاحنا هو الإيمان بالله والعلم والصبر.
1: نعم

0: أكيد بالصبر والعلم. ونحن أول كلمة أول جملة قلناها في لقائنا كنت أتذكر منذ سنة، نقول شنو قلنا؟ نحن أمة
1: نبني ولا نهدم، إن شاء الله ديما نبني، إن شاء الله ربي يخبي أذيب ربي رسالة ونحن على أبواب السنة الهجرية الجديدة.
0: نعم،
1: إن شاء الله ربي يصفي قلوبنا لبعضنا، النقد والشحناء والبغضاء والكلام في الناس وفي أعراض الناس والاتهام الناس بالباطل، يزمنا أحنا اليوم نكون ياسر مع الأعراض، نبتعدوا عن الكلام في الناس رأوا زي موش باهي ولا يشرف أمة الإسلام واتهام الناس. أحنا نكون أمة مسلمة كما وصلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وميكيم يقولوا ميحس الجمرة كان يتعدى عليها الرعي والناس، الرعي وظروف الناس، نقوم بعضنا اليد في اليد وفترة وتتعدى على الناس كل بالصبر اللي كما قلنا كل الحياة فيها الحلو فيها المر.
0: نعم.
1: وتمر.
0: نعم.
1: وكل مر سيمر بحول الله.
0: هاي الجنوب التونسي بعيد صحيح، ولكن نحن نقربوه الجنوب هكا ولا ليه؟
1: أي سيدي جنوب التونسي احنا باش نمشيو المنطقة الجميلة جدا، نحب هنا شخصيا بجماليتها والجريد التونسي لما فيه من العلماء ولما فيه من الجماليات والنخل وكل روح جريد، خصوصا روح جميلة جدا فيها حاجة خاصة. تدخل جريد تدخل عبارة إلى منطقة أخرى. إذا نحن باش نمشيو لجريد تونس، هي منطقة صحراوية تقع في جنوب الغربي تونس، على ما تعرف أنت الجنوب الغربي تسمى
0: جنوب الغربي،
1: وهي تقع الحافة الشمالية الغربية شط جريد، أكبر السبخات في المغرب العربي. وتتصور أنت وتضم مجموعة من الواحات الشهيرة مثل توزر ونفطة والحامة والوديان، وقت عرفت في العصور الوسطى باسم بلاد قسطيليا. باهي، علاش اسمها قسطيليا؟ اطلق الجغرافيون ومؤرخون عرب على هذه المنطقه على سميوها قسطيليا، خاطر احنا من الكلمه اللاتينيه كاستيلا اي الحصون. معناتها كانت فيها برشا، ما هي كانت الحدود نتاع روما الجنوبيه. اذا شنو كانوا يعملوا للحصون وسميوها قسطيليا. هذه المنطقه لازم نعرفوا استاذ هيك، عرفت بس الثورات تحكيوا على ثورة صاحب الحمار اللي خرج من المنطقة دي، ويذهب المؤرخون أن خرج من هذا المسجد مسجد السوامة اللي تحكيوا عليه اليوم. تقول على اسمه سوامة، هو اسمه مسجد
0: اسمه غير شوية الاسم نتاعو، ما تعرفنيش
1: سوامة وحدك سوامة، أنا أقول سوم الحاجة
0: سيدي.
1: إذا كما قلنا قسطيليا ارتبط اسمها أكثر مدينة توزر، وأحيانا يشمل كامل واحات الجريد كما يمتد لمنطقة نفزاوة جنوبا وقفصة وحتى جابس بعض المصادر القديمة. ويعتقد كما قلت لك التسمية متاعها الكاستيل القاع الحصون أو المراكز المحصنة اللي قاوها الرومان في الواحات، وفيها برشا مدن، مدينة توزر التوزرات ونفطة نفتة وأكوا باسم الحامة ودكاش تيجاز، وهذه الأسامي من مع الاحترام النطق معها. وما تزال بقايا رومانية وبيزنطية قائمة في عدة مواقع فيها وفي الواحة وكل ما عندها هذه منطقة كبيرة ياسر، هذه راي توزر وما حولها بلاد جريد راي منطقة تاريخية. دخلت قبائل جديد في دائرة النفوذ الروماني أواخر القرن الأول ميلادي وبداية القرن الثاني، ثم أصبحت المنطقة جزءا من منظومة الحدود الرومانية كما قلت لك الجنوبية. وكانت مواقع عسكرية بل كانت أيضا تجمعات أمازيغية مستقرة فيها. الدين المسيحي كانت كل أغلبيتها مسيحية قبل وبعد دخل الإسلام، ومع الفتح الإسلامي دخل جريد تحت سلطة المسلمين منذ سنة 647 ميلاد تقريبا. ثم توطد النفوذ الإسلامي مع حملات عقل منافع، وبعد طلت المنطقة أغلبية أمازيغية، ما تعرف المزيغ هم سكان الأصليين وقويين وحادين المزاج، معناتها كانوا عندهم كان صعبين الميراث باش ترسخت اللغة العربية حبلها مدة، ولكن قبلوا بالدين الإسلامي. المشكلة الكبيرة أنه المنطقة دي عرفت برشا ثورات قديمة، نحكيه ثورة ذي المذهب الخارجي لثورة صاحب الحمار اللي كانت فيها سفك من نوع من الدماء، ولكن الحمد لله تونس ديما ملطوف بها. إذن مش مشيوا للمدينة دكاش. دكاش تعقبت عليها حضارات من بالرومان العرب المسلمون، وكانت منذ القدم موطن التلاقي لثقافات مختلفة، ويمكن ذكر الأقليات اليهودية اللي عاشت فيها بسلام. يبقى احنا تونس بلد السلام ونحب الناس كلهم معنا، مش لما حتى حد
0: أكيد.
1: أرض السلام والتسامح من أول من التاريخ جنبا إلى جنب مع المسلمين، تعرف بجمالها اللي مشان كيش يعرف الجمال متاحها وش فيها من الصحراء والجبال وواحد وشط الجليد الذي كما قلت يعد أكبر سبخة في العالم. الشرفة ذي تونس معناتها. إذا كنت تبحث عن قطعة من التاريخ تنبض بالحياة إذا نقول على نحكي على جامعة السوامة. أنت أستاذ هيكل ونحترم سؤالاتك أستاذنا الغالي. هي تسمية السوامة هو اسمه القصر. السوامة كانوا كيبيعوا الزيتون يجتمعوا أمام المسجد ذاك أو في المسجد ذاك في تحته وكانوا يصوموا الزيتون والحاجات البضاعة. إذا وليت اسمها السوامة. ما عاد يسووا ما حد يقول مثلا 10 اللي بعد 5 هذيك اسمها السوامة.
0: تخلق منها اسم للج... أي تبارك الله سيدي. منين جبت هالمعلومة هذه؟
1: احنا هذيك كتبتنا سيدي. احنا نتعبوا ياسر في نوصلوا. احنا ذي ما رجعنا كما حكيت لك أستاذ هيك الآن منذ الصغر وأنا أبحث
0: الحمد لله
1: وأنا أتعمق في التاريخ والجغرافيا. هذا بناء من سنين
0: الحمد لله
1: يوسف راهو خدمة كبيرة.
0: أي المعلومة خاصة معلومة كي من هكا يعني تقعد دائما تتبع المعلومة والمعلومة ثابتة في نفس الوقت.
1: أي. إذن كما قلنا زي فيه برشا قصص. إذن هو يقول أن جامع السوامة شيد ربما على أنقاض معبد قديم أو كنيسة والدليل على ذلك أنه ثم صورة القاهو عام 1900 أنه فيه صليب القاعدة متاع الصومعة نتاعو. فذهب كثيرون أنه كان كنيسة كما جاءوا مع بلاد الأحضار اللي قلنا وقلنا كانت بلاد جي مشهرة بالكنائس قديما. إذن كانوا بنوه على كنيسة قديمة اللي ما يعرفوش من بناه ولكن ذهب أنه المأذية بناه قالوا عام 1270. ولكن عندنا تحفظ قليل أنه ثورة صاحب الحمار مخلد ابن كيداد اليفرني أذايا عاش في مدينة بكاش وقالوا خرج الثورة متاعه من هذا المسجد. وقت الثورة صاحب الحمار عام 947 ميلادي. إذن كيفاش تبنيه هو 1270. الأغلب ذهبوا أن المحراب تبنيه عام 1270 ميلادي وبتحفظ نقولها نجم يكون أما الأكثر حسب المؤرخين والمراجع أنه ثورة صاحب الحمار خرجت من غاديكا والثورة الذي زهقت فيها برشا دماء مذهب الخارجي اللي كان صراع مع الفاطميين وقت المهدي وحبوا يستكوا الدولة الفاطمية. وأنت تعرف التاريخ هذا طويل جدا بعد خدمة الثورة هذه والحمد لله ما عندها رح نقوله خاطر
0: نعم معلومة للتوضيح فقط لأنه برشا ناس يقول كيفاش كانت كنيسة وبعد رجع جامع أو برشا مساجد في العالم خاصة حتى في تركيا الجامعة آيا صوفيا كيفاش كان معناتها مكان الجامع وبعد كنيسة وبعد رجع جامع وبعد يعني موجودة
1: يعني صح زي خاطر احنا أولا كما قولوا المسلمين والذكاء نتاعهم عرفوا أن المكان المقدس واختيارات الكنيسة تكون مكان استراتيجي
0: بالضبط.
1: إذا انتقاو المكان استراتيجي ذلك ما بدلهوش والمقدس كما قلنا يبقى مقدسا. عرفوا أن دي أهل الكتاب كيفنا ويقول لك ناس عرفوا المكان ذلك بنيوا فيه لأهميته الاستراتيجية. إذا ذهبوا وبنوا المسجد على هذلك المكان. وشو الذكاء متاع المسلمين الثاني أنهم استغلوا الأثار كما في هذا الجامع أن القاعدة متاع الصومعة متاعو شكيو عليها هي من أثار رومانية لهذه المنطقة. إذا المسلمين كان عندهم الذكاء ومن تسامح الإسلامي أنهم لن يهدموا الكنائس بل طوروا الكنائس وجعلوا منها مساجد يعبدوا فيها الله. هذه معناتها اللي نحبوا الرسالة اللي نعطيوها لأحنا دين التسامح والمحبة للمسلمين مع الناس هذه عندنا كلمة التسامح. إذا احنا باش نقولوا زي مع السوامة كما قلت لك أنا التاريخ فيه معناتها عندنا تحفظ خاطر كيف صاحب الحمار هو 947 هو تبناء يقول أكثرية أنه المحراب ابناء. عنا يحكينا أستاذ هيكل أنه الجامعة دي لعب دور تعليمي كبير ياسر وكان أشبه بشامعة مصغرة يجتمع فيه العلماء من مختلف المناطق تدريس العلوم الشرعية والفقه
0: حفظ القرآن أكيد في الدقيش
1: هذه لعبة هذا الدور الكبير للزوايا والمساجد هذا هو حفظ القرآن وتعليم الدين مش خوز عبالية سيدي راو راو ذاو الدين يقوم على مبادئ التسامح ونعلموا العلوم ورسخوها في المبادئ نتاع الإسلام بكل محبة. إذا كان الشباب يتعلمون يجلسون في الحلقات الصغيرة ويتدرسون القرآن والحديث ويتحاوروا في أمور الدين والحياة. إذا كان الجامع يلعب دور النابض للمجتمع حيث تصنع القرارات وتناقش الأفكار. إذا احنا باش نحكيو على تحدثنا سابقا باش نمشيو للمعمار شنو هو الخاصية كانت ذكرها الأستاذ هيك تاع جوامع الجريد أنه الجامع فيه الصومعة نتاعو فيها أربعة قباب. إذا هذا أول حاجة القاعدة نتاعها هذا الجامع إذا في القاعدة نتاعها كانت من الحجر الروماني نحطوا على الصومعة هذايا نحطوا أهم الحاجات في المعمار نتاعو. إذا كانت موشحة كامل بالأجر والجمور متاعها الجزء العلوي اللي قلنا ذاك مستوى في أربع قباب، وهذه رمز من رموز التسامح تاع بلال الجريد لترمز إلى المذاهب السنية الأربعة، إذن ترمز إلى التسامح الديني الذي كان يسود المنطقة الجريد وتونس كلها. وكانت كما قلت القاعدة متاعه مبنية بالحجارة الرومانية، السقف بيت الصلاة بخشب النخيل كما تحدثنا على جامع البلاد الأحذر، واستعمل الآجر المحلي نحن نقوله اسمه القالب، القالب الصغير والكبير لواحد للحيوت والكبير للقاع. المحراب متاع الجامع زي يشبه إلى حد كبير محراب جبل البلاد الأحذر، حيث الزخارف الزهرية والزخارف النباتية والصور القرآنية التي كانت على سدار المحراب. إذن وكما قلنا هذا تحديدا المعمار الذي يشبه كثيرا وكثيرا جامع بلاد الأحذر وخاصية بلاد الجريد. احنا اليوم نحكيه كما ذكرتني عجبتني بديك الأستاذ هيكل ديما تبارك الله عليك ممتاز
0: يا ربي
1: فضلك، نحكيه على العالم العلماء اللي كان إمام جامع شيخ جامع الأزهر وهو من بلاد جريد من نفطة. يعني بلاد جريد تحكيه على العلماء، ما تعرف بلاد جريد خرجت برشا علماء، ابن الشباط وابن النحوي آخره وسقراطي وأبو القاسم الشابي الشاعر الشاعر الخضراء شاعر تونس كلها. واليوم نحكيه على محمد الخضر حسين، إذن هذايا عالم إسلامي وكاتب لغوي وشاعر ولد في نفطة من القدر التونسي. إلى يقولوا اتصفت عائلته به ترجع أصولها الجزائر، والجزائر بيت واحدة. وكان جده لأمه مصطفى بن عزوز كونوا شيخ الطريقة الرحمانية، ما تعرف ما كانت الطريقة الرحمانية. وخاله محمد المكي وعمر بن عزوز أبرز علماء زيتونة، إذن هو ولد محمد الخضر حسين في بيئة زيتونية. أكبر علماء يحفظ القرآن الكريم صغيرا إذا ما ذي البداية ما تعرف قلني يكون وذي بربي نصيحة وإحنا في الشيء السلعة ننصح كل أولياء ذي من باب النصيحة مش باب يحفظ القرآن، خاطر يكون اللغة نتاع الإنسان يكون ويكون ويطور القرآن
0: حتى اللغة العربية الإنسان. يعني تتحسن
1: أي بلاغة نتاع اللغة خاطر بلاغة القرآن ما تسمش كيفها
0: بالضبط.
1: في الدنيا
0: بالضبط
1: إذن يكون النصيحة وانت أوزع أغلبية العلماء حفظ القرآن ومن بعد انتقل إذا نرجع للمحمد انتقل في 16 من عمره إلى تونس العاصمة وتلقى العلم على علماء زيتونة ومن أبرزهم شكون سالم بوحاجب عمر بن عزوز محمد النجار مصطفى رضوان إسماعيل صفي وحصل على شهادة تطوية سنة 1898 ثم رحل إلى الجزائر وعاد إلى تونس وأنت أول مجلة عربية نزل بخاطر الوقت نعرف أنتي دائم وكان الوقت وتولى القضاء في بنزرة أشهرا ثم عاد تدريس في زيتونة. أهم حاجة لمحمد خضر الحزرين هو فلما كانت سنة 1952 تولى مشيخة الأزهر واستقال منها سنة 1954 وهذا شرف لتونس. شو قوة زيتونة مع الشيخ زيتوني يتولى مشيخة الأزهر؟ شو تونس معناتها ورجالاتها شو عملت الزيتونة ذي اللي يجب أن نعتز بها ونفتخر بها؟ وباقي إلى آخر حياته يشارك في جلسات المجمع وذيل وكان يعمل برشا كتب. إذا كان كثير من المقالات عنده برشا 150 مقال نشر معظمها في كتب ولا وبلغت كتبه المطبوعة 20 منها رسائل الإصلاح وبلغت القرآن وتونس وجامع زيتون إلى آخره. إذا هذا الرجل كان موسوعة علمية وكان شرف لتونس إضافة إلى علماء الزيتونة. هو أستاذ هيكل عندك السؤال
0: أكيد. فقط التواصل من اللي قاعدين يتواصلوا معنا من المنطقة يقولوا اسمها السوامة والجامع اسمه جامع السمعة هكا بالضبط أو الجامع القديم ممكن عنده تسميات.
1: إذا هو يقول القصر ولا السمعة السوامة أما هو يقول بارك الله فيهم مثالش احنا نقبله أما هو القصر والسمعة وإلا ما ذكرناه السمعة أما هو السوامة وعنده السمعة والقصر بالضبط. ولكن سماوه السوامة اللي هو مشهور بالسوامة لأنه يسوموا فيه
0: بالضبط أي حتى المنطقة تقريبا أكيد يعني مهما تحدثنا ومهما كملنا فإنه تحتاج إلى ساعات وساعات لأنه جمال المنطقة وجمال أهلها والتربية الموجودة غادي ممكن نحتاج أن نتعلم منهم. وتحية كبيرة برشا للأهالي السوامة لأن المنطقة هذه نزورها زيارة نقول خفيفة إن شاء الله زيارة أخرى
1: إن شاء الله سيدي تحياتنا لأهل الجريد والمنطقة الجميلة جدا وأهلها مكيفين الكرماء كأهل الجنوب التونسي وكأهل
0: تحية
1: تونس
0: كبيرة لهم.
1: وربي يبقي ستر على تونس وربي يحميها بلادنا إن شاء الله وربي ينجح الناس كل هذه فترة توا بالنتائج الامتحانات وكما قلنا ما هي الامتحان صغير ولكن أكبر امتحان هو امتحان الدنيا.
0: الدنيا. شكرا لك مرة أخرى، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، تحية كبيرة. الشيخ محمد طيب القريشي من جريد، اللي هو من الكيف، عنده خطبة جمعة في الكيف ولكن أصله من الجريد، وتحية لأهالي جريد وكل من يسمع فينا. فاصل قصير ثم راجعين حتى نواصل المسير، ومشيوا إلى بنزرت لمواصلة المسير.

0: بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعود مستمعين الكرام، جمعة مباركة إن شاء الله. الناس اللي تسمع فينا تحية كبيرة لسواق الأجرة اللي يتفاعلوا معنا بطبيعة الحال، وأكثر الناس اللي تسمع بطبيعة الحال، وكل الناس اللي قاعدة تسمع فينا سواء في المحلات متاعهم، في المنازل، في كل مكان، فتحية كبيرة لهم. إن شاء الله جمعة مباركة وبالتوفيق. إذن كنا في جريد، مش نمشيو الآن إلى قبلي، مش نمشيو مع الأستاذ نضال الشيء، موجود معنا في المباشر. سيدي نضال، أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: ألو، ورحمة الله وبركاته.
0: تحياتنا
1: المباركة في إن شاء الله، يعني ربي باركنا في يوم الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تحية لك ويا هيكل.
0: شكرا.
1: وتحية لكل مستمعي إذاعة الزيتون الكرام.
0: شكرا جزيلا. أكيد اقترب موعد صلاة الجمعة، وكنت نحكي على الأيام، الوقت يعني مهم جدا، خاصة أنه قريب صلاة الجمعة. وقتاش صلاة الجمعة عندكم؟
1: صلاة الجمعة عندنا في جامعة سيدي عبد القادر بجمنا عندنا الساعة 1:15 إن شاء الله.
0: أي أقل من ساعة تقريبا، ساعة على صلاة الجمعة. إيش حضرت لنا والأحداث نقول بين الامتحانات، بين مواضيع متعددة، كل إمام ورؤيته، شنو رؤيتك في صلاة الجمعة؟
1: في الحقيقة تناولت مسألة الامتحانات في الجمعة الماضية، تكلمنا على الامتحانات وتكلمنا على مسألة الغش في الامتحانات. يعني كانت يعني كما تعرف الجمعة الفائتة كانت تحديث الشارع التونسي مسألة الغش، مسألة يعني تكلمنا يعني في الجمعة الفائتة خصصنا بشكل في الامتحانات، وجمعة هي باعتبار حدث الذي تستقبله وحدة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأس السنة الهجرية. إن شاء الله كل عام أنتم بخير، إن شاء الله بلادكم بخير وجميع بلاد المسلمين بخير إن شاء الله. يعني اخترت مش نتكلم على الهجرة ومش نتكلم على الهجرة بشكل عام، مش نتكلم على موضوع يعني أو درس من دروس الهجرة، لأن الهجرة أخوي هيكل هدف عظيم جدا.
0: نعم.
1: فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير الذي يمكن أن نستلهمه وأن نسقطه على واقعنا. يعني أحداث السيرة هذه ليست أحداث جامدة فقط نحكيها كل عام نفس الحكاية نرددها، لا، هي أحداث نستلهم منها في واقعنا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بستان نقطف منه الأزهار ونقطف منه الثمار ونقطف منه كل خير حتى يعني نجعل ذلك الخير في واقعنا. من الدروس الهجرة درس عظيم، وهو سميته هنا الرفيق قبل الطريق. الرفيق قبل الطريق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار للهجرة رفيقا وصديقا، وسيدنا أبو بكر توأم روح رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: الله عليه وسلم،
1: وصاحب رسول الله وخليله، كان أقرب الناس إلى رسول الله، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون صاحبه ومرافقه، فكان نعم الصديق ونعم الرفيق. يعني سيدنا أبو بكر قدم من التضحيات في رحلة الهجرة الشيء الكثير، ضحى بماله وضحى بكل شيء بوقته، وضحى حتى كان مستعدا لأن يضحي بنفسه من أجل النبي.
0: نعم.
1: سخر عائلته كلها، ابنته وابنه وعائلته كلها، سخرهم من أجل رسول الله في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة أسماء بنت سيدنا أبو بكر كانت يعني ثم ذات النطاقين، لأنها كان لها رداء أو رداء تلبسه فشقته إلى نصفين، كانت تأتزر بنصفه والنصف الآخر تضع فيه الطعام وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وتتحمل الصعاب حتى توصل إليه من الطعام. يعني سخر عائلته وسخر، وكان هو ضحى بأجل، أراد أن يضحي بنفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فكان في الغار يعني يفعل ماذا؟ يسد الحفر بيده ورجله.
0: نعم.
1: مخافة أن تخرج عقرب أو حية فتلدغ رسول الله. شوف كيش الصحبة،
0: ونعم الصحبة.
1: نعم. كان يضحي بنفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القرآن، شو وصف القرآن؟ قال إذا خرجوا الذين كفروا ثانية ثانية وهو معه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. علماءنا قالوا حزن سيدنا أبو بكر لم يكن حزن لأجل نفسه، مش خايف على نفسه.
0: أي.
1: إنما كان حزن لأجل النبي
0: الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: كان خايف على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فاختار شوف الصاحب، وقديش تحتاج اليوم إلى الصداقة الحقيقية. وفي زمان خويا هيكل الصداقة أخرجت أو أفرغت من معناها الحقيقي.
0: نعم.
1: يعني الإنسان ساعات يتفاخر يقول لك أنت أصحاب، يعني كثر. ولكن لو أردنا أن نبحث عن الصديق الحقيقي ربما لا نجد في آلاف المعارف الذين ربما نسميهم أصدقاء لا نجد صديقا واحدا.
0: نعم.
1: لأن الصديق الحقيقي هو الذي يكون في معك في الضيق قبل السعة، يكون في الحزن معك قبل الفرح.
0: نعم.
1: يكون معك في المصائب قبل النعم. هذا هو الصديق الحقيقي الذي إذا أراك حزينا أفرحك.
0: نعم.
1: وإذا رآك في مصيبة واساك، وإذا رآك في ضيق سعى إلى أن يفرج عنك ذلك الضيق ويفرج عنك الكرب الذي يسديك بماله ونفسه. هذا الصديق الحقيقي.
0: نعم.
1: الذي نبحث عنه، الصديق الحقيقي الذي يدلك على الله.
0: أكيد.
1: إذا رآك نعم. في طريق خطأ صوبك. لأن يعني بعض الأصدقاء يظن أن صديقه هو اللي يوافق في كل شيء. لا، نجم كل إنسان في طريق خطأ. إذا صديقك ساندك في خطائك فهو ليس صديق، هو يغشك. لأن الصديق الحقيقي إذا رآك في خطأ صوبك وقومك. هذا الصديق الحقيقي. قال سبحانه وتعالى الأخلاء بعض يومئذ بعضهم لبعض عدو قال إلا المتقين. هذه الصداقة الحقيقية تحبها، تحب قيمة الصداقة ترجع بمعناها الحقيقي بمفهومها الحقيقي. وما عادش نوله اليوم مع مواقع التواصل تقول صديقي على الفيسبوك صديقي، يعني الصداقة ولات ابتذلت خويا هيك.
0: اي ما عادش مهم جدا،
1: ابتذلت جدا ولات مبتذله.
0: موافقك، خاصة أنه نوعية المواضيع هذه مهمة جدا، لأنه بدينا نقوله نشوفه في أصدقاء ما عادش عندهم حتى معنى إذا كان نعوله فقط على وسائل التواصل الاجتماعي. وكما قلت النصيحة ما عادش تكون نصيحة لأجل يعني أنك تنبه صاحبك. مهم جدا مثل المواضيع هذوما، مهم جدا أنه نتناولهم خاصة في وقتنا هذا سيدي نضال. مهم جدا، ويعطيك الصحة لاختيارك الموضوع هذا.
1: نعم، أكد وحني على الصحبة.
0: شكرا.
1: إن الإنسان يتخذ صحبة صالحة تدل على الله. وكلمة أخيرة أخي هيك، وليداتنا وأولادنا وغيري يوصي الأولياء.
0: نعم.
1: تعبيني ولي يقول لي ولدي راه تبدل، راه كان في حال ولا في حال. نقول له برا ابحث على من يخالطه، شوف من يصاحب وشوف من
0: يتبع. كل من تصاحب أقل لك من أنت.
1: نعم. الصاحب ساحب.
0: نعم.
1: الصاحب
0: ساحب. نعم. أكثر توضيح إن شاء الله في خطبة الجمعة بعد شوية.
1: إن شاء الله.
0: في
1: هيك.
0: شكرا. يعطيك الصحة.
1: شكرا على يعني
0: إتاحة
1: الفرصة.
0: العفو، نورتنا.
1: وبارك الله فيكم إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. مباشرة نضيعش وقت، نمشيه لابن زارت إلى الجومين. سيدي منير موجود معانا، سيدي منير العيادي. أهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم.
2: مرحبا بك أخوي هيكل، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات بكامل تراب الجمهورية. جمعة طيبة، جمعة مباركة.
0: أمين يا رب. أمين.
2: اللهم انزل علينا لطفك ويسر لنا الخير كله.
0: أمين يا رب.
2: وكلما طلبنا وارزقنا من حيث لا نحتسب، وهب لنا دوام النعمة وشمول الرحمة.
0: أمين يا رب.
2: وسعة العيش ودوام العافية. رفع الله قدركم بالذكر وبارك لكم في العمر.
0: شكرا.
2: وملأ قلوبكم بالصبر وقضى حاجتكم باليسر وزادكم رزقا بالشكر ومتعكم بالعافية.
0: أمين يا رب.
2: وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأخيار أصحابي الأبرار ما دام الليل والنهار. مرحبا أخويا هيكل مرة أخرى.
0: أهلا وسهلا.
2: مرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. وأنا حبيت نعطي تحية كبيرة برشا لأهالينا في الجومين، خاصة المنطقة الفلاحية هذية وسناء فلاحة. الحمد لله نشوف في بشائر وحاجة تفرح برشا هكا ولا؟
2: الحمد لله الأخير سناء موجودة وفلاحة إن شاء الله عام صابر نقوله نحن.
0: الحمد لله. محلها الكلمة كانت تفكر كنا نحكيه على الأمطار وشاء الله ربي يعطينا الغيث النافع في الشتاء في فصل الشتاء كانت تفكر.
2: كل عطاء أكله إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله عام صابر في الجمع في كل الخيرات إن شاء الله، وإذا يبشر خير إن شاء الله ربي يرزقنا من حيث لا نحتسب.
0: أمين يا رب. أمين مرة أخرى تحية كبيرة لكم. شكرا شكرا جزيلا، خاصة إنه نحكي من كل في كل مداخلة نتفكروا حاجة. فلاحة زادة تعب كبير، تعام كامل وتعام مجاراتنا سق صعيب وغيرها. فإن شاء الله ربي يوفقكم وربي يعطيكم الخير وزيد إن شاء الله كما نقول.
2: أمين أمين أمين, أمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يسترنا إجمعين، وإن شاء الله ربي يعم الخير على تونس وبلادنا الكل إن شاء الله.
0: أمين
2: يا رب.
0: أمين يا رب.
2: إذ ما تعرف خويا هيكل الفلاحة معناتها حاجة أساسية في البلاد.
0: أكيد.
2: يعني
0: أكيد أكيد
2: بالفلاحة كل شيء يمشي إن شاء الله.
0: كل شيء
2: تربية الماشية، تربية الأغنام،
0: إن شاء الله يا رب.
2: زراعات الكبرى، زراعات السقوية، إن شاء الله ربي يعاون الفلاحة وإن شاء الله ربي يعاون كل من يخدم على روحه يا رب.
0: امين يا رب. هاي سيدي منير، اليوم في اختيارك الموضوع الجمعه كنا نحكي مواضيع مختلفه، تفضل شنو اخترت
2: اليوم؟ ان شاء الله اخويا هيكل ساقف مع ظاهره من الظواهر السيئه التي فشت في اوساط المجتمع ان شاء الله،
0: اللي هي
2: هذه الظاهره بسببها هاجت رياح العداوه والبغضاء بين المسلمين، ظاهرة تخرج صاحبها من ديوان الصالحين وتدخله في زمرة الفاسقين. هذه الظاهرة تهاون بها كثير من الناس، والله ظاهرة يعني أنا نقول خطيرة معنا، حتى اعتادها بعض الكبار والصغار، فلا تكاد تمر من أمام سوق أو تدخل محل أو تجلس في كثير من المجالس إلا ورأيت هذه الظاهرة. هي ظاهرة الكلام الفاحش وبذاءة اللسان.
0: يعطيك الصحة على اختيارك الموضوع قبل ما تعطينا حتى كلمة.
2: الموضوع في أدق معناتها بالرسمي، موضوع حساس وإن شاء الله الناس تفهمنا، وإن شاء الله يعني نحب نوصل صوتنا من هذه المنابر، لأن ظاهرة الكلام الفاحش وبذاءة اللسان، احنا مجتمع مسلم، نحن مسلمين، يعني هذا يحرمه ويبغضه الإسلام، الكلام الفاحش وبذاءة اللسان، يعني نحن بلغتنا العامية يعني ما يطلعش علينا، لا تطلع للصغير ولا الكبير ولا للنساء ولا الرجال. والشيء الذي دعاني لهذا الحديث عن هذه الظاهرة هو انتشارها في المجتمعات، اللي يمكن انتشار النار في الهشيم، حتى أصبحت فاكهة المجالس. فأنت تمشي في شارع تسمع فلان يلعن فلانا، تمر من أمام شباب صغار يلعبون فتسمع بعضهم يسب بعض ويشتم بعضهم بعض، تدخل الأسواق لتشتري شيئا فتسمع بعض الناس يتلفظ على أخيه بألفاظ يسب بها العورات ويلعن بها الأباء والأمهات وينادي الناس بأسماء البهائم والحيوانات. هذا يعني ديننا حرمة وشريعتنا يعني هذا الكلام الفاحش وبذاءة اللسان راهي محرمة. لا، المسلم والمؤمن لا يجب أن يكون بهذه الأخلاق. قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أنا اليوم في الخطبة شنبين يعني أتساءل سؤال: أين نحن من أداب التي حث عليها القرآن؟ أين نحن من أخلاق إسلامنا؟ أين نحن من عفة لسان التي اتصف بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم.
2: يقول ابن مسعود: ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. يعني أخويا هيكل، أنت كي تدخل السوق وتسمع الناس بالكلام البذيء والفاحش، ساعات يعني إنسان تلقى مع عائلته، مع مرته، مع أولاده، مع أخوه، سأل ساعة وصلنا حتى في بعض الإدارات، يعني هذا وقعنا يعني في بعض الإدارات، تسمع الناس مثلا تتخاصم ولا الناس تتشنج ولا تغضب، تسمع الكلام الفاحش الكلام البذيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. ويقول الله تعالى محذرا من بذاءة اللسان والكلام الفاحش: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وفي ربي معناتها كيفاش حتى في لساناتنا تحكم في كلامنا، كيفاش المؤمن يلزم تكون أخلاقه، كيفاش هذه راي ولت حتى في بعض البيوت، يعني بعض الأمهات وبعض الأباء.
0: أكيد أكيد أكيد قاعدين نشوفه في الشيء هذا، ممكن خطبة الجمعة مش تكون أكثر توضيح سيدي منير، لكن ما شدني في انتباهك أنه يا حبذا أنه أئمة الجمعة الكل على الأقل في المنابر أنه يتناولوا مثل المواضيع، خاصة هذا الموضوع، لأنه بصراحة أصبح مقلق ومزعج جدا جدا جدا، لأنه نربيهم في صغيراتنا، نربيهم على المبادئ الإسلامية، نربيهم على المبادئ حتى الاحترام يا سيدي. ثم شكون يا سيدي احترام؟ احنا كي تمشي في أوروبا أو في آسيا أو في أي مكان تسمع الاحترام، كل إنسان يحترم الآخر، فعلى الأقل حاول أنك تربيه على مبادئ الاحترام، ما نزيدوش أكثر.
2: الاحترام والأخلاق ضرورية. نحن أخويا هيكل نعيش في أزمة أخلاق. احنا أنا ديما حتى في الخطب الجمعة ولا في الدروس يعني من الجانب العبادات مشينا ما شاء الله، نصلوا ونصوموا ونزكوا ونحجوا نعتمروا، يعني في مجال العبادات ما شاء الله مشينا خطوة بها، لكن في الجانب الآخر في الجانب الأخلاقي هناك أزمة كبيرة. إذا أنت تتعدى من بحدة مدرسة وتسمع التلميذ الصغير عمره 10 أو 8 و11 و12 سنة ويتكلم في الكلام الفاحش والكلام البذيء، هذا كله يعني زعم تقصير من الأولياء، تقصير من الأم، تقصير من
0: للأسف. سيدي منير حبيتك تزيد توضح لنا أكثر، وإن شاء الله في مواضيع قادمة لأن الوقت انتهى، وأنا عجبني الموضوع برشا وحبيت نحكي فيه، لكن إن شاء الله مرة أخرى نعود نترقوا المواضيع الموضوع هذا وأكثر توضيح إن شاء الله في خطبة الجمعة في جامع عمر بن الخطاب. شكرا جزيلا سيدي منير.
2: ان شاء الله تكون الخطبه ان شاء الله التوقيت 12:40 دقيقه.
0: ممتاز.
2: نعم. جامع عمر بن الخطاب بجميل.
0: واضح.
2: خويا هيكل بارك الله فيك على هذا البرنامج.
0: العفو يعطيك
2: الصحه. استفدت انا كنت نسمع في خويا الامام تو من بلي على الهجره والصحبه الصالحه، والله جاب لي برشا مواضيع.
0: وربي يبارك لك انت زاد.
2: عايشك خويا هيكل، وان شاء الله جمعه مباركه، جمعه طيبه ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا مره اخرى سيدي منير العيادي لاضيق الوقت، يعطيك الصحه، ان شاء الله مره اخرى ناخذ اكثر التوضيح. شكرا للناس الكل هالي جنوب كيف كيف، خاصة في دقاش اللي صلحونا المعلومة، شكرا لكم. ياسين منير أمينة زينب معداد وجدي الطايع الكل، إن شاء الله نحاولوا قدموا لكم التحية. شكرا شكرا جزيلا، نلتقي في موعد قادمة. شكرا لكل من زملاء حمدي الفسيلي، كريم عتيق، وهيكل المزوغي، نلتقي في موعد قادمة بإذن الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وأوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع.
0: إشهار.

0: وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. صلى الله عليه بها 100 مرة.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان.

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب

الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت.

استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك

باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟

مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد

0: ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
3: حب نبي صل لي،
2: أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي مغروم، أنا في حب النبي.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: أيها الناس، صح عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، بعد أيام قليلة نودع عاما هجريا ونستقبل عاما هجريا جديدا، نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا على كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكون بداية لعهد جديد سعيد تزول فيه كل أشكال الظلم، وتعود الحقوق إلى أصحابها، ويأمن الناس ويطمئنون. إن من حقنا أن نسأل وأن نطرح هذا السؤال: لماذا سمي هذا العام بالعام الهجري؟ وخاصة أبناؤنا قد يتساءلون لماذا نحن نعتمد التاريخ الهجري، وما أهمية العام الهجري؟ لماذا نعتمد في تاريخنا

لماذا نحن نعتز بالتاريخ الهجري وما زلنا نعتمد عليه وسنبقى نعتمد عليه وننوه به؟ الهجرة ربما البعض يتوقع أن الهجرة هي حادثة تاريخية مرت وانتهت، وهي عبارة عن رحلة بين مكة والمدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سافر من مكة إلى المدينة. هذه الرحلة هي أصل التاريخ الإسلامي. الحقيقة المسألة ليست بسيطة بهذه الكيفية، إن هذه الرحلة التي سميت بالرحلة هي في الحقيقة رمز لتحول كبير في تاريخ الإنسانية، الذي يقارن بين المكان الذي رحل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان الذي انتقل إليه، وخاصة بعد أن استقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الفروق؟ ما هي النقاط الاختلاف بين الوضع في مكة والوضع في المدينة؟ في الحقيقة الهجرة هي هجرة انتقالية من واقع متردي، من واقع متخلف، من واقع ديس فيه على الكرامة الإنسانية، من واقع لا يتقبل وجود المخالف والذي لا يحمل نفس المعتقدات والأفكار، من واقع تظلم فيه المرأة وتؤد وهي فتاة صغيرة أو بنت ولدت بعد دقائق تدفن وهي حية، إلى غير ذلك من ألوان الظلم وألوان الاعتداء والتخلف والجهل والأمية، إلى واقع جديد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، واقع يمتاز بعدة ميزات، واقع يسود فيه العلم ويسود فيه السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين المختلفين، وواقع يتميز بالتضامن والتعاون بين أفراد المجتمع، واقع يمتاز بتحقيق الكرامة للإنسان واحترام الذات البشرية وعدم الاعتداء عليها، واقع أصبحت فيه المرأة تمتلك حقوقها كاملة بعد أن عاشت دهورا وقرونا متطاولة تنتهك حقوقها وتظلم ويعتدى عليها، إلى غير ذلك من الجوانب التي كانت نتيجة هذه الرحلة. قضية الرحلة إذن ليست انتقالا من مكان إلى مكان، إنها انتقال من واقع متردي، من واقع متخلف، من واقع هو رمز للجهل ورمز للظلم ورمز لكل أشكال التخلف، إلى واقع جديد أساسه وبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمثل الرقي، يمثل السعادة، يمثل التقدم. ولذلك لم يمر وقت طويل بعد بناء وتأسيس المدينة الفاضلة، المدينة المنورة، مجتمع المدينة المنورة، بعد لم يمر وقت طويل حتى أصبح العالم الإسلامي يقود العالم في كل النواحي، في العلم والمعرفة وفي الاقتصاد وفي القوة العسكرية وفي كل النواحي. فأصبحت الأمة الإسلامية أغنى أمة وأعلم أمة وأقوى أمة وأطهر وأنظف أمة، وهذا نتيجة هذه الرحلة التي يقلل بعض الناس من شأنها ويقولون تريدون أن نعود إلى القرون الوسطى ونعتمد التواريخ القديمة. نحن الآن في القرن 21. إن هذا التاريخ، تاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة هي عبارة عن شمس تضيء في تاريخ الإنسانية. إن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حدثاً يعبر عن تحول كبير في مسيرة البشرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد ظروف الملائمة في مكة لكي يبني هذا المجتمع الذي كان يتطلع إلى تشييده، مجتمع يسود فيه العدل، لأن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، مجتمع يسود فيه العلم وتزول فيه الأمية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مجتمع يتشارك فيه الرجال والنساء في ترقية هذا المجتمع وفي بناء غده المشرق. يقول تعالى من عمل صالحا

0: من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من تأسيس هذا المجتمع في مكة. التعصب المقيت الذي غلب على سكان مكة، الهمجية والفوضى والتخلف الذي جعل هؤلاء يتكبرون ويتعالون على دعوة الإسلام ولا يقبلون دينا آخر يعيش معهم، ولذلك حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعذبوا الصحابة رجالا ونساء، لم يفرقوا بين الرجال والنساء، قتلوا السيدة سمية وتعرفون القصة، وعذبوا الرجال كبلال ابن رباح وغيره من الصحابة الذين عانوا الأمرين من أجل الدعوة إلى ترقية المجتمع، من أجل الدعوة إلى بناء غد مشرق، من أجل أن تكون العزة والكرامة لأمة الإسلام، من أجل نشر السلام والأمن في كل بقاع العالم. هؤلاء وقفوا حجر عثرة ورفضوا أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين الجديد، وأضيقوا الخناق على المسلمين، بل تآمروا لكي يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل عصم رسوله وجاء الأمر بالهجرة إلى المدينة المنورة. والهجرة هذه الحادثة وقعت فيها أحداث طريفة جدا الحقيقة. الانتقال من مكة إلى المدينة هو نفسه كان يشتمل على أشياء متميزة، فالرسول صلى الله عليه وسلم خطط فأحسن التخطيط ووزع الأدوار فأحسن التوزيع، فكان كل شخص يقوم بدوره على أحسن وجه من الرجال والنساء. السيدة أسماء قامت بدورها على أحسن وجه، عبد الله بن أبي بكر قام بدوره على أحسن وجه، عامر بن فهيرة قام بدوره على أحسن وجه، إلى آخره. كل إنسان لكانت له رسالة أو دور في هذه الرحلة من أجل تأمين انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرجو ويطلب من الله عز وجل أن ينصره وأن يؤيده، وتعرفون الله عز وجل أنزل في سورة التوبة قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. إذن أيد الله سبحانه وتعالى رسوله الأكرم ونصره على أعدائه، رغم أنهم كانوا حريصين على القبض عليه، حريصين على الوصول إليه بأي طريق، وقد وضعوا الجوائز والمكافآت لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ولكن الله عز وجل حفظ رسوله وتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ينتقل من مكة إلى المدينة دون أن تصل إليه يد المشركين، وهذا يدل على رعاية المولى سبحانه وتعالى. فالرسول مؤيد من السماء، الرسول صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل ونصر عبده وسخر له الملائكة، هذه الملائكة التي لم يرها أحد سخرها لكي تدخل البلبلة على عقول المشركين، ورغم أنهم وصلوا إلى الغار الذي كمن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صديقه أبي بكر الصديق، وصلوا إلى الغار ولم ينظروا في الغار، سبحان الله، هم أمام الغار والرسول داخل الغار ومعه أبو بكر الصديق، ولكنهم لم ينظروا في الغار ولم يبحثوا في الغار، فالله عز وجل أبعد أنظارهم وسخر الملائكة لإدخال البلبلة على أذهانهم والحيرة، فبحثوا في كل مكان، والرسول لو نظر أحدهم، حتى قال أبو بكر الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. سبحان الله، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله هو الحفيظ، هو الذي حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده ونصره حتى وصل إلى المدينة رغم كل المحاولات التي قام بها المشركون من أجل القبض عليه. وبمجرد أن استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بدأ العمل. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن رحلته استجماما أو ترفيها أو رحلة صيفية لكي يتمتع بفصل الصيف، أبدا. منذ أن وصل إلى المدينة المنورة بدأ يعمل، بدأ بتأسيس المسجد الذي كان جامعة يتردد عليها المسلمون رجالا ونساء كبارا وصغارا. هذه الجامعة كان لها دور كبير جدا في نشر العلم ومقاومة الأمية، ففي هذا الجامع تعلم الصحابة الكتابة وانتشرت الكتابة في المدينة المنورة، تعلمها الصغار وتعلمها الكبار. وهكذا ثم أقبل الناس يتعلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يتنقل وينشر العلم ويعلم الرجال والنساء، حيث لم يبقى أحد في المدينة من المسلمين إلا وتفقه وتعلم على يدي سيد المعلمين وسيد الأساتذة صلى الله عليه وسلم. هذه الجامعة إذن هي كان لها دور كبير في تأطير سكان المدينة من المسلمين، بحيث تعلموا العلم وتعلموا المبادئ وتعلموا القيم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. الأمر الثاني الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد وصوله إلى المدينة المنورة هو كتابة الصحيفة، الصحيفة التي نظمت العلاقات داخل المدينة، العلاقات بين مسلمين ومشركين ويهود، بحيث يتعايشون في أمن وطمأنينة وسلام، لأن دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دولة يتعايش فيها الناس في أمن وسلام وطمأنينة. لم يكن صلى الله عليه وسلم يكره أحداً أو يقهر أحداً للدخول في الإسلام أبداً، بل احترم المعتقدات وترك الحرية للجميع. ولذلك فإن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مدينة الحرية، الحرية، لأن الله عز وجل أنزل قوله تعالى لا إكراه في الدين، فتنعم الناس بالحرية في المدينة بعد أن كانوا يشقون في المكة من جراء العذاب المسلط على الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن المدينة إذن هبت فيها نسائم الحرية بمجرد استقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نشر العلاقات الطيبة بين المختلفين، ونزل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، صدق الله العظيم. فكان ذلك تأسيساً لمبدأ التعايش السلمي، فنتعايش رغم الاختلاف ويحترم بعضنا بعضاً. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وللمشركين دينهم، الكل يحترم الكل. وهكذا تعايش الناس في المدينة بعيد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم الاختلاف. الأمر الثالث هو مقاومة ظاهرة الفقر، لأن عدداً كبيراً من الصحابة هاجر من مكة إلى المدينة وكانوا لا عمل لهم، هم تجار والمدينة معظم العمل الذي يوجد في المدينة هو الفلاح، وهم لا يتقنون الفلاح، والتجارة في المدينة هي حكر على اليهود، سوق اليهود لا يدخلها إلا من يدفع ضريبة، وهؤلاء فقراء ليس لهم أموال. ولذلك أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم سوقا جديدة في المدينة، فتمكن عدد من المهاجرين من مباشرة التجارة داخل هذا السوق دون أن يدفعوا أي ضريبة لأحد. ثم الأمر الثاني دعاهم وقال لهم تآخوا في الله أخوين أخوين. فالمؤاخاة هي عبارة عن منهج جديد يجسد قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذا يقتضي التعاون ويقتضي التضامن، فطالما أننا إخوة في الله سبحانه وتعالى فالغني يساعد الفقير والقوي يساعد الضعيف. وهكذا مد الصحابة الأيدي إلى بعض وتعاونوا وتضامنوا، وكان الواحد من سكان المدينة من الأغنياء يستقبل أخاه من المهاجرين الفقراء ويعرض عليه أن يعطيه شطر ماله، مثل سعد بن الربيع الذي كان من أثرى أثرياء المدينة، قال لعبد الرحمن بن عوف وهو الصحابي الذي أخى بينه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أتنازل لك عن شطر مالي؟ فقال له: بارك الله في مالك، دلوني على السوق. وهكذا إذن هذه المؤاخاة كانت حلاً للمشاكل التي حصلت بنتيجة الهجرة إلى المدينة المنورة. وانضاف إلى ذلك تأسيس تشريعات جديدة، منها أن المرأة أصبحت ترث والأطفال أصبحوا يرثون، بعد أن لم يكونوا يرثون شيئا، كان الوارث فقط الرجال الذين يحملون السلاح. فأنزل الله عز وجل المواريث، وأصبح الرجال والنساء الكل له نصيب في الميراث، والكل له ما أعطاه المولى من الرزق، ولا يظلم أحد أحدا، بل كل واحد يأخذ ما أعطاه الله سبحانه وتعالى في جو أخوي ومحبة وتآلف بين أفراد المجتمع. ثم إن الإنسان أصبح محترما مكرما بقطع النظر عن لونه، وبقطع النظر عن عرقه، وبقطع النظر عن مستواه المالي، يعني ثروة والغناء إلى آخره، هو إنسان مكرم محترم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا فيه تأسيس لاحترام الكرامة الإنسانية. بحيث الموضوع يطول جدا، ولكن الذي أريد أن أقول في النهاية أن التاريخ الهجري هو رمز لمستقبل مشرق للأمة الإسلامية. في ذلك العهد لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرت هجرته بداية لعهد ساد فيه العدل، وسادت فيه الحرية، وساد فيه التعاون والتضامن، وساد فيه التعايش السلمي، وعادت الكرامة للمرأة برجوع حقوقها إليها، إلى آخر ما هنالك، وساد العلم والمعرفة، وأصبح الإنسان يفكر بعقل رصين ويقتنع بالحجة. كل ذلك كان عبارة عن تحول كبير جذري فكري واجتماعي وعقائدي، كل ذلك كان بداية لقيام حضارة جديدة هي الحضارة الإسلامية التي لها تاريخ عظيم نفتخر به ونعتز. فإذن احتفالنا بتاريخ الهجري بعد أيام، واحتفالنا بسنة هجرية جديدة، هو في الحقيقة احتفال بهذه المعاني، احتفال بهذه القيم، احتفال بهذه المبادئ، احتفال بالتحول العظيم والبناء الراقي الذي أسسه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، ما زلنا نتحدث عن مسألة من مسائل إصلاح الصلاة. وكنت ذكرت في الأسبوع الماضي أن الإنسان قد يقرأ السورة، بدل من أن يبدأ بقراءة الفاتحة ينسى الفاتحة، يقرأ السورة ثم يتذكر فيقرأ الفاتحة ويعيد قراءة السورة ويكمل صلاته، هذا لا شيء عليه، يعني صلاته صحيحة ولا يطالب بسجود سهو قبلي ولا بعدي. لكن نبه العلماء، قالوا: لو أنه تذكر قرأ السورة وبعد ذلك تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة ومع ذلك تمادى في صلاته ولم يقرأ الفاتحة، قالوا هذا صلاته باطلة، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. طيب، الآن إنسان نسي الفاتحة، قرأ السورة وركع، ولكن وهو راكع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ قال علماؤنا رحمهم الله يرجع من جديد، يعني هو راكع يرجع يقف يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر ويكمل صلاته، ولكن بعد أن يتمم الصلاة هذا عنده زيادة، لأن الرجوع فيه زيادة، وهو رجع لإصلاح الصلاة لا شيء عليه، لكن زيادة فيها سجود سهو بعد السلام. إذن هذا الإنسان الذي تذكر وهو راكع أنه لم يقرأ الفاتحة يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر ثم يكمل صلاته، ثم بعد ذلك بعد أن يسلم يسجد سجدتي سهو بعد السلام. بطبيعة الحال هذا يعني الظاهر، أنا سألني بعض السادة الفضلاء قالوا إذا كان هو في السر يعني يصلي الظهر إماما وهو في السر قرأ سورة ثم ركع وتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة هو سيرجع، الناس سيتعجبون يقولون الإمام يعني بعد أن ركع رجع وقام ولم يركع ولم يسجد، المفروض هو قام بعد أن ركع المفروض لا يرجع يركع من جديد، لماذا هو قام؟ إذن إذا أشكل قالوا سبحان الله أو شيء من هذا القبيل ويعني فهو يقول نسيت الفاتحة، إذن هو لأن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها، هذه قاعدة لا ننساها، الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها. وإن شاء الله الصور الأخرى سنواصل الحديث فيها في المستقبل، ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الذراع عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا مفرج كروبات المكروبين، فرج كروبات إخواننا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حاجاتنا ويسر أمورنا وافتح أبواب الخير أمامنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا رب العالمين نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا واشف جرحى فلسطين، اللهم ارحم موتانا وارحم شهداء فلسطين، اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا

استووا واستقيموا يرحمكم الله، تزاحموا تراحموا، سدوا الفرج وحاذوا بالمناكب، واعلموا أن المصلي يناجي ربه. الله أكبر.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك. لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عسى ربكم أن يكفر

عليهم. ومأواهم جهنم وبئس المصير.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون السابقون السابقون السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر. قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون السابقون. من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء، سعيدة جدا بلقائكم في هذا التوقيت الجميل من هذا اليوم الجميل والجليل، يوم الجمعة. هيا أحبتي في الله تعالى نجتمع في هذا التوقيت حول هذا اليوم، حول نفحاته، حول دلالاته، حول رسائله، حول نداءاته من رب العالمين. عسى أن نلبي هذه النداءات ونقول بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك.
1: طال على جناح الرياح، زرع على الشمس العلم.
0: ترافقنا في كل حلقة هذه الكلمات الجميلة للفنان التونسي الأصيل لطفي بوشناق: أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم. مل هيا مع بعضنا أحبتي فالله تعالى نكتب سطور جميلة في هذه الأمسية الجمعية في هذا التوقيت بإذنه تعالى. عسى أن نوفق في يوم جمعة ونترك بصمة جميلة وأثر جميل يحبه منا الله سبحانه وتعالى. هيا نفرح بدين الإسلام، هيا نسعد بهذه المنة من رب العالمين، هيا نفرح مع بعضنا البعض، هيا ندخل السرور على قلوب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. هذه هي مهمتنا الجمعية، نعم مهمتنا الجمعية الإيمانية، أنه ندخل السرور والفرحة على قلوب أطفال فقدوا سندهم العائلي. والعنوان واضح: كل يوم جمعة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. تحية من القلب لأخي الكريم حمدي مصطفى الفسيلي، يؤمن لنا الإخراج الإذاعي لنصف الساعة الأولى من هذا اللقاء، وأخي الكريم أحمد الطباب يؤمن لنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا هو صوتنا من خلال هذا المصدح، وصوتنا في بداية هذا اللقاء هو صوت فرح وسرور، كيف لا، ونحن سنسعد بإذن الله بنجاح ابنة لنا، ابنة جميلة، ابنة صدقوني جميلة في أخلاقها، في إنسانيتها، في روحها، في شخصيتها، جميلة في حياتها، جميلة في رسم أهدافها. سنكتشف كل هذه التفاصيل مع السيد الطيب الأسعد مربي قرية SOS المحرس، باش يحكي لنا على حياته، على حياة جميلة وصاحبتها كذلك جميلة، كيف لا، وهي طبعا تحمل هذا الاسم، اسمها حياة، فربي يرزقها الحياة الهنية والطيبة. طيب الأسعد، يا مرحبا بك أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وخدمة ليك، تحية متجددة ليك وكل إطار العام، والتحية لكل السادة المستمعين.
0: بارك الله فيك على هذه التحية، وأنا يسعدني أني نتواصل معك من جديد خويا الطيب. سبق وجمعتنا طبعا هذه الإذاعة عبر هذا الأثير يعني حول مشاريع إنسانية تخص أطفالنا وشبابنا بSOS، والحمد لله تعالى هذه المشاريع طبعا بدأت تخطو خطواتها الجميلة والحمد لله، وهذا اللي تسعوا لتحقيق مصلحة الفضلة لكل طفل. اليوم باش تحكي لنا إن شاء الله تعالى على قصة نجاح بامتياز من قلب قرية SOS المحرس، بطلتها شابة جميلة، شابة متميزة، يعني تعيش لحظات الفرح والسرور في هذه الأيام، كيف لا، وقد تحصلت على الإجازة في الفيزياء والطاقة من كلية العلوم بالمنستير. قبل أن نفرح بهذا الإنجاز، كيف تقدم لنا ابنتنا حياة أخي الطيب؟
2: هي حياة اسم على مسمى، معنا تحمل كل صفات الحياة، هي فتاة معنا أنيقة، فتاة خلوقة، ضحوكة، صاحبة ابتسامة دائمة، شابة حالمة، طموحها لا متناهي، تحمل كل صفات الحياة، اسم على مسمى أخت مالكة.
0: نعم
2: باختصار.
0: وإن هذا شقلت بكري طوينة، تعرفت عليها منذ قليل وحكيت معها هكا شوية، لكن بالحق بعثت في نفسي أحاسيس جميلة وقلت لها يا بالحق هي اسم على مسمى حياة، فربي يرزقها الحياة الهنية والطيبة، وما شاء الله على بنتنا كيف ما قلت أنت، الأنيقة، الخلوقة، الجميلة، المتربية، المتخلقة، اليوم تخطو في خطوات ثابتة نحو حياة كلها نجاح وكلها فلاح إن شاء الله أخي الطيب، حصولها على الإجازة في الفيزياء والطاقة، هكا ولا؟
2: بإذن الله، بالطبيعة مليكة،
0: بالطبيعة.
2: هو إحنا جميعا بصفة عامة إحنا محتاجين الفرح في حياتنا، ونعيش بالفرح، والحمد لله إحنا في قرية SOS المحرس حياتنا كلها نجاحات وكلها أفراح وكلها مسارات، والشيء هذا إذا كان يعني لي الفضل بعد ربي سبحانه خلية النحل العاملة بالقرية من إطارات، من أمهات، من خالات، من أخصائيين نفسيين اجتماعيين، من عمله كذلك اللي يقوموا بمجهود جبار، نجاح كل يرجع بالفضل لهم. والحمد لله اليوم معنا أولى البشائر هو معنا انطلاق موسم الأفراح، احنا فصل الصيف ديما موسم صحيح. أفراح نسموه، والحمد لله اليوم انطلقنا بأولى البشائر. اليوم نحتفلوا كقرية بنجاح بنتنا حياة اللي نتمناه لها إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في بقية المسيرة المهنية والدراسية نتاعها، بحصول على الإجازة في الفيزياء والطاقه
0: من كلية
2: العلوم بالمنستير.
0: والحمد لله، واحنا باش نحكي مع بنتنا حياة باش تكون الفرحة بإذن الله تعالى تامة بحضورها وبصوتها إن شاء الله، وباش تحكي لنا طبعا لمشاعرها الجميلة. وانتم يعني حضرتك أخويا طيب وصفت الفريق العامل يعني العائلة بأتم معنى الكلمة، عائلة أسواس المحس بخلية النحل، واليوم هلا بدينا نذوقه في بنة العسل الحر هكا ولله يعني ما شاء الله. فربي يبارك لكم في جهدكم يا رب العالمين، والحمد لله بنتنا هي حياة عسل والحمد لله تعالى، عسل حر والحمد لله. إن شاء الله يا ربي أيامها الكل تتبنن فيهم هذه اللذة بالنجاح هذي العلمي، والحمد لله. وإن شاء الله يا ربي يعني يفتح لها يعني آفاق رائعة بإذن الله تعالى في حياتها العلمية والعملية. إذا نرحب أخويا طيب ببنتنا حياة.
2: أكيد.
0: نقول لها السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، حللتي أهلا ونزلتي سهلا يا حياة، مرحبا.
3: عسلامة، مرحبا بكم.
0: وبيك أكثر يا حياة، وبيك أكثر، لأن فرحانة بسمع صوتك. مرحبا بيك يا حياة، ألف ألف ألف ألف مبروك، مبارك عليك هذا النجاح. احنا نحب نعيش معك هذه الفرحة. بداية كيفاش تعبر على هذه الأحاسيس، كيفاش تعيش لحظة النجاح والحمد لله يا حياة؟
3: مرحبا بكم الناس الكل، نشكركم على كل شيء على هذه اللفة الكريمة. فرحانة برشا باش نحكي لكم على مسيرتي الدراسية اللي توجت بالتخرج والنجاح بعد سنوات
0: الدراسة
3: والتعب، والحمد لله وصلت الهدف كنت نحلم به.
0: اللهم لك الحمد، حققت الهدف الأول، وأكيد أنا متأكدة أنه ما زال فما برشا أهداف ستحرصين على تحقيقها يا حياة.
3: أكيد
0: ما زال
3: أحلامي ديما كانت أكبر من الظروف. نحب نكمل في مجالي ونخدم باش نخلي تأثير إيجابي في المجتمع، ونكون إنسانة تعاون وتبدل لو حاجة صغيرة في حياة الناس.
0: ربي قدرك إن شاء الله تعالى. جميلة هذه العبارة، يعني تحب ما شاء الله تحرص أنك تكون نافعة للآخر، نافعة للناس، فربي يوفقك أكيد. وما دامك بالنية هذه أنا متأكدة أنه ربي بش يفتح لك أبواب الخير والسعادة إن شاء الله يا حياة. قلت لي أحلامي أكبر من ظروفي، وقت لي نحكيت معك منذ قليل قلت لك شنية مفاتيح النجاح، أعطيتني مفاتيح رائعة جدا لا تصدر إلا من شخصية متميزة. نحبك تعدد لي تو على المباشر مفاتيح النجاح اللي مكنت حياة أنها تحقق هذا النجاح وهذا الهدف بحصولك على الإجازة في الفيزياء والطاقة، وما زال إن شاء الله تعالى المشوار بإذن الله تعالى متواصل معك. فمفاتيح النجاح عسى أن وليداتنا ياخذوا منك العبرة إن شاء الله يا حياة.
3: بالنسبة لي
0: مسيرتي
3: الدراسية ما كانت سهلة، عديت فترات فيها شوية تعب وضغط تحديات، أما بالإرادة والصبر ثقة في ربي وصلت وما استسلمتش. كنت نمن ديما اللي نجاحي يجي بالعمل والاجتهاد. أسرار نجاحي ما هيش أسرار خفية، الناس الكل أكيد تعرفها. الإيمان بالنفس، الصبر، وما استسلمتش وقت اللي فشل. بالعكس الفشل بالنسبة لي كان ديما درس، بداية جديدة الحاجة جديدة وما هوش نهاية.
0: نعم، جميل حديثك، محليها محليها محليها. وكلامك هذية ما هوش نابع من فراغ، هو نابع من واقع، نابع من ظروف مريت بيها. لكن كما قلت أنت يعني مريت بالفشل، لكن الفشل كان لك دافع للنجاح. قلت لي ما استسلمتش، مريت بصعوبات كثيرة لكن تحليت بالثقة في الله أولا، تحليت بالصبر، تحليت بالعزيمة القوية. برشا قوة عندك يا حياة، وهذا بالحق نثمنه فيك. وأنا قلت لك منذ قليل لأنه باش نقدمك صدقا مثال يحتذى به لأولادنا وشبابنا، خاصة في الفترة هذه يعني فترة النتائج، فما من سيفشل فما من سينجح، لكن النجاح وين؟ في الموقف اللي تاخذه وقت اللحظة هذيك هكا ولا حياة؟ نعم. به، أنا سألتك سؤال آخر بعد ما قلت لك شنية مفاتيح النجاح، عدتهم لي ما شاء الله على بنتي، الثقة في الله، الصبر، العزيمة، الإرادة، ما تستسلمش، ما تضعفش قدام يعني التحديات والصعوبات، وإنما تقوى. وسألتك سؤال آخر، قلت لك شكون مصدر هذه القوة؟ شكون اللي يمكن حياة من هذه المفاتيح اللي فتحت لك أبواب النجاح؟ شنو جاوبتني حياة؟
3: لك عائلة أول حاجة، قرية أطفال المحرس،
0: نعم،
3: اللي كانت لي سند الأول، اللي نحب نشكرهم على الدعم والمرافقة في طريقي وكامل مسار حياتي، يعني من أول نهار دخلت فيهم يومنا هذا كانوا هما السند الأول وديما كانوا واقفين معايا.
0: نعم،
3: كيف نشكر شكر خاص لأمي هندة اللي ربيتني في قرية أطفال المحرس، عمي الطيب زادة المربي اللي بحداكم
0: هو يسمع فيك،
3: شكر خاص خاطر ديما كان يكلمني حقي حاجة ويطلع عليا بالذات للفا مع أساتذتي وكل شيء. وكيف كيف نحب نقدم تحية خاصة لخطيبي اللي كان ديما يشجعني ويعطيني قوة باش نكمل.
0: الحمد لله، ربي يبارك لك فيه خطيبك.
3: وما ننساوش بعد الناس اللي تدعم في قرية أطفال، لولاهم هما يعني ما كناش احنا هوني. فضل دعمهم هما وفضل مساندتهم وقرية أطفال خرج
0: فيه
3: شباب ناجح كما هكا.
0: أكيد عزيزتي الغالية، نعم، هذا اللي نحب نقوله بصوت عالي، ونحن كلنا فخر والحمد لله تعالى واعتزاز بالجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس اللي هي مكسب وطني. ديما نقول هي مكسب وطني، لك علاش من واجبنا أن نحافظ على هذا المكسب الوطني. ويكفي كلامك أنت، يكفي شخصيتك، يكفي نجاحك والحمد لله. واليوم أنت يعني بالحق تتزينين بخلق الوفاء، وتقولي عائلتي ورايا عائلة سويس معايا، يعني ما هيش وراك بقدر ما هي معاك خطوة خطوة. والحمد لله تعالى أمك هندة اللي نحب نحييها من قلبي، عم الطيب كيف ما أنت تقوله، خطيبك زيدا اللي هو زيدا سند ليك والحمد لله تعالى وحافظ ليك باش تواصل في هذا المشوار هذايا. إن شاء الله ربي يتمم لك بالزواج بإذن الله وبالهناء والسعادة يا حياة. أنا اسمح لي أنا باش نعود نعطيك الكلمة، لكن توا نحب نقف مع عم الطيب كيف ما أنت تقوله، عم الطيب الأسعد، يا مرحبا من جديد.
2: معك أخت فضيلة، معك
0: ملك صدقا الصدق. كل كلمة قالتها حياة وكل جملة قالتها حياة أنا نعتبرها درس بأتم معنى الكلمة، ودرس لأبنائنا وشبابنا. ياما ياما من أطفال ومن شبابنا يعني فشلوا وما لقاوش شكون يدعمهم معنويا عاطفيا. اليوم تقف بكل قوة حياة وتقول أنا مفاتيح النجاة في الحياة هي الثقة بالله، هي الصبر، هي الإيمان، العزيمة، ما نستسلمش. وهذا كله الحمد لله تعالى يرجع لأنكم تبعتوها خطوة خطوة، ابديها من الأم، الأم إسويس اللي بعثت القوة في بنتها والحمد لله تعالى، وحتى وقت الفشل تلقى شكون ويقف معها. واليوم هاو النتيجة عم الطيب، شو نقولك هكا ليه عم الطيب؟
2: والله نحب نحب نعقب على كلامك بمفاجأة، معناها بصفة سريعة وصفة برقية. أنا كلام حياتي مثني برشا، خاطر احنا أول حاجة مفهومة إلا بواجبنا، لكن كيف يجيك الشكر كما هكا بعد نتيجة وبعد فساج كبير وبعد صعوبات كما كان تحكي حياة، هذا بالعكس يعطينا كان معناها ثقة بالنفس، يعطينا معناها سعادة، ويعطينا إنرجي أخرى إن نواصله وإن نقدمه وإن نعطوا معناها كل جهدنا لكل شاب وكل طفل يستحق الدعم. أنا نحب نوجه تحية كبيرة برشا الحياة، وما هي إلا مثال ناجح لأخواتها باش ينزلوا على منوالها. فهمتني؟ صفة أولى. تحية للأم هندة منصور صحيح، اللي هي قدمت الرعاية على البشت اليوم حياة، خاطر كما كانت تحكي تعبت برشا صعوبات، اليوم تحية لها وتحية لكل أم عاملة فرق سواس، خاطر ديما نحب نشكر في كل مناسبة مش مجرد شكر، خاطر احنا عن كتب نعرفوا المجهود الجبار والكبير اللي يقوموا به. تحية زادة قدمتها حياة الدعمين، قال كلمة كبيرة محلاها في تخرج الكلمة معن شاب من القرى مش معن مربي والمسؤول، تقول لولا دعمين احنا اليوم مش موجودين. دونك هذه مساج كبير باش للدعمين اللي يسمعوا فينا اليوم، اللي يراوا المجهود متاعكم تقوموا به، معناها ما هوش سهل، راهو معناها حاجات صغيرة تقوموا بها، دينار تفرق في حياة صغير وفي حياة شاب وتنجم توصلوا معناها المراد. وفهمتني؟
0: تحية كبيرة لهم. تحية تحية احترام وتقدير لكم فردا فردا في قرية أسواس المحرس وفي كل القرى وفي كل المكاتب. تحية احترام وتقدير وشكر للداعمين اللي آمنوا بهذه الرسالة. احنا مانيش قاعدين ندعموا في حيوط، احنا قاعدين ندعموا يعني في مشاعر، في أحاسيس، في عقل، في جوارح، ندعموا في إنسان كائن حي كرمه الله سبحانه وتعالى. وأكيد الدعم هذا له الأثر في الدنيا كيف ما كنا نسمع مع حياة، والأثر في دار الآخرة. فعلينا أن نواصل هذا المشوار لأننا مؤمنون به والحمد لله تعالى. كلامكم بالحق أنا نحب نشكركم على هذه الهدية اللي افتتحت بها حلقة اليوم والحمد لله. يعني هدية تبعث في النفس فرح خاص، تبعث في النفس يعني اعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على هذه النعمة، لأن الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس قاعدة تخرج في رجال ونساء صالحين ومستقيمين ومتعلمين، وعندهم بإذن الله تعالى يعني راية العمل الصالح وراية الحياة يعني السوية والمستقيمة. فلكم منا كل الدعم سيد طيب الأسعد، ربي يجزيكم كل خير. أنا نحب نرجع، تفضل يا طيب، نحب نرجع الحياة، كمل كلمتك. نرجع الكميل إن شاء الله، لكن أنا نحب نرجع الحياة زادة باش نواصل مع كلماتها الرائعة، كلماتها اللي تبني فينا إن شاء الله العزيمة القوية. حياة عزيزتي الغالية، أنا نشوف في صورتك على صفحة الإذاعة وانت قدام كلية العلوم بالمنستير ولابسك القبعة التتويج ولباسة التخرج والحمد لله، وترفع فيها بهمة عالية. هالصورة هاللحظة الجميلة هذية كيف يعني شنو تضيف الحياة؟ شنو تخليها تقول اليوم لنفسها كي تخاطب نفسك في اللحظة هذيك؟ شنو تقول يا حياة؟
3: فخورة بروحي
0: أكيد يا حياة. نعم، وباش توعد نفسك يا حياة؟
3: باش نوصل ونشد كيف ونوصل اللي نحلم له، اللي نحلم به.
0: نعم،
3: منش باش نسلم.
0: أكيد ربي يوفقك وربي يعطيك القوة إن شاء الله.
3: يعني نحب كل حاجة للشباب.
0: قل لي حياة، لازم
3: الحاب اللي باحوا في الكنترول وإن شاء الله ربي ينجحهم، نحب نقول لهم ما تفقدوش الأمل، خاطر كل تعب عندي نتيجة، كل مجهود يجي.
0: نعم،
3: وآمنوا بأحلامكم حتى ولو كانت بعيدة، وديما تذكروا اللي النجاح يجيب الصبر ماهوش بسرعة. نعم، وإن شاء الله ربي ينجحكم.
0: النجاح يجيب الصبر، ما شاء الله عليك يا حياة. كلامك موزون وكلامك فيه معاني رائعة جدا وعميقة جدا، وهذا ما جيش بالسهل عندك. يعني نحب نقول لي أنت يعني بعد إذنك سمحني حياة دخلت الأسواس المحرس وعمرك صغير، عمرك 3 سنوات، طفلة صغيرة جميلة. اليوم ما شاء الله بعد هالسنوات هذية، بعد هالمسيرة من المثابرة، من الأخذ هذه القيم من أمك هندة، من كل واحد قريب منك، وصلت والحمد لله تعالى لهذه المرتبة، لهذه المرحلة العمرية، وانت رافعة راية النجاح والشهادة يعني العلبية الجامعية والحمد لله. واليوم انت مصرة على انك تكمل المشوار هذا بكل ثبات، وتخاطب يعني اخواتك بهذه القوة وتقول لهم ما تستسلموش، لانه رسالتك رسالة امل. هذاك علاش انت توا اكدت لي انه كيف ما قلت لك منذ قليل نعتبرك مثال ناجح باتم معنى الكلمة. فان شاء الله ربي اولادنا يكونوا على خطاك باذن الله تعالى، يعني من ناحية العلمية، من ناحية الأخلاقية، من ناحية الإنسانية. حياة أنا باش نختم معك لأني وعدتك باش ما نطولش معك هكا ولا لكن باش نكون طماعة، أنا باش نعطي الكلمة لطيب ومن بعد نرجع لك يا حياة مثال الشيء. ربي يجزيك كل خير إن شاء الله. خويا طيب، أنت حبيت تقول كلمة، وأكيد كلمة رسالة حياة للشباب، يعني باش تزيد الدعم ثقتك في حياة، تزيد الدعم رؤيتك الحياة هكا ولا؟
2: بالطبيعة الحال، كل خطوة من وكل كلمة من حياة بقيمتها ووزنها، وبالعكس تعطي عزيمة وتعطي تشجيع لأخواتها باش يقدموا، باش تكون معناها في نفس السنية إن شاء الله. نعم. أنا جيت حبيت أن من خلالكم إن شاء الله نتمنى النجاح، إحنا على أبواب نتائج البكالوريا إن شاء الله، بالتوفيق لكل شبابنا في القرى الأربعة إن شاء الله تواصل موسم الأفراح. بالنسبة للحياة إن شاء الله كان ثم شركة وأستاذ مستمعين في مجال الطاقة ينجمي مكننا من كونترارا والدعم هوش مادي حتى معنوي. نعم. معناها اليوم التغيرات ما هوش تحقين فقط الدعم المادي بل حتى الدعم المعنوي. دونك اذا كان فما اي شركه في اختصاص الطاقه او الفيزياء ينجم يتصل بينا على 85 371 29. وللحلم بقية وتستمر المسيرة بالنسبة لنا.
0: وتستمر الأحلام، وكلمة حياة قالت إن أحلامي أكبر من ظروفي والحمد لله تعالى، فربي يوفقك يا حياة وربي يبارك لنا فيك إن شاء الله. وأنا ندعم صوتي لصوتك أخي طيب الأسعد، إذا فما شكون يسمع فينا في اختصاص بنتنا حياة بعلينا كن ندعموها بإذن الله تعالى، وهذه كفاءة من كفاءتنا التونسية لها منا كل الدعم بإذن الله تعالى، وجميل أن نأخذ بيدها في هذه المرحلة حتى تكتسب الخبرة إن شاء الله تعالى المهنية، وهذا ما يزيدها إلا ثبات إن شاء الله. فبارك الله فيك أخي طيب الأسعد. وكلمة الختام طبعا بصوت بنتنا حياة، فماذا تقولين في الختام يا حياة؟
3: أعود الشكر مرة أخرى.
0: الشكر ليك عزيزتي الغالية، أنت بالحق كرمتنا بهالكلمات الجميلة، للأسف الصوت تقطع، أما ماذا بيا نسمع كلمتك يا حياة. حياة تسمع فيا؟
3: نسمع فيك.
0: قل يا عزيزتي الغالية شكون تقول؟
3: قلت نشكركم على الاستضافة مرة أخرى.
0: بارك الله فيك.
3: نشكر مرة أخرى عائلتي وللحلم بقية.
0: وللحلم بقية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نراك حاملة لشهادة الدكتوراه بإذن الله تعالى. نحبك يا أحلام، بارك الله فيك. سميتك أحلام
2: حياتي الأحلام
0: هي كرت كلمة الأحلام والأحلام، فإن شاء الله ربي يتحقق كل أحلامك بإذن الله تعالى يا حياة. وأسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب الخير والنجاح والفلاح والسعادة، وتحية من القلب الخطيبك زادة، فربي يبارك لك فيه إن شاء الله، وإن شاء الله نفرح بزواج في أقرب الآجال إن شاء الله يا حياة.
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله في أمان الله تعالى وحفظه. إلى اللقاء خويا الطيب، بارك الله فيك على هذه الهدية.
2: شكرا شكرا أخت مليكة، في أمان الله وبالتوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله أفراح دائمة ونجاحات دائمة في أسوس المحرس وفي كل القرى بإذن الله، ونحن في موسم قطف الحصاد هكا، ولا نحن في موسم الحصاد، وهو بنتنا حياة والحمد لله تعالى حصدت ثمار تعبها وجهدها ونالت الإجازة في الفيزياء والطاقة من كلية العلوم بالمنستير. فإذا فما شركة في هذا التخصص تسمع فينا، لما لا تتواصل مع السيد الطيب الأسعد، خلي نقدموا لها هدية بالحق. حياة بكلامها هذا، بصبرها، بإيمانها بالله، بثقتها بالله، بعزيمتها، بقوتها، قالت أنا ما نستسلمش للضعف، ما نستسلمش للفشل، الفشل خطوة للنجاح. أكيد شخصية بهالعقلية، العقلية المتميزة هذه، يعني إذن ما تلقى منا كان الدعم والمساندة، فأي شركة في هذا التخصص يحب يقدم لها هدية لما لا، وعقد عمل، يتواصل مع السيد الطيب الأسعد على رقم 58 371 023. هذه البداية، وما زال بإذن الله في برنامج السابقون، لأننا متمسكون بهذا الخير، فلنتواصل مع المكتب الوطني للجمعية على رقم 58 371 002، وإلا تدخلوا توا على موقع الجمعية www.sosve.tn. وسيد رشيد الخبور نحييه من قلبي، ديما معايا في كل حلقة، ويقول لي توا عنا 4 منخرطين، فمرحبا بيهم في عائلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق، وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. فلنحرص أحبتي في الله تعالى على أن نكون في هذا اليوم من الأخيار، من الأبرار، من المحسنين. هيا نفتح باب الخير، باب العمل الصالح على مصراعيه، عسى أن نجده في رصيد أعمالنا في دار الآخرة. ونواصل مع هذا الإيقاع الإيمان الجميل، مع إيقاع الفرح والسعادة والسرور، مع إيقاع أحب الأعمال إلى الله، إدخال السرور على قلبي المسلم. وقرية SOS جمرت أدخلت السرور في هذه الفترة على قلب 11 عائلة وأكثر، كل التفاصيل مع السيدة شيراز الدهماني الأخصائية الاجتماعية المكلفة بدعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال. سعيدة جدا بالحديث معك يا شيراز، لأنه حديثك سيدخل السرور على قلوبنا الكل. مرحبا شيراز، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا شيراز. طيب سنتواصل معها بإذن الله تعالى. فقط نحب نقول إنه اللي باش تحكي فيها شيراز على غاية من الأهمية، وما يدف يعني ما يخلينا إلا يعني إن شاء الله نستبق الخيرات ونستبق الخطى نحو الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس، خاصة برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال. هيا نمدوا دينا للعائلات الفقيرة، العائلات المعوزة اللي بالحق محتاجة إلى أن ندخل السرور على قلوبها، كيف لا وهي بالحق تحاول والتواصل مهمتها وحياتها في الحياة الدنيا برعاية أطفالها. فهيا نكونوا سند ليهم، هيا نكونوا دعم ليهم بإذن الله تعالى بأتم معنى الكلمة، هيا نكونوا شركاء ليهم يعني بقوة إيماننا بقوة حبنا لعمل الخير. شيراز الدهماني مرحبا بك أختي العزيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عايزك. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الزيتونة.
0: مرحبا يا شيراز، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
0: يا ربي لك الحمد، انا باش نواصل كيف ما بدينا بقوه، بدينا بنجاح بنتنا حياه في اسواس المحرس، ومعك انت باش نواصلوا مع النجاحات اللي حققتوها مع اكثر من 11 عائله، يعني اثثتوا اكثر من 11 منزل هذا يعني في الشهر هذا والحمد لله، لكن الارقام اكثر من هكا منذ بدايه هذه السنه يا شيراز. اعطينا التفاصيل لله.
4: احنا من اول العام لتوا مؤسسين ل 43 عائله، دونك الشهر هذا بركه مؤسسين ل 16 عائله
0: ما شاء الله،
4: 13 ما شاء الله متواصلين
0: ما شاء الله. خليني نقف على الارقام، يعني منذ بدايه العام هذيا 43 عائله،
4: 43 عائله
0: اسستوا المنازل نتاعهم.
4: أيه.
0: ما شاء الله، والشهر هذيا 13 عائله، 13 عائله
4: إلى ربي. حد هذه اللحظة فما شكون قاعد تو يستلم في الأساس نتاعو.
0: الله الله، واحنا باش نشوفوا الصور، بالحق صور مبهجة وتأكد يعني أهمية العمل اللي قاعدين تقوموا به. نحب ندخل معاك في عمقي فرحة هذه العائلات، أنكم وصلتوا أثثتوا لها منازلهم، بي على أي أساس أثثتوا هذه المنازل؟ أكيد على خاطر هي ناقصها التجهيزات وناقصها يعني تأثيث وغيره، هكا ولا شيراز؟ حكينا على وضعيتهم أكثر قبل ما أنتم تعاونوهم بهذا العمل الجميل.
4: اكيد احنا اول حاجه في العمل نتاعنا ان نعمل الزياره الميدانيه نتاعنا، دونك نحددوا النواقص اللي موجوده في الاسره الموجوده في المنزل، الاحتياجات نتاعها، وعلى ضوء الزياره هذيك والاحتياجات اللي احنا حددناهم ندخلوا على مختلف الجوانب، دونك ندخلوا على مختلف الجوانب، نوفروا كل الخدمات، نعرفوا برنامج دعم الاسره والخدمات اللي قدمها.
0: نعم.
4: من صحه ولباس وخدمات مدرسيه والى مختلف ذلك. دونك بعد احنا نعرفوا اهميه البيئه اللي يعيش فيها الطفل.
0: نعم.
4: انه يكون توفر له البيئه، توفر له محيط امن يضمن راحته النفسيه والبدنيه.
0: نعم.
4: باش انه نجم ينمو في راحه وفي استقرار نفسي يضمن له النجاح المدرسي نتاعو معناها.
0: نعم.
4: وبيئه ملائمه.
0: اكيد اكيد
4: كلامك. نحدد القائمه نتاع الاساس اللي. نعم. ينقص الاسره، نعملوا على توفيرها، وهذا بفضل الداعمين نتاعنا، داعمين الجمعيه اسويس. بعد وين تتوفر الاساس هذا، نستدعو الاسره نتاعنا تستلم الاساس نتاعها. ونتمنى انكم تكونوا شاهدين على الفرحه نتاع الصغيرات بالحق.
0: نتصور
4: احكي لهم جايينهم جايتهم فرش وجايتهم خزينه وزيد والكياب، تولي عندي فرش تولي عندي خزينتي.
0: نعم
4: الحق.
0: نعم.
4: فرحه لا توصف.
0: الحمد لله، وانا حبيتك بالحق تحكي لي هالمشهد هذا، لانه الخبر ماهوش بسيط، ماهوش خبر يعني كيف ما كاتبينه اسواس قمرت تؤثث 11 منزل. ما نحبش انا اللي يسمع فينا عبر اثير اذاعه الزيتونه للقران الكريم يقراه بهذه البساطه، ليه هو اعمق من هكا كيف ما قلت لنا، هو باش يغير رؤيه الطفل، باش يغير نفسيه الطفل، باش ياثر بالايجابي طبعا على نفسيته هكا ولا ليه، باش يخليه يفرح هكا ولا شيراز؟
4: يغير حياه الطفل كامل، مسار.
0: نعم.
4: كامل.
0: نعم.
4: يعني انت صغير باش تغير له من واقع الواقع اخر، يعني ملي كان يعيش في بيت هو وخوه في نفس الفرش والا في نفس الجريه هو وخوه، باش تولي. نعم. عنده فرش وحده خزينته وحده، باش تولي عنده تطور نفسيته تطور شخصيته ثقته في نفسه معناها، هو.
0: نعم.
4: مش مجرد انه اساس دخل الدار، وبالحق باش يغير واقع أسرة كاملة، بيئة عايشة متاع أسرة كاملة، نفسية متاع أسرة كاملة وبصغارها وبالبو بالأم.
0: نعم نعم، يعني كل واحد يعني كيفاش ينظر لداره، هي الملاذ هكا ولا لا؟ في آخر النهار بعد تعب نهار كامل، يعني الواحد يروح لداره باش يرتاح، باش يلقى الأثاث الملائم المريح، يعني باش يلقى فريجيدير تخزن طوف في صيف في الصيف هكا ولا، يلقى شربة ماء باردة. برشا عائلات تونسية تفتقر لهذا الأمر شيراز، وانت تعرف هذايا. فاليوم كي تقولي نأثث منزل باقي، نقول ماهوش خبر بسيط بقدر خبر على غاية من الأهمية، وانا نعتبره حدث جلل للعائلات التونسية هذية. فربي يبارك لنا فيكم وفي مسعاكم يا شيراز. والعدد بالحق العدد مهم، احنا مازلنا في بداية، احنا توا في جوان هكا ولا، وانتم بديتوا العمل هذية 43 عائلة في وتوا 13 عائلة في الشهر هذية، يعني المجموع 56 هكا ولا لا؟
4: ومازال 30 عائلة و13 عائلة، يعني 43 عائلة.
0: 43 فلا 43 43 عائلة الكل في الكل. نعم الكل في الكل.
4: في نصف عام معناها.
0: الحمد لله
4: باش نخدموا على أكثر.
0: ومازال باش تخدموا على أكثر، يعني
4: مع ختام احنا نحضروا في الاحتياجات نتاعنا في القائمات نتاعنا، وباش نخدموا على أكثر. احنا ماذا بينا نأثروا لأكثر عدد ممكن.
0: وين وين بالضبط؟ يعني هل ترى تقعد في تونس الكبرى والا اللي باش تدخلوا
4: للولايات؟ أي عائلة تستحق أثاث احنا على ذمتها.
0: ربي يبارك لكم ان شاء الله.
4: احنا في عائلتنا نحاولوا نوفروا خدماتنا الكل، يعني بنحاولوا كي ندخلوا العائله نوفروا لها جميع احتياجاتها.
0: الحمد
4: يعني
0: لله.
4: ما نجمش انا ندخل على جانب ونخليها هي في وضعيتها، يعني وضعيه العيش نتاعها ومنزلها مش مرتاحه فيه، يعني لازمني ندخل على جميع الجوانب.
0: ربي يبارك لنا فيكم، وهذا يعني ياكد انه رعايه الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اسواس هي رعايه شامله باتم معنى الكلمه، لتحقق كرامه تلك العائله التونسيه. وبالتالي كان تعيش بالحق بهذه الكرامة وبهذه العزة وبهذا العفاف، هذا باش يكون عنده أثر على أطفالنا اللي هما يعني مصلحتكم الأولى والأخيرة يا شيراز. فربي قدركم بإذن الله، وإن شاء الله ربي كلامك يوصل للداعمين باش نزيدوا ندعموا، لأنه اللي قاعدة تقول فيه نجاحات ممتازة تحققت في النصف في السنة الأولى، وإن شاء الله ربي في النصف الثاني بإذن الله يجمعني معك حديث وتقولي مليكة رنا زدنا يعني الأعداد تضاعف
4: أكثر وأكثر
0: أكثر وأكثر بإذن الله. كيف نتواصل معك؟ على رقم المكتب الوطني أكيد نذكر به يا شيراز، 58 371 002. إذا فما شكون بالحق من رجال الأعمال، من نساء الأعمال، من الناس الميسورة، حتى اللي عندهم أثاث لكن أثاث محترم هكا ولا لا؟
4: أي طبعا أكيد. احنا طبعاً. ما نعطيو لعائلتنا كان حاجة
0: ميلة.
4: بالحق ما نبهش روحي ما نبهش لعائلتي، يعني عائلتي أبجل برشا
0: بإذن الله، خاصة أنه نحب نلقاوها في ميزان حسناتنا. والله احنا اللي بحاجة للأعمال هذه، راهو احنا أي. بحاجة أنه نأثثوا لدار الآخرة هكا ولا، هذا هو الأثاث الباقي بإذن الله. لكن الأثاث اللي حكيو توا عليه هو زائل، لكن باش يوصلنا للأثاث الباقي بإذن الله تعالى الذي لا يفنى مع ربي العالمين. أشكرك من القلب شيراز الدهماني، دخلتك نعتبرها إيمانية بامتياز، وهذا هو إسلامنا والحمد لله تعالى. فبالتوفيق وإن شاء الله ربي تلقى كل الدعم باش تكملوا إن شاء الله تعالى تأثيث أكثر عدد ممكن من المنازل في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. فبالتوفيق شيراز
4: إن شاء الله. يعيشك ربي يبارك لكم.
0: ربي يبارك لنا فيك.
4: ونشكر مستمعينا وداعمينا.
0: ربي يبارك لنا فيك وفي كل العاملين والقائمين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وربي إجازي كل خير كل الداعمين، وربي يجعلهم بإذن الله تعالى سند حقيقي لجمعيتنا. إلى اللقاء في أمان الله. نحن نواصل معكم بعد قليل مع سيدي وأستاذي الشيخ خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم بأساس أكودة، لنواصل مع هذه القيم المحمدية، خاصة ونحن على أبواب هجرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنرجو أن طبعا نفهم هذا الحدث ليكون له الأثر العملي في حياتنا وفي واقع معيشتنا. هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
5: السابقون
0: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال SOS.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. نعود أحبتي في الله تعالى مع هذا القول الكريم من سورة الواقعة، ونرجو أن يكون له الأثر المحمود في سلوكنا وفي سيرنا نحو الله سبحانه وتعالى. وسأتمم هذا الحديث الإيماني مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواز مع سيدي فضيلة الشيخ خالد تلمودي، وهو رئيس لجنة الدعم بأسواز أكودة. جزاكم الله خير سيدي خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي يبارك لك وجزاك خير أنت بالنسبة.
1: أمين رب العالمين، تقبل الله منكم. إذن بعد الخطبة الجمعية وبعد اجتماعنا طبعا حول هذا الخير، نواصل هذا الاجتماع الطيب في يوم الجمعة. سنبلغ هذه الأمانة سيدي خالد، ونحن بين توديع سنة هجرية واستقبال سنة هجرية جديدة، نريد أن نكون أصحاب وعي إيماني فيما يتعلق بالسير نحو الله سبحانه وتعالى بجناح الإيمان وجناح العمل الصالح سيدي خالد.
2: نعم. أقول بالله التوفيق، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
1: بل
2: ما نحكيه على أسواس وهي رأي في علاقة كبيرة جدا بالعقيدة، نحكيه على المناسبة العظيمة هي هجرة سيدنا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ونتصور أن أغلب الأئمة من سيدنا سيدنا الحبيبة حكاوا على هذه النقلة النوعية، على هذه الهجرة المباركة المهونة اللي يقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا مبدأ عام أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قعدت نتساءل الحقيقة، قلت ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح؟ لأنه يخشى أنه بتقديري والله أعلم، هذه فردي، لأنه يخشى أنه تعرف كل سلوك يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحتفيوا به والناس من بعده، فكان يخشى ربما أن الناس تبقى في هجرة مستمرة، هجرة مكانية. ولكن هو غير هذا المفهوم وأقر بأنه تكون نجم تكون أنواع أخرى من الهجرة أكثر صعوبة، اللي هي متعلقة بالذات، متعلقة بمحاسبة النفس، متعلقة بالخروج من دائرة المعاصي والذنوب والظلم إلى دائرة الطاعة والرجوع إلى الله عز وجل. وجعلنا المولى عز وجل باب مفتوح كبير جدا على مصراعيه، باب التوبة والمغفرة والرجوع إلى الله. إحنا سبحان الله ربي يبسط يديه بالليل يتوب مسيء النهار، بالنهار يتوب. هذا الأمر مش متعلق فقط بالهجرة، مش متعلق بهذه المناسبة، ولكن الهجرة في حد ذاتها هي ترتبط بهذه الأشهر على وجه التحديد، وهذا اللي أثرته، وهذا اللي أشرت إليه في الخطبة، حتى نتذكر أنه للأسف الشديد الكثير من شبابنا اليوم ما يعرفوش التاريخ الهجري. يعني تو كانت الإنسان في الطريق كله إحنا سنة عام هجري، ما نطوروش يعرف للأسف الشديد، فضلا عن الشهر فضلا عن اليوم، والحال أنه هو الزمن هذا هو وعاء الأعمال. هو والله عز وجل عندما خلق الكون قال إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، أسمع البقية، ذلك الدين القيم. والله عز وجل اعتبر أن الزمن اللي خلق على أساس الكون، والزمن تحديدا الزمن الهجري المرتبط بالقمر، مرتبط بالأحداث الجليلة التي وقعت طوال المسيرة سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم، هي اللي ناخذوه بعين الاعتبار. الوعاء الزمني هذا هو الذي يرتبط بالحج، يرتبط بالزكاة، يرتبط، فبالتالي لابد أن نصح هذا المفهوم، لابد أن نرجع.
1: نعم.
2: والله ساعات نضطر حتى مع وليداتي الكلام نحفظهم الأشهر الهجرية ونقول لهم علاش نحفظوهم ويستمتعوا بذلك الإيقاع، وهذا يرجعنا أمجادنا، يرجعنا تاريخنا،
1: طبعا سيدي
2: يخلينا نعرف وش معناها الهجرة الحقيقية.
1: أكيد أكيد، إن شاء الله ربي يتحقق فينا هذا المعنى، تتحقق فينا الهجرة الحقيقية يا رب العالمين. فطبعا سيدي كما قلت حضرتك في أول كلامك الطيب، أنه حديثنا عن الهجرة النبوية يعني ما هوش منفصل عن حديثنا عن الجمعية التونسية لقراء أطفال أسواس، بقدر اليوم نحب نهجروا يعني الأنانية اللي فينا، الشح اللي فينا، البخل اللي فينا، ونريد طبعا أن نفكر في الآخر، أن نخطو خطوات نحو الآخر المحتاج، نحو الطفل الفاقد للسند، وهذا اللي تحرص عليه في الجمعية التونسية لقراء الأطفال أسواس. يعني اليوم نريد أن نؤكد يعني وجوب تقديم هذا العمل الطيب، هذا العمل الصالح، لأنه من اللي بديت هذا اللقاء وإحنا نحكيه على النجاحات اللي تحققها الجمعية سيدي خالد، حكيت مع حياة اليوم تحصلت على الإجازة في الفيزياء والطاق،
2: والله أحسنت صدري ولو أني بنقاطك فتر بالحق، فرحتني على الأخر. شوف اسم على مسمى حياة حققت هجرة حقيقية من حالة رغم الصعوبات ورغم المآسي. أنت قلت أنه كل موقف وقفته هو دروس لشبابنا اليوم،
1: أيوة
2: يعيشوا نوع من التيه والضياع. هذا قادر أنت، هو عندك أنموذج رغم صعوبتها اللي كانت فيها هي، وربما أسوأ بكثير من غيرنا من غيرها من الشباب، ورغم ذلك من زالوا مكتوفي الأيدي.
1: نعم.
2: نحن مطالبين بتحقيق هذه الهجرة في أنفسنا.
1: نعم.
2: من خلال الانتقال من حال إلى حال.
1: وبنتنا حياة، ربي يبارك لك فيك، جميل هذا الرابط أنه ذكرنا حياة ونعتبره مثال تطبيقي لما ذكرته، فهي حققت هذه الهجرة الحقيقية، وهي اليوم يعني تحصد ثمار والحمد لله هذه الهجرة الحقيقية بنجاحها وحصولها على الإجازة في الفيزيائي والطاقة، فربي يبارك لنا فيها وفي كل أبنائنا يا رب العالمين. إذن الدعم، كل الدعم سيدي خالد، وحضرتك ترأس لجنة الدعم بأسواس كودا، ونحب نحكيه طبعا، نحن سنودع سنستقبل يعني موسم جديد ومحرم، وعند برشا ناس هو موسم زكوي بامتياز، وإحنا زاد اليوم زاد في موسم الحصاد كذلك، يعني كل هذه المناسبات وهذه المواقيت كيف يتفاعل معها المسلم الحق ليترك هذه البصمة، وبالتالي حياته تكون حياتات هكا ولله إن شاء الله أكثر من حياة حقيقية الدنيا. نعم، حيوات إن شاء الله يا ربي الدنيا والآخرة.
2: أحب نقول لك سر، قال سي محمد رئيس المية يشرب يبارك له، قال كلمة قعدتني في بالي، قال إحنا ما عندناش سقف،
1: ما عندناش سقف،
2: ما عندناش حدود. الأهداف اللي تحبوا نحققوها، والحمد لله رب العالمين الكلام اللي قالوا هذا قاعدين نشوف فيه. أنا ساعات نعمل انتظارات، نقول وإحنا بعد عام آخر موفى سنة 29 مش نعملوا كذا وكذا، والله سبحان الله الإحصائيات نوصلوا نعملوا أضعاف حاجة اللي حددناها. هذا إيش معناه؟ إنسان طموحاته كبيرة. وهذا فضل شنو؟ طبعا فضل لله بت، وحسن إخلاص النية لله عز وجل، وهذا دي ما إحنا نحكي عليه. الحمد لله أن الحضور الخطاب الديني أصبح حاضر جلاء في الجمعية نتاعنا، ونتكلم كل شرف كل، وأنا أنتمي إلى هذه الجمعية اللي أدركت فيها أسرار اللي هي العائلة الموسعة، العائلة الكبيرة، يعني كل طفل ينتمي إلى هذه العائلة إلى هذه الجمعية هو طفل يحس روحه في مأمن، وهذا بعد ربي وفضل المولى عز وجل، فضل تونسي المساهم. أنا نفرح في كل مرة تقول لي هون خربت واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا بينا كل تونسي معناها.
1: تحب نقول لك توا قديش
2: محدود؟
1: تحب نقول لك قديش توا؟ سبعة مخر سبعة.
2: ما شاء الله. صلى كل يوم، صلى كل يوم الخرطين كيشوفوا الأثر، كيشوفوا جمعية راهي ماش مكتفية فقط باش أنا تعيل هذه العوائل اللي هي عددها محدود نسبيا معناها مع أمهات السويس، إحنا عندنا عدد كبير جدا من الأطفال اللي موجودين في ربوع هذا الوطن اللي كلنا نحبوه ونغيروا عليه، قادرين باش نحلوا له مشاكلهم بأتم معنى الكلمه من خلال مساهمه التونسي. احنا من مبادئنا ومن القيم نتاعنا اللي نحب نرصقوها في جمعيتنا هي الثقه. احنا عندما نتحدث عن الثقه نتحدث عن المسؤوليه، نتحدث عن الالتزام، نتحدث عن الشجاعه، هي القيم نتاع السويس اللي هي قيم تمس وترتبط بالدين ارتباط وثيق. فالتونسي اللي يسمع فينا واللي خلينا نربطه الان مساله الزكاه بمختلف اصنافها مختلف انواعها، لكن احنا عندنا زكوات موسمية كما تحدثنا قبل على زكاة الزيتون، نتحدث سوى على زكاة الحبوب بأصنافها أنواعي. شوف ما أروع ما يقول المولى عز وجل في هذه السياق، قل وآتوا حقه يوم حصاده. شوف كلفته، شوف الدقة في التعبير القرآني، علش ربي قال يوم، علش قال يوم حصادي، علش ما قالش بعد حصادي؟ هو بحسب المنطق الإنسان يحصد وبعد يزكي، مش هيك؟ ربي أكد يقول يوم حصاده للتعجيل، لأنك أنت فما فايدة كبيرة جدا تحققها، لأنه يخشى هذا الإنسان اللي ربما ربي يعطيه الخير الكثير أنه الشيطان يدور به يعيدكم الفقر بعد مدة وجيزة باش يقول لها خلنقص ولا خلي حتى ساعة ولا نأجل ولا هذيك الإشكال. المولى عز وجل يؤكد على ضرورة التسريع بأداء زكاة الحبوب أو أي نوع من أنواع الزكاة اللي هي تقريبا تقترن تماما بالصلاة، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هل يحق لك أن تؤجل صلاة؟ لا، نفس الشيء بالنسبه للزكاه. وبالتالي هذا يحقق معنى انك تشكر المولى عز وجل على هذا العطاء الرباني، حتى في النهايه كان ممكن جدا لا قدر الله في يصيبوا حريق، ممكن جدا يصيروا افه ما يقعد لك منه حتى شيء. وتعرف ان هذا الرزق هو رزق مساقه لك الله،
1: وخلفك
2: ودعاك باش تخرج منه، واتوا حقه يوم حصاده، يعني حق الزكاه او المقدار المخرج منه اللي هو معروف. مانيش ندخل التفاصيل الفقهيه لانه مش مجالي هذايا، ولكن احنا فقط نحب ناكد ونشجع كل تونسي، وهذا يدخل في باب الهجره. فما ناس ما عندهاش فكره اصلا على الزكاه. الحمد لله انتم عنا برنامج في ذات
1: يوم امس حكينا
2: نحكي بهذا الانتماء، اذا نحكي حتى نحس روحي
1: نسمي لي ذات الزيتون طبعا شيخ خالد والله. اكيد
2: فبالتالي معناها وقت اللي يشجعوا الناس، شو شفتك النجاحات اللي تحققت من خلال مساهمات بعض الناس والتعبيرات نتاعهم ويعيشوا التجارب اللي كانوا يزكيوش ولا يزكيو شنو عمل لهم ربي.
1: اي اي سيدي كمل جملتك سامحني وباش نقول لك حاجه مزيانه. اي
2: قل لي تفضل. اي
1: حتى البارح زين حققنا نجاح جميل في فقره انا والزكاه في بريد الزكاه، حكيت مع سيد كريم تونسي يعني كان فقيرا وبمال الزكاه اصبح له مشروع، ولد عنده عطريه والحمد لله ولا يشتغل. تعرف شنو قال لي شيخ خالد؟ قال انا ما كنتش موجود اليوم، اليوم وليت موجود، انا ما كنتش حي واليوم انا حي. صحيح يعني مرتبطه بالوجود، يعني وجيعه الفقر والم الفقر كان ماهوش قادر حتى يعني يامن حق تذكره نقل الولد في الجامعه شيخ خالد. اي وساعات قال المد يعني، وهو رغم انه متوكل على الله ساعات يخدم وساعات لا، لكن اليوم الحمد لله تعالى يحكي بامل جديد بطمانينه بسكينه. مال الزكاه دخل عليه والحمد لله تعالى يعني هالمشاعر الطيبه، وقال انا اليوم حي والحمد لله تعالى.
2: حياته هذيك كانت تحيل مره اخرى لبنيه
1: حياه،
2: وربي زاد يقول لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا الحي واصبح حتى الرساله، الرسالات السماويه والخطاب الديني والايات القرانيه وحديث سيدنا صلى الله عليه وسلم تاثر فيه تاثير مباشر وترتقي به الى اعلى الدرجات. لذلك علاش احنا نقولوا يا خياني يا فلاح يا اللي مع اديت الزكاه مالك راهو مش مزيه، راك تادي حق ربي بالمقدار المنصوص عليه، وراو إذا كما تأديش راو الله عز وجل عن الآية قوية عن الآخر معناها.
1: نعم.
2: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بأشلزنا. علاش الكلام مؤلم ولكن لابد أن نذكره باش الناس معناها تبادر إلى أعطاء. نعم. حق الفقراء. نعم. والمساكين تحلنا مشاكل كبيرة. راو أنت أيها الغني عندما تزكي فأنت تستفيد. قول لي كيفاش تستفيد؟ الغني لما كانش نجم يشري بضاعة وما كانش يتنقل وما كانش يتاجر وأصبح خطر عنده مردودية ومش تعطيه في مزية لوجه الله، هو لوجه الله صحيح ولكن مكش بمزية، أنت واجب خذ من أموالي، خذ من أمر واجب فيه إلزام. لو كان حقيقة كل تونسي أدي زكاة وفما مقياس عام خنقولوه، إذا كان إذا وجدت فقيرا في مجتمع ما فإن هناك غني لا يؤدي زكاة المال. نزيد الذكر باش نرجع للسواس مرة أخرى.
1: نعم.
2: راهي مصر من مصارف الزكاة.
1: نعم.
2: بشهادة علمائنا الأجلاء المتخصصين في هذا المجال.
1: نعم.
2: ندخلوا على الموقع نتاع السواس نلقاو باب زكاة.
1: صحيح.
2: وتحط الأموال نتاعك، وحتى كي نحكيو على الحصاد راهو أجازة فئة من المالكية أن تخرج مقدارهما لن.
1: نعم.
2: إذا كان هما طبعا يربطوه، وهنا أنا أسمح لنفسي باش نتكلم من وجهة فقهية، إذا كان هما يربطوه بمصلحة الفقير، لأنه يعني احنا في هذا الزمن باش تخرج باهي شكاير قمح ولا شكاير شعير ولا باهي قداش باش تخرج، ومن بعد هو باش يعمل يضطر باش يبيعهم، عاد أنت في مقدورك تحطهم في الأماكن نتاعهم وتعطي الفقراء هذا أو طبعا الجمعية نتاعنا باش هما يحطوهم في الأوجه نتاعهم الشرعية اللي تحقق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخرج ونزيده في عدد العائلات المعوزة والمحتاجة باش نحقق الأمن الغذائي والأمن النفسي والأمن المعيشي بحولنا.
1: نعم. وإحنا المسألة هذه بالذات تناولناها بالنظر يوم أمس في بريد الزكاة ونجمه وخيينا

0: ضمن هذه العائلة عائلة الأسواس، فربي يبارك في هذه العائلة شيخ خالد.
1: أمين، ربي يبارك لهم، ربي يعوض عليهم ويعطيهم ما يتمناه ويروا الأثر هذه المساهمة في حياتهم العملية إن شاء الله.
0: اللهم أمين، بارك الله فيكم، نحبك في الله وجزاكم الله كل خير، في أمان الله. سنواصل أحبتي في الله تعالى، وختامها مسك في هذه الساعة الجمعية الإيمانية مع مشروع دار الآخرة، كيف لا ونحن أحبتي في الله أمة ترجو لقاء ربها. تونس، بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس.
2: أنا ما شفتش.
0: كيف أحسن إليك يا تونس؟
3: كيف أحسن إليك يا تونس؟
0: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا.
4: موطني موطني،
0: ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
3: حبك يا تونس يوحدنا.
0: نعم أحبتي في الله تعالى، هذا ما نعلنه بصوت عال، فهيا نتحرك هذه الخطوات الجميلة على أرض تونس الحبيبة، ونريد أن نتحرك بإذن الله تعالى إلى أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. ومعي هذا الصوت الجميل أختي العزيزة، طبعا آية أحييك من القلب، آية علوي الأخصائية الاجتماعية ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من جندوبة. مرحبا يا آية، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، مرحبا يا آية، السلام عليكم ورحمة الله.
5: أهلا بك مدام مليكة، وينك لاباس ورحمة الله وبركاته؟
0: عايز الحمد لله يا آية، وانتي طمني عليك، شو أحوالك؟
5: والله الحمد لله لاباس.
0: اللهم لك الحمد، الحمد لله. آية عندك إيمانة كبيرة اليوم، عندك بالحق صوت نحبوه يوصل لكل من يستمع إلينا من المحسنين، من الذين يحبون الخير، من الذين يسعون باش يكونوا من السابقين السابقين. اليوم صوتك، علاش قلت مهم؟ لأنه صوت أرملة، صوت لأم أرملة، هذا هو تحديدا، اللي إن شاء الله يربي هالصوت هذا ناخذوه بقوة محبة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كل التفاصيل عندك يا إيه.
5: أكيد
0: نعم، أعطينا التفاصيل. هي أم لأربعة أطفال وكلهم يقرأ، رب يحفظهم إن شاء الله ويوفقهم.
5: آمين يا رب آمين. اليوم مش نحكي على أرملة، عندها أربعة صغيرات، عندها أربعة يقرأ، أربعة في من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، رب يوفقهم ورب يفتحهم إن شاء الله.
0: آمين.
5: اليوم مش نحكي على وضعية المرأة، حق الدعم المادي من ناحية تحسن الوضعية الاجتماعية متاحة، من ناحية المسكن، من ناحية المواد برزق. المرأة أرملة تخفين في منحة العائلة المعوزة، ماشي مكفيتها حتى بشتعيشي وصغيراتها، أربع صغيرات، مع القراية، مع المصروف متاع الحياة اليومية.
0: نعم.
5: ماهيش عجزت إنها تلبي حاجات الأطفال متاحة. اليوم نحبوا نتخذوا معها ونوصلوا صوتها وصوت صغيراتها، يحبوا مورد رزق، يحبوا على مشروع مدر للدخل، يحبوا يستونوا، يحبوا يسعوا الاستقلالية، هي بذاتها تحب تسعى انها تطور من روحها.
0: نعم.
5: وتعمل على روحها، ما تبقاش معاملة على كل منحة متاع 200 دينار.
0: نعم.
5: تعمل حتى شيء تو في يومنا هذا معاش.
0: طبعا طبعا يا إيه، طبعا هذا معلوم أختي العزيزة، وطبعا نثمن فيها هذه العزيمة، نثمن فيها توكلها على الله، نثمن فيها أنها تكون، أنها تحب تكون صاحبة يد عليا يعني وتقف على أطفالها الأربعة، فربي يقويها وربي يكون في عونها بإذن الله تعالى، وربي سخر لها أهل الخير وأهل البر والإحسان ليكونوا في عونها. فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فربي قدرنا لهذا إن شاء الله، وإن شاء الله ربي بالنجاح والتوفيق في مشروعنا هذا. إذن رؤيتكم واضحة، وهذه العائلة الطيبة يعني مستفيدة في برنامج دعم الأسرة يا إيه من مارس 2026.
5: أي هي معنا في برنامج دعم الأسرة، معناش برشا من اللي دخلناها ديجا عندها معنا قريب شهر في دعم الأسرة. وهي من العائلات اللي تسعى للاستقلالية، ونشوف فيها ديما الكريتير متاع انها متحبش تبقى معاملة على 200 ولا معاملة، تحب وحدها تحقق الاستقلالية الذاتية متاحها باش تكفل بصغيراتها وتبيلهم الحاجات متاعها.

0: ملا هيا نكونوا معاها يا آية، هيا مستمعينا وين ما كنتوا في تونس خارج تونس، هيا نكونوا مع أختنا هذه الأم الأرملة، مسؤوليتها كبيرة برشا برشا برشا، إن شاء الله ربي يكون معاها بإذن الله. يعني على أساس الهدف أنه نعملوا لها يعني مشروع مدر بالدخل هكا، ولا ما هو المشروع؟ الفكرة واضحة حاليا آية؟
1: هو باعتبار انها مرأة تكون في الريف في منطقة ريفية، مشروع مدر للدخل يكون مواشي، معناها
0: نعم.
1: تربية ماشية، يكون هكذا مشروع معناها بالنسبة لها هي ملائم للظروف متاحة وللبيئة الملائمة والفجر.
0: نعم، احنا نجم نعلن على كلفة معينة، وإلا يعني خاصة أنك قلت أنه زيدها المنزل متاحة يستحق للترميم، يستحق أنه يعني للتحسين هكا ولا فنش
1: بطبيعة. المنزل اللي تعيش فيه فيه ثلاثة غرف، ومنزل ما فيهوش حتى للبزوان الشتير متاع العائلة حقهم، كيف منها كيف التأسيس ولا كيف في التهيئة، ولا منزل يستحق إلى تحسين، يستحق إلى تدخل، لازمنا ندخلوا معها إن شاء الله.
0: وليداتها شنو أحوالهم يا إيه؟ أولادها الأربعة شنو أحوالهم نفسيا؟ يعني فقدوا أبوهم عندهم برشا؟
1: أبوهم فقدوهم اللي هم صغار، نفسيتهم تعبة أكيد، خاطر الأم هي اللي الأم تخدم في خدمة البو، خدمة الأم فرد وقت.
0: صحيح.
1: نفسيتهم دونك تعبة، حس الطفلة الكبيرة ديما الأكبر هو اللي يحس بالمسؤولية، وديما تحس روحها هي اللي في ذمتها خويتها، وما شاء الله عليها عنا بنوتتنا الكبيرة تقرأ ما شاء الله بكالوريا
0: ما شاء الله. وشنو أحوالها إن شاء الله يا ربي بالنجاح؟
1: والله
0: لبيس.
1: الحمد لله إن شاء الله ربي يوفقها وربي ينجحها وربي يوفق صغيراتنا في البكالوريا الكل
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي
0: إن شاء الله ربي يفرح ميمتها بنجاحها، وتفرح هي بنجاحها، والبكالوريا تفتح لها إن شاء الله محطة جديدة في حياتها. مالا هيا نكونوا معاها، عسى أنه نحضروا لها ديرتها، نحضروا لهم دارها إن شاء الله للنجاح، للاحتفال بنجاحها إن شاء الله يا إيه.
1: إن شاء الله
0: ولي.
1: قدرة ربي إن شاء الله ربي يفرحها.
0: النداء هذا جاء في وقته، النداء هذا جاء في وقته يا إيه. نعطيه رقمك أختي الغالية، نعطيه رقمك اللي هو 57 نكمل 030 16. هذا رقم أختنا آية العلوي الأخصائية الاجتماعية ببرنامج دعم الأسرة بجندوبة. يعني هي أنت حضرتك يعني تحقق لنا الوصال مع هذه العائلة، مع هذه الأم الأرملة وأربع أطفال. 57 030 516، نعاود 57 030 516. هيا نجعلوا همتنا عالية في ختام هذه السنة الهجرية. ربي أعطانا هذه الهدية، نعم هكا نقولها، نعتبرها رسالة من رب العالمين، يعني صوت هذه الأم اللي بلغته لنا أختنا آية العلوي، وخاصة أنه عندها بنتها الكبيرة في البكالوريا. هيا نفرحوهم أحبتي في الله بتحسين منزلهم، برأس مال يمكنها من أنها تكون صاحبة مشروع مدر للدخل. آية بديشي فماشي رن على تليفونك
1: يا رب. الخير
0: يا رب يا رب ان شاء الله يا ربي، رنيت ورنيت وتكون حماله لخير عميم لهذه العائله، ونفرح معاها ونفرح بنجاح بنتها ونفرح بتحسين منزلها، وبالتالي يكون عندها هذا المشروع تربيه ماشيه في اقرب الاجال. بارك الله فيك اي علوي، جزاك الله خيرا، بشرني كالعاده يا اي، ارجع لي بالخبر. الى اللقاء، شكرا لك، شكرا في امان الله، الى اللقاء. هيا نشدوا الهمه احبتي في الله، ارمله وصوت الارمله لو صوت الأيتام ما يلزمش يعني يتعاود مرارا، ما يلزمش هكا نتعديو عليه من غير ما يكون عنا موقف إزاءه أو ردة فعل إنسانية إيمانية. 57 030 516، هيا نفرحوهم بتحسين منزلهم بمشروع طلبة الماشية، عسى إنها تكون بإذن الله تعالى واقفة على عائلتها، وبالتالي تفرح بيهم بإذن الله. ربي فرحنا الناس الكل من نجاح وليداتنا يا رب العالمين، أخلاقيا وعلميا. سلم الشعري بارك الله فيك، أحمد طبابي بارك الله فيك. هكذا نصل إلى ختام لقائنا وكالعادة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS على رقم 58 371 002، على موقع الجمعية 3w.sosve.tn. في الختام أشكر السيد رشيد الخبور وأختي العزيزة صابرين الحرباوي، في أمان الله.
2: الحب

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به، نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدنا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذاوي الوجه والجبين. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلام الله ورحمته وبركاته على أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
2: والتحية موصولة لمستمعينا الكرام وين ما كانوا يسمعوا في إذاعة الزيتونة ويسمعوا في سبيل الهدى مع فضيلة الشيخ منور المداني، وباش نحكيوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ما بداوا يسلموا الأنصار اللي هما سكان المدينة المنورة.
3: جاءت الرسالة للرسول العظيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبدأ يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به في القبائل، وخاصة من القبائل التي تجي للحج إلى بيت الله الحرام. وقت اللي جاء موسم الحج، سيد النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى نفر من يثرب، هذوما جماعة جايين من المدينة باش يحجوا. كان العدد متاعهم ستة عباد، ستة من الناس فك الوقت ذكايا، وهما من قبيلة الخزرج، هما أسعد ابن زرارة وعوف ابن الحارث ورافع ابن مالك وقطب ابن عامر وعقبة ابن عامر وجابر ابن عبد الله. تلاقى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام وباش يعاونوه زادا في تبليغ رسالة الله. قال البعض لو يتحدثوا هما فيما بينهم وحدهم، قالوا هذايا هو النبي اللي كانت تعيدكم به يهود يثرب. ما يقولوا كم باش يجي النبي الخاتم، هذايا هو. قالوا الوسم يتوي حدثوا في بعضهم، هما ستة راهم اسبقوا وامنوا به خير وصدقوا به قبل ما يسمعوا به اليهود وتو يتبعوه ويغلبوكم، هذا يحدثوا في بعضهم. به وبعتالي جاءوا قعدوا بحذاه، قالوا إن تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم. هم ما عندهم الأوس والخزرج في المدينة المنورة زوز عروش، هم عائلة واحدة، راهم يرجعوا الكل بو واحد. قعدوا ويتخالفوا ويتقاتلوا مدة 120 عام، زوز عروش راه ولد عم، يتقاتلوا 120 عام 120 عام راهم شوية. به قالوا له احنا خلينا قومنا فيهم ناس ما تحبش بعضها وتكره بعض، ربي لعل يجمعهم على يديك، ما ثماش واحد ما أعز منك باش انت تدخل بيناتهم بالصلح. وش عملوا؟ وعدوه المقابلة باش يتلقاو في الموسم المقبل متاع الحج، وهذا هو بدء الإسلام لعربي يثرب. هذا كيفاش بداوا أهل المدينة يدخل الإسلام ويعنون بقومهم كما قلت توا الأوس والخزرج، هما كانوا أخوات لأب والأم، وقعت بيناتهم العداوة ودخلوا بيناتهم اليهود وشبكوهم وقعدوا يحاربوا سنوات. كما قلنا الجماعة هذوما من الخزرج هذوما رجعوا إلى المدينة المنورة وقعدوا يتحدثوا على الرسول. وقت اللي جاء العام الجاي قدم من الأوس والخزرج 12 رجولاً، ولا وجاو 12 رقبة بكل، 10 من الخزرج والثاني من الأوس. اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا، لأن قتل الأولاد كان سائغا فيهم، وهو وأد البنات كما تعرفوا يدفنوا البنات حياة خوف الإملاق، فبايعوه على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم توا ولا حدث فيهم، قالهم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، زاد كيف كيف، وتبايعوني على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله ولا نقول إلا الحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. بعتلش قال لهم الرسول: فمن ثبت على العهد هذايا فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو طهرة له. هذا الشيء قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. اش عمل سيدي النبي فاك الوقت ذكايا؟ بعث معهم الأنصار هذوما، بعث معهم صحابي من صحابة الرسول وهو اسمه مصعب ابن عمير العبدي وعبد الله ابن أم مكتوم، وهو ولد خالة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. الواه بعثهم يقريهم القرآن ويفقوهم في الدين، يعلمون في الأمور الدينية. ولما كان وقت الحج في العام القابل قادم مكة كثير منهم يريدون الحج، وبينهم كثير من مشركيهم.
2: نعم، هذه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رجعهم أسلموا، معناها مجموعة من أعيان ووجهاء المدينة المنورة، ولكن لازم شكون معهم باش يعلمهم الصلاة وباش يعلمهم القرآن. فبعث معهم مصعب، سيدنا مصعب هذا كان أول واحد خطيب في المدينة المنورة، وهو كان يصلي بهم، وكان معاه عبد الله بن أمي مكتوم زاد كيف كيف، وهذا هدي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى أهل اليمن بعث لهم سيدنا معاذ، وبعث سيدنا علي زاد وغيرهم من الصحابة اللي بعثهم باش يعلموا الناس الدين ويعلموهم تعاليم الإسلام السمح. فاصل مستمعينا الأعزاء، وراجعين مكملين مع الأنصار وأهل المدينة المنورة على ساكنها. أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وشاء ربي يجعلني ويجعلكم من عمار بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام.

0: أرجعناكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نعود نرحب به مرة أخرى ونتواصل في موضوعنا اللي هو الأنصار وإسلام أهل المدينة اللي هم الأنصار اللي كما بين الشيخ اللي هم الأوس والخزرج، واللي كانت حروبات بيناتهم، كان اليهود يشعلوا فيها الحروبات هذيك، وكان زاد عبد الله بن أبي بن سلول معين روحه باش يولي ملك، فجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقتها نصب العداء، ومن وقتها بدا النفاق، أول نفاق ظهر في المدينة مش في مكة المكرمة.
1: وكيف ما قلت، وقت اللي جاء وقت الحج في العام الجاي هذا، جاءوا إلى مكة برشا من أهل المدينة باش يحج، وبيناتهم برشا من المشركين، ثم المسلمين وثم المشركين. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قابل الوفد متاعهم وباش عملوا، وعدوه المقابلة ليلا عند العقبة في الليل باش يتلاقاو مع الرسول عليه الصلاة والسلام. سيد النبي قال لهم ما تنبهوش حتى واحد في ذلك الوقت نام، خليوا الناس كل راقدة ونمشيوا إلا في الليل باش نتلقاو مع بعضنا ونتحدثوا مع بعضنا، لأنهم وقتها خايفين من قريش لعل يطلعوا على الأمر ويسعوا في نقض ما أبرم بيناتهم. وكان ذلك بعد مضي ثلث الليل الأول، تلقاو في الليل، فكانوا يتسللون الرجل والرجلين حتى تم عددهم 73 رجلا، 73 ولاو، منهم 62 من الخزر و11 من الأوس، ومعهم امرأتان وزوز نساء معهم، شنو ما سميهم، ثم واحدة اسمها نسيبة بنت كعب من بني النجار، والثانية اسمها أسماء بنت عمرو من بني سلمة. جاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان معاه في كل وقت هذا كان سيدنا العباس ابن عبد المطلب، وقتها مازال ما أسلمش سيدنا العباس. وقالوا لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي قعدوا بحذاه، خذ لنفسك ولربك ما أحببت، خذ أنت ولله شو تحب. اش قال لهم سيد النبي؟ أشترط لربي أن تعبدوه وحده ولا تشرك به شيئا، هذه لله. قال لك ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم، وقت اللي نجيب أحذاكم المدينة تمنعوني ما لا تمع النساء متاعكم وأبناءكم. ثم واحد اسمه الهيثم ابن التهان، قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال عهودا وإنا قاطعوها، ما نجموش ننقضها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ورب سبحانه وتعالى ظهرك أن ترجع إلى قومك، تهرب علينا وترجع لقومك وتسيبنا إحنا في المدينة؟ هنا سيدنا عليه الصلاة والسلام عرف المقصود متاعه، فتبسم ضاحكا وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني إن طالبتم بدم طالبت به وإن أهدرتموه أهدرتم. سمعوا المشركين وقريش بالبيعة ذي باقي يجروا في جرة الرسول، فجاءوا ودخلوا شعب الأنصار، قالوا يا معشر الخزرج سمعنا عليكم أنتم جئتوا لصاحبنا باش تخرجوه من الأرض متاعنا وتبايعوه على حربنا، أنكروا جماعة الأنصار. قالوا لا ما ثماش هذا، علاش؟ على خاطر بعض المشركين الذين لم يحضروا المبايعة يحلفون لهم أنهم لم يحصل لهم شيء في ليلتهم، معنى كلامهم على الحق. وأما سيدنا مصعب ابن عمير الأوس والخزرج في الصلوات، شكون اللي صلى بهم؟ سيدنا مصعب ابن عمير صلى بالأوس والخزرج في الصلوات، علاش؟ لأن الأوس والخزرج في كل وقت ذكاء يكروا بعضهم، ما ثماش واحد يصلي وراء واحد، الناس تبغض بعضها. وصلى سيدنا مصعب أول جمعة جمعت في الإسلام قبل قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدك الحرب ذيك بين الخزرج والأوس، وآخى بناتهم وسماهم الأنصار، وتحاب الأوس والخزرج وانتهى الكره والبغض بينهما، وأصبحوا أحباء في دين الله تبارك وتعالى. وقتها توجهوا إلى نشر الإسلام والعمل بالتعاليم تاع السمحة الصالحة لكل زمان ومكان، فكانوا من خيار الصحابة الكرام والأئمة العظام، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان يقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر بهم ويحبهم ويقول فيهم الكلام الطيب والجميل، وديما يقول لهم غادي نعمل على الإيمان متاعكم. وكانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عذاك اختار أن يدفن في المدينة المنورة بين أحبابه وإخوانه صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نخلي لك كلمة الختام شيخ منور.
1: ومسك الختام نقول حادي الركب إن حطت بسلع،
0: نعم،
1: بعد قطع الوهاد والأفواز، بلغن السلام عني حبيبا، ليس يلفى لفضله من موازي، سيد الرسل والأنام جميعا، مظهر الدين بالحسام الجزازي، أفحم الألسنة مذ أتى بكتاب محكم في نهاية الإعجاز، وصلاة عليك في كل وقت من إله على الجميل يجازي، وعلى الآل والصحاب جميعا من إمام وهما من مغازي، ما نوى الركب من عراق مسيرا حين جدوا لنحو أرض الحجازي. صليوا على سيد النبي يلا تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور.
1: ونشكرك أنت وبارك الله فيك سيدنا.
0: الشكر موصول أيضا لمستمعينا الكرام على حسن انصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، نسائم إيمان وأنفاس قرآن ونور يضيء القلوب. في مساء الجمعة المباركة نفتح نوافذ النور ونصغي لحديث الروح ونحيا مع الكلمة الطيبة. من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة بالي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد، عدد جديد يجمعنا بكم في هذا الفضاء المباشر لهذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 26 من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 12 جوان 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، عايدة بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات الأربع دقيقتين إلى حدود السادسة. 71-136-1000 موضوع على ذمتكم دائما وأبدا، والصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، السادة المتابعين والسادة المشاهدين. زوز محطات خارجية كما عودناكم كل يوم جمعة، أولها بإذن الله تعالى باش تكون في حدود 4:46 دقيقة، مداخلة مع شيخنا صابر الهمامي كالعادة ككل يوم جمعة بإذن الله تعالى. اليوم قصتنا مشوقة، قصتنا جميلة جدا، قصتنا تدفع إلى التمعن، تدفع إلى مزيد من التفكر في الأحداث التي تمر في حياتنا. قصة سيدنا موسى عليه السلام، الولادة والنشأة في قصر فرعون، ثم الخروج إلى مدين، ثم زواج سيدنا موسى من بنت سيدنا شعيب عليه السلام، ثم إحالة كل ذلك إلى الهجرة الطيبة، الهجرة المباركة، هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثاني مداخلة خارجية كالعادة تكون مسك الختام، رفقة الدكتورة جيهان ترقي معلة، مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية، تقريبا في حدود 35 دقيقة نواصل مع الدكتورة جيهان حديثنا الجميل، حديثنا الشيق، حديثنا المتميز عن التزكية، تزكية الروح، تزكية العقل، تزكية القلب، حديثنا متواصل عنده تقريبا مدة زمنية محترمة، وسنواصل بإذن الله تعالى في هذا الموسم حديثنا هذا المطرد، حديثنا المتواصل عن هاته هذا المنبر، هذا النبراس، هذا النور الذي ينبثق من هذا القلب الذي هو في حد ذاته وفي أصله متعلق بالله سبحانه وتعالى. أذان صلاة العصر يجيكم في 4:11 دقيقة بالضبط. احنا باش نمشيو مباشرة كالعادة إلى الاستماع إلى سورة الجمعة اليوم وهذا الأسبوع بإذن الله تعالى بصوت القارئ أحمد المجيدي، ثم نرفع أذان صلاة العصر ثم نرجع لكم إن شاء الله. تفضلوا.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبلغ نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، كنا رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العصر، صلاة متقبلة للجميع. وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذا اللقاء الأسبوعي من عبق يوم الجمعة الذي يتواصل بإذن الله تعالى إلى حدود السادسة. تحدثنا منذ قليل على المداخلات اللي بشكل

يعني دبيجة جميلة جدا عن هذا الحدث العظيم، قصة الهجرة المباركة، وربطها بقصة سيدنا موسى عليه السلام والولادة والنشأة في قصر فرعون، ثم الخروج إلى مدين وزواجه من بنت سيدنا شعيب عليه السلام. هذا بعد قليل بإذن الله تعالى، ولكن احنا سوف نستغل هذه الفترة قبل ما نستقبل شيخنا صبر الهمامي، نستغل هذه الفترة حتى نتحدث عن أكثر الأشياء ربما وأكثر الأمور التي تهمنا في حياتنا الدنيا. كثير منا ربما في هذه الفترة، خاصة السنوات الأخيرة، ربما يشتكي من ضيق في الصدر، ربما يتحدث عن أمور ربما كانت لا تزعجه في وقت ما ولكن أصبحت تشكل ضغطا معنويا عليه، ربما بحكم الظروف المعيشية، ربما بحكم الضغوطات الحياتية. ولكن نحن كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى، كموحدين، ننظر إلى هذا الأمر بخصوصية تامة جدا، لأن المؤمن ليس كغيره، المسلم ليس كغيره أبدا. الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره ووضعه يعني الأمة التي هي أحسن وأفضل أمة أخرجت للناس على قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وخيرية هذه الأمة وأفضليتها أتت من خلال الكثير من النقاط المضيئة، الكثير من الأمور الجميلة جدا. يكفي لهذا المؤمن الذي يشعر بهذا الضيق، يكفي لهذا المؤمن الذي يشعر بأمر يحرجه في صدره أن يتيقنه وأن يعلمه وأن يتذكره، يذكر نفسه ويذكر غيره أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأن الله اختار له هذا الإسلام دين، واختار له هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، اختاره له نبي، وأكرم به من نبي، وأكرم به من دين، وأعظم لنا من إله الرب سبحانه وتعالى. المولى يقول في نفسه، في ذاته يقول، وقد قال عنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني تصور أيها العبد الذي ضاق صدرك، والذي ربما وجدت حرجا في هذه الحياة الدنيا، الذي ربما تشتكي من وجع ربما أصابك في هذه الحياة الدنيا، تذكر أن الله سبحانه وتعالى بجلاله وجماله سبحانه وتعالى يذكرك ويتذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه. ألا يفرح قلبك؟ ألا يسعد قلبك؟ ألا ينفرج صدرك؟ ألا يلغى تماما، يلغى همك من هذه الحياة الدنيا؟ تذكر أن الله يذكرك فقط، فقط إذا ذكرته تقول لا إله إلا الله، أو سبحان الله، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو أستغفر الله، أو لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكر فيه، مهما كان هذا الملأ، يعني ملوك أو سلاطين، أو يعني تخير لنفسك أين ذكرت الله سبحانه وتعالى. الله يذكرك في ملأ خير منهم، الملائكة الكرام الذين يسبحون الله سبحانه وتعالى ويسجدون لله. هناك ملائكة تسجد لله منذ أن خلقت إلى أن يرفع الله الأرض ومن عليها، يسجدون لله شكرا فقط، يعني هذه هي مهمتهم. يعني تصور أن الله سبحانه وتعالى يذكرك في هذا الملأ الذي يسبح الله ويحمد الله ويستغفر الله في كل وقت وفي كل حين. ألا يفرح هذا القلب؟ ألا يسعد بأن الله سبحانه وتعالى هو مولاه؟ الحمد لله رب العالمين. ومن علمنا ذلك؟ ومن أوصل لنا هذا سوى هذا النبي الكريم، هذا النبي الجميل الذي سوف نتحدث عنه بعد قليل؟ ولكن يعني من واجبنا عليه أن نصلي عليه ونسلم دائما وأبداً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا نتحدث يعني في هذه المحبة الجامحة لهذا النبي العظيم، هذا النبي المكرم، هذا النبي الذي حبه يملأ القلوب، حبه يعني يستفيض ويفيض على القلب لكل من ربما كما قلنا سالفا أن هذه الحياة ربما ضيقت عليه، ربما يعني أحرجته بما فيها من متغيرات ومن أمور ربما المؤمن ليس يعني ليس مؤهلا حتى يتقبل هذه الأحداث ويعالجها كما ينبغي أن تعالج. لكل من ضاقت عليه دنيا نقول تذكر أن نبيك هو محمد عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم اختاره المولى سبحانه وتعالى لنا حتى يكون سيدنا، حتى يكون قدوتنا. هذا النبي الذي اصطفاه المولى سبحانه وتعالى واختاره على بني آدم أجمعين وجعله سيدهم عليه الصلاة والسلام. قال في حق نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فينا مهما كانت أخطاؤنا ومهما كانت زلاتنا ومهما ارتكبنا من أخطاء يغفرها الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فينا، والله يشفع هذا النبي في أمته، يعني يرجو لنا الشفاعة، يرجو لنا المغفرة، يرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا نمر بعذاب عليه الصلاة والسلام. يعني يبقى ينتظر في كل مؤمن وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، وهو على وجل، وهو يرتجف خوفا عليه الصلاة والسلام من مصيرنا، مما ربما سيؤول إليه ما اقترفناه من ذنوب في هذه الحياة الدنيا، ولكن الله بكرمه وبواسع رحمته جعله شافعا لنا. كذلك قال في حق نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر. يعني هو أكرم ولدي آدم ولا يفتخر بذلك، لأنه هذا النبي متواضع، هذا النبي مكرم، يعرف قدر نفسه عند ربه سبحانه وتعالى، فهو الأفضل في الخلق أجمعين. فكيف يعني يختم قلبك وأنت تعلم أن هذا النبي الذي هو نبيك وسيدك هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال كذلك في حق نفسه: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. يعني علمنا ويعلمنا وما زال علمه فينا عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة من خلال السنة النبوية المطهرة المشرفة. قال في حق نفسه كذلك: إنما أنا رحمة مهداة. يعني إذا أردت أن تلخص الرحمة فانظر إلى خصال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى أفعاله، وإلى سلوكه، وإلى سنته القولية والسلوكية والفعلية عليه الصلاة والسلام. هو رحمة مهداة للعالمين أجمعين، فكيف لنا أن يعني يغضب الإنسان؟ كيف لهذا المؤمن أن يحزن، أن ينزعج، أن يعني تزوره الوساوس، وساوس الشيطان عليه لعنة من الله؟ كيف لهذا المؤمن أن يحزن قلبه وربه الله والإسلام دينه والنبي محمد عليه الصلاة والسلام سيده ونبيه؟

0: فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
1: لها ذكرى الولادة فاملأ دنيا سعى
0: إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. إشهار
3: برنامج ادخار عمرة من بنك الوفاق. خلي حلم زيارة بيت ربي يبدأ بخطوة ادخار. في حياتنا ثم أحلام تبقى ساكنة في القلب سنين، ومن أجملها زيارة بيت الله الحرام. حلم يمكن يكون ليك ويمكن يكون لوالديك أو الشخص عزيز تتمنى تشوف الفرحة في عينيه وهو يزور بيت ربي. أما ساعات الرغبة موجودة والنية صادقة، لكن الإمكانيات تخلي الحلم يتأجل. لهنا يجي دور التخطيط ودور الادخار. مع بنك الوفاق برنامج ادخار عمرة هو برنامج ادخار متوافق مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، يمكنك من تكوين مبلغ مالي تدريجيا باش تمول رحلة العمرة بتاعك أو رحلة لأحد أفراد عائلتك وأقاربك. يبدأ الادخار بمبلغ بسيط وبالنسق اللي يناسب إمكانياتك، شهر بعد شهر يقرب حلم العمرة أكثر. ومع برنامج ادخار عمرة يمكنك الانتفاع بتمويل يصل إلى 4 مرات المبلغ المدخر حسب قدرتك على السداد وبشروط تفاضلية مميزة، والأهم تمويل متوافق مع مبادئ المالية الإسلامية وفي صيغة المرابحة. خاطر العمرة مش مجرد رحلة، هي راحة للروح ودعوة من القلب ولحظات تبقى محفورة في الذاكرة مدى الحياة. مع بنك الوفاق ما تستناش، الحلم يجي وحده، حذر له من اليوم. برنامج ادخار عمرة ادخار بسيط كل شهر وخطوات أقرب نحو بيت الله الحرام. بنك الوفاق معك باش يحقق حلم العمرة ليك أو للي تحب. برنامج ادخار عمرة من بنك الوفاق، ادخر اليوم وهدي رحلة العمرة المنتحب.
2: إشهار

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا 54 دقيقة الخمسة غير درجين. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفضاء المباشر في هذه الأمسية المباركة بإذن الله تعالى. احنا كنا منذ قليل وعدنا سادة المستمعين أنه مداخلة شيخنا صبر الهمامي مش تكون في التوقيت هذا بالذات ونتحدث مع شيخنا في قصة سيدنا موسى عليه السلام. ونحن على هذا الدرب وعلى هذا المسار في هذا الموسم نتحدث في هذه القصص المنثورة في القرآن العظيم. السلام عليكم شيخنا صبر، مرحبا بك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: ربي يباركنا فيكم شيخنا وفي كل مشايخنا، لأنه من المهم بمكان أن نعرف الناس برب الناس سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ونعرف الناس بهذه الأحداث التي مرت عبر التاريخ وخاصة لأنبياء ومرسلين وصالحين في هذه الحياة شيخنا، علنا نسقي منهم ومن أفعالهم ومن طريقة فهمهم لهذه الحياة ومن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى ثم علاقتهم بخلق الله، نستقي منهم العبرة ونستقي منهم المعاني التي بها نواصل في هذه الحياة حتى يعني نستلهم من قصتهم آيات وعبر في حياتنا ونمشي بها بين الناس. وذلك من أهم ما يفهم من هذا الدين العظيم خاصة في قضية القصص المنثورة في القرآن العظيم، وما جعلها الله سبحانه وتعالى أكيد لحكمة بالغة حتى نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى من هذه الزاوية، من زاوية القصص. اليوم شيخنا بإذن الله تعالى نتحدث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام وولادته ونشأته في قصر فرعون، ثم الخروج من مدين وزواجه من بنت سيدنا شعيب عليه السلام، ثم سوف تحيلوننا إحالة جميلة جدا ونحن على مشارف احتفالنا بالهجرة النبوية المطهرة. سوف نتحدث عن هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أجمل ما يكون الحدث. شيخ نتفضل لكم الكلمة.
6: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا هي أخبار جميلة من الله تبارك وتعالى في قصة القرآن الكريم.
5: نعم.
6: وسماها الله تبارك وتعالى أحسن الحديث. هي التي قصها الله عز وجل علينا لاشتمالها على عبر عظيمة. وهي تتضمن قصص الأنبياء ودعوتهم وسيرتهم.
5: نعم.
6: وقصص أخرى لأناس صالحين كطالوت وجالوت وابني آدم وأهل الكهف والقرنين وغيرهم. وقصص كذلك تتعلق بحوادث وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منها غزوة بدر وأحد وحنين وتبوك وغيرها. كل هذا تثبيت للقلوب وتأسيس لعقيدة سليمة.
5: نعم.
6: تظهر فضل أولياء الله تبارك وتعالى وأنبيائه وكيف صارعوا هذا الباطل، و ونحن نستلهم منهم حتى نثبت حتى تكون لنا تسلية وعبرة وأسوة حسنة.
5: نعم.
6: من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم ومن أجمل قصة القرآن الكريم هي قصة موسى عليه السلام. هنا الله تبارك وتعالى هنالك أسلوب في القرآن أنه يكرر كثيرا من القصص، وهذا فيه أسلوب جذاب وعرض الأخاذ. لماذا؟ لأنه قصة موسى لا تستطيع أن تأخذها كقصة يوسف من سورة واحدة. قصة موسى جاءت في أكثر من 120 موضعا من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي نعم وهي منثورة على حوالي 34 سورة. والعجيب أنك كلما تقرأ هذه القصة لا تشبع ولا يعني سبحان الله وتزيد لها شوقا، وكأنك تراها أمام عينيك. وهذا من حسن بلاغة وتصوير القرآن الكريم. فنجده في سورة طه يروي لنا الله تبارك وتعالى كيف خرج لفرعون، ثم في سورة القصص يعود بك الزمان إلى الخلف وكيف ولد وكيف عاش وكيف خرج من مصر وكيف تزوج. وهذا نجده حتى في السينما الحديثة عندما كيف تزرع التشويق في ذهن المتفرج. وهذا سبحانه وتعالى من أساليب القرآن التي تفرد به القرآن منذ أكثر من 1400 سنة، والتي ابتكرها واكتشفها حتى الكتاب المعاصرون. طيب، هنا قصة موسى عليه السلام هي قصة جميلة. هو نبي، هو من أولي العزم من الرسل، وجاءت هذه القصة وتكررت حتى تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للتكذيب المستمر من اليهود ومن المشركين، فجاءت عرضا لسنن إلهية، وكيف أن الله تبارك وتعالى ينصر الحق وكيف أن الله تبارك وتعالى يهلك الطغاة. وخاصة أن اليهود في المدينة كانوا يزعمون أن يعني يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، ويعني كانوا يجمعون الأحزاب وكانوا يريدون أن يحاربوا الإسلام من الداخل ومن الخارج. فالله عز وجل يعني يبين له هذه القصة. موسى ولد في زمن مليء بالظلم، فرعون طغى تجبر على في الأرض، جعل أهلها شيعا، فرق استعبد يعني استضعف، ذبح الأبناء، استحيا النساء. هنا استعمل السحرة، اضطهد، قتل، لم يرحم كبيرا، لم يرحم صغيرا ولا كبيرا. وهنا يعني سار يذبح في أبناء بني إسرائيل ويترك النساء. لماذا؟ للخدمة. وهذا لسبب، أول شيء قيل أنه يعني كانت هنالك نبوءة يتنقلها بنو إسرائيل أنه عن إبراهيم عليه السلام أنه سيخرج من ذريته إبراهيم غلام يكون له ملك مصر. وقيل أن فرعون رأى في منامه رؤيا فسرها على من حوله بأن غلاما يولد من بني إسرائيل يكون هلاكه على يديه. وهنا اتخذ قرارا بماذا؟ بقتل الغلمان وترك النساء. ولكن سنكتشف فيما بعد أنه لا يغني حذرا عن قدر، فالله عز وجل متم نوره. كان موسى عليه السلام يعني كما ذكر غير واحد من المفسرين أنه ولد في السنة التي يذبح فيها المواليد، وهارون ولد في السنة التي يترك فيها المواليد. لماذا؟ لأن كثير من المفسرين قالوا أنه كان يذبح يعني الأولاد كل سنة، ولكن عندما تناقص عدد الذكور يعني اشتكى الأقباط إلى فرعون فصار يذبح الأبناء سنة، يقتل الأبناء سنة ويتركهم سنة أخرى، فولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الأطفال. هنا هذه السياسة تواصلت، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله عز وجل يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيعني هذا الاستضعاف وهذا البطش وهذا الظلم، هل حال دون البطل؟ لا. العجيب أنه الله عز وجل وكأنه يخاطب هذا الجبار، أيها المغرور بجنوده بسلطته ببأسه، يا من يغالب، يا من يمانع، يا من يذبح الأبناء ويحترز منهم، ويا من قتلت النفوس، هذا سيولد وسيتربى في دارك وعلى فراشك وسيتغذى بطعامك وشرابك وفي منزلك وأنت الذي تتبناه وتتعهده وتربيه، وسوف نرى أنه سوف يكون سببا في هلاكك، وسوف يقيم عليك الحجة وماذا؟ لأنك سوف تكذبه. إذن الله عز وجل يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وهنا الله عز وجل هنالك سنن كونية سنأتي عليه. إذن الله عز وجل ألهم أم موسى. أم موسى كانت مضطربة خائفة، كانت حاملة، وكان هنالك غباحون يعني يطوفون في المدينة ويقيمون حكم الإعدام على الأبناء الذين يولدون لبني إسرائيل. ولكن هنا يأتي الأمر من الله عز وجل أن يرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هنا جهزت صندوقا من خشب، وماذا قال الله عز وجل؟ ضعيه في اليم، وقال في سورة طه: اقذفيه. متى؟ إذا خفت عليه. لم يقل لها خبئيه، وقال لها ارميه. وبعد ماذا؟ بعد أن ترضعه. فأول شيء يجب أن ترضعه، وهذا نتبين منه أهمية الرضاعة ما إن يولد المولود. هذا له أمر يعني، وسبحان الله مع حين الولادة تبين بالعلم الحديث أن ذلك اللبن هو لبن خاص فيه منافع قوية، يستطيع من خلالها الطفل أن يكتسب مناعة وأن يصبر، وبالتالي هذا الطفل سيلقى في اليم وسيبقى جوعانا لمدة أيام وسيعود إلى أمه. فهذا كان من فضل الله تبارك وتعالى ومن إلهام الله بهذه المرأة الصالحة. هنا الله عز وجل قال: أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا في سورة القصص. في سورة أخرى يقول: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. هنا أليس هذا ثقة بالله تبارك وتعالى؟ يعني أن تكون المنجاة في موضع المهلكة. هل يعقل أن ترمي أم بولدها
5: في اليم
6: إذا خافت في اليم؟ وهنا اليم هنا يعني به يعني يعنى به نهر النيل. فالحقيقة هذا أمر عجيب، ولكن الله عز وجل هو الذي ألهم إلى هذه المرأة أن يرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه. هنا أمر وأمر، ثم بعد ذلك نهي ونهي، ثم بعد ذلك بشارة وبشارة. وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأمر الأول أرضعيه، الأمر الثاني ألقيه، هذان أمران. النهي الأول لا تخافي، النهي الثاني لا تحزني من الهلاك. البشارة الأولى إنا ردوه إليك، والبشارة الثانية وجاعلوه من المرسلين. وهذا من أبلغ آيات القرآن الكريم. قيل في رواية الأصمعي أنه جاء أمام جارية أعرابية فأنشدت تقول: يعني أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، وانصرم الليل ولم أصله، والسكر مفتاح ذلك كله. فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك، يعني تقول في كلام غاية في البلاغة. فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قول الله: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وكأن الله عز وجل اختصر يعني كتابا في جملتين. سبحان الله. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، وهذا الذي جعل أهل مكة يفقهون هذا القرآن ويؤثر في قلوبهم، ويكون رسالة لهم، ويكون معجزة الله عز وجل الخالدة. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. إذن هذا الصندوق الخشبي يؤمر بأن يؤخذ إلى الساحل، وهنا لا يغرق، وينجي الله عز وجل موسى عليه السلام. وهنا الله عز وجل جعل في قلب أم موسى ثقة بالله، فلولا كمال ثقتها بربها ما ألقت بولدها وفلذة كبدها. وبالتالي هذا يعلمنا الاستسلام لأمر الله عز وجل. كل ما يأمرنا به الله تبارك وتعالى، وإن ظهر فيه من الظاهر أنه هنالك تعب وهنالك إرهاق وهنالك مشقة، ولكن الحقيقة يعني ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير.
5: نعم شيخنا. نعم شيخنا. نعم. وأن كل يعني كل الأدوات في حياتنا الدنيا هي جنود من عند الله سبحانه وتعالى تأتمر بأمره سبحانه وتعالى. يعني السكين لم تذبح سيدنا إسماعيل، والنار لم تحرق سيدنا، كذلك سيدنا إبراهيم، وكذلك اليم لم يغرق سيدنا موسى. سبحان الله، يعني هذه جنود الله سبحانه وتعالى يتحكم فيها ويجعلها تفعل عكس طبيعتها. شيخنا
6: سبحان الله، الأعجب من هذا أنه يعني صحيح أنه لا لا لا لا يصير السبب سببا، ولكن العجيب أن يصير السبب نقيضا للسبب. يعني يأخذه عدو لي وعدو له. يعني سبحان الله، الله عز وجل إذا كان يعني اليم لا يغرق، كيف يكون يجعل الله عز وجل المحبة والحنان في قلب العدو حتى يعتني بهذا الذي يترصد به منذ سنين ويذبح الأبناء لأجل أن لا ينتهي ملكه؟
5: سبحان الله.
6: نعم سبحان الله. يعني هذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ولكن الأسباب هي مجرد أسباب.
5: صحيح.
6: حقيقة الله عز وجل هو الذي يسير الكون، وهذه الاختبارات يعني يمر بها المؤمن وتزيده ثباتا وتزيده يقينا وتزيده إيمانا وتزيده توكلا على الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن الإنسان يقول ما قيمة الحياة وما لذة الإيمان وما ثمرة هذا يعني الإيمان إن لم يكن فيه يعني مثل هذا، لم يكن فيه يعني تعلم، ولم يكن فيه يقين بأن هذا الخالق تبارك وتعالى الله عز وجل يعني يرينا بهذا قدرته سبحانه وتعالى حتى نزداد منه خوفا ونزداد له حبا ونزداد له طاعة ونزداد له قربة. فالله عز وجل إنما جعل هذا لحكمة سبحانه وتعالى، والحكمة ليس أن ينبهر الإنسان فقط، لا، الحكمة هو أن يكون لها الأثر الطيب في حياتنا وفي معاملاتنا، ونسأل الله عز وجل الثبات على هذا. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذن هنا جعل الله عز وجل لها ثقة في قلبها. وهنا أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء من أمور الدنيا. هذه الأم تترك ولدها، واسأل الأمهات عن فلذات أكبادهن، شفق على الولد العاطفة، إن كادت لتبدي به، كادت أن تخرج للشارع وتضع يدها وتقول أين الصندوق، فيه ولدي، ما الذي حصل، بحثوا عنه. ولكن الله عز وجل ربط على جأشها، حفظها بقوة إيمان، وهنا كانت واثقة بوعد الله، لا تخافي لا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فهنا هذا من فضل الله تبارك وتعالى، وبالتالي نستنتج كذلك أن الثبات من الله عز وجل، الثبات من الله، يعني لا يمن الإنسان على الله بالإيمان، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يمن على عباده تبارك وتعالى. ولذلك نحن نطلب يعني الثبات من الله، ونطلب الهداية من الله، ونطلب السداد من الله تبارك وتعالى. قالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب. ما معنى؟ يعني اقتفي أثره، تتبعي هذا التابوت، لا يعني تلتفتي عنه. وصارت أخته يعني يقول عز وجل فبصرت به عن جنب، كانت تمشي يعني حذرة، ويعني تنظر إلى الصندوق دون أن تشعر الناس أنها تنظر إليه ولا تتبعه، حتى لا يشك الناس أنها في علاقة به.
5: وكذلك تفعل كل أخت شيخ. نعم، محبة لأخيها.
6: نعم، حفظ الله أخواتنا.
5: يا رب أمين.
6: هن الأمهات في حضور الأمهات.
5: أي والله صحيح.
6: والأمهات يعني المؤنسات، وكل أخت هي حقيقة
5: حبيبة أخيها.
6: حبيبة أخيها والله. نعم. سبحان الله.
5: أيوة
6: والله سبحان الله. حتى يعني حتى الأبناء منذ نعومة الأطفال، يعني سبحان الله تجد الابن عمره سنتان والبنت عمرها 3 سنوات، وعندما يعاقب أخوها تبكي وتقول لك أترك أخي. وسبحان الله فتجد هذه الفترة، تكتشف أن هذه الفترة مولودة معهم منذ نعومة الأطفال. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أخواتنا، وأن يمنحهن الهداية والتوفيق. إذن لولا أن ربطنا على قلبها ماذا حصل؟ التقطه آل فرعون، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لكن العجيب أنه هنا التقطته الجواري ووضعناه في يد يعني آسيا بنت محازم. هنا فتحت الصندوق وجدت وجها يتلألأ، وألقيت عليك محبة مني فأحبته مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القبول وأن يحببنا إلى خلقه.
5: أمين.
6: وهذا من منة الله عز وجل على موسى. يعني تخيل أنه زوجة الملك ما إن تأخذه فأنت ما إن تحمله في يديها حتى تقول يعني قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. سبحان الله، صار قرة عين من النظرة الأولى. وهذا تصديق قوله تبارك وتعالى وألقيت عليك محبة مني. إذن الله عز وجل جعل عليه مسحة من الجمال فلا يكاد يبصر عليه أحد إلا ويقبل عليه، يشبه، يتعلق به من هذه الملاحة وهذا الحسن وهذه الجاذبية. ليس أجمل من يوسف، أن يوسف أوتي شطر الجمال ولكنه قبول من الله عز وجل ورحمة من الله تبارك وتعالى. وهذا نسأل الله عز وجل أن نبينا كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، وهذه كانت فراسة منها. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعله سببا في هدايتها فأسلمت على يديه. عسى أن ينفعنا، يكون خادما لنا نرقيه، يصبح لنا ولدا نتبناه أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هم في كل هذا لا يشعرون أنه موسى كريم الله وأنه نبي الله وأنه سيكون رسولا لله تبارك وتعالى. هنا كيف تربى موسى عليه السلام؟ الله عز وجل يقول ولتصنع على عيني، فيعيش في قصر عدو الله وعدوه في متناول يده بلا حال، بلا يد تمتد إليه، عزيزا في غاية العناية، في غاية الرعاية، ولكن يعني لا يمسه أحد. ثم بعد ذلك تعود تلك البشارة إلى تلك الأم المكلومة. الله عز وجل قال وحرمنا عليه المراضع فلم يقبل فديا ولم يأكل طعاما حتى إذا هم عكوف حيارة، جلسون حيارة، مرت أخته ما بالكم؟ فأخبروها فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له نصحون؟ قال وما يدريك؟ قالت يعني طمعا في منفعة، يعني يكفي فخرا، يعني أن يوجد من يرضع يعني ولد الملك حتى تقطع العلاقة وحتى لا يشك الناس أنه يعني فإنها أمه الأصلية. فقالت نحن إنما أدلكم على هذا، هذه المرأة يعني حتى تنال شرف إرضاع ابن الملك.
5: كيف رتبت هذه الأمور شيخنا؟
6: الله عز وجل هو اللي يسير.
5: سبحان الله.
6: الله عز وجل هو اللي يسير الكون. سبحان الله، مقادير الله تبارك وتعالى. والإنسان يعتقد بأن هذا الكون هو الذي يعني هو الذي يتصرف فيه كما يشاء، ولكن الحقيقة أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسير كونه وهو الذي يسبب الأسباب. واضح. فهنا يعني الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يعني الله عز وجل قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فبالتالي عاد إلى أمه وتحققت يعني البشارة الأولى، ثم بقيت البشارة الثانية وجعلوه من المرسلين. وهذا كما يقول الله عز وجل والله غالب على أمره. الله عز وجل هو الذي جعل هذا الصندوق الخشبي، هو الذي جعل ماء النيل، هو الذي جعل هذه الحضانة، هو الذي أدخله القصر، هو الذي غذاه، وهو الذي رباه تبارك وتعالى. هنا الحكمة من هذا. الله عز وجل يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، والله عز وجل يقول هذا يعني يقول الله عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا بنو إسرائيل توصروا دون فرج دون مخرج، يعني مقهورون مكبوتون، ولكن الله عز وجل سيجعل لهم بعد ذلك فرجا وسيجعل لهم بعد ذلك مخرجا. وهنا نحن أمة الإسلام خير من بني إسرائيل. الله عز وجل يعني جعلنا خير أمة أخرجت للناس. والله عز وجل يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والله عز وجل يقول ونمكن له في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فبالتالي هنا مهما زاد الظلم ومهما زاد البغي فهنالك سنن كونية. ونرى ذلك يعني من الذي يعني يقتل النساء، يعني يقتل الأطفال ويستحي النساء اليوم في هذا العالم. يعني لا شك أنهم الصهاينة. ألن يجعل الله عز وجل بعد عسر يسرا؟ ألن يجعل الله عز وجل يعني بعد ضيق فرجا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك وهو مهاجر وقد جعلوا على يعني على من يأتي به 100 ناقة، قال له كيف بك يا سراقة وأنت في يديك إيوان كسرى؟ قال كسرى أنو شروان؟ قال نعم. فبعد 20 سنة فتح الله عز وجل خزائن يعني كسرى وفتح يعني قصور كسرى وهزم الفرس وفتحت مشارق الأرض ومغاربها. واليوم قد نرى يعني طغيان هؤلاء اليهود، قد نرى ظلمهم، قد نرى استضعاف المسلمين، ولكنهم يأخذون بالأسباب، بأسباب النصر، ويقاومون ويجاهدون. ونحن علينا أن ننشر قضيتهم وأن لا نيأس من من من هذا الذي يحصل لهم. والله تبارك وتعالى غالب على أمره، فكما نجى الله عز وجل موسى، وكما نجى الله تبارك وتعالى يونس، وكما نجى محمد صلى الله عليه وسلم، أكيد أنهم سينجون، ولكن بسنة الله عز وجل الكونية. بما صبروا، بما صبروا. لا يبد أن يكون هذا الصبر.
5: شيخنا بعد إذنك، يعني وأنتم تتحدثون في هذه القصة يسترعي الاهتمام أن الله سبحانه وتعالى لم يرد لأم موسى أن تحزن، وكذلك كل امرأة، سبحان الله، الله أدرى بقلبها وبعقلها ويعرف هذا الحنو وهذه العاطفة الجياشة للمرأة عموما شيخنا، ولا للأم خصوصا، فلا يريد لها الحزن. يعني تكررت في أكثر من مناسبة هذا الأمر شيخنا.
6: نعم، هو لماذا؟ لأنه الحزن هو هزيمة نفسية، وهو الذي يكون مدخلا من الشيطان. لذلك الله عز وجل يحذر من الخوف ومن حزن، لأنه الإنسان قبل أن ما الذي يدفع الإنسان أحيانا صلى الله عليه وسلم إلى الانهيار وإلى التلفظ بكلمات يعني تدل على قلة الإيمان وتدل على عدم الرضا بالقدر؟ هو الخوف، هو الحزن. ويعني الشيطان هو الذي يبث ذلك في قلوب الناس ويخوفهم من ويجعل الدنيا سوداء في وجوههم ويقنطهم من رحمة الله عز وجل. ولذلك تجد الله عز وجل يحذر دائما من هذا، لا تخافي ولا تحزني. وبالتالي يعني كل مؤمن لابد له أن يكون قلبه مليئا بالله تبارك وتعالى، ويكون الله عز وجل ذخره حتى يعني يبلغ المرأة. هنا كيف يعني تربى موسى؟ الله عز وجل يقول اصطنعتك لنفسي. الاصطناع هنا يقول الإمام الراغب الأصفهاني، الاصطناع هو المبالغة في الإصلاح. فموسى عليه السلام بلغ أشده، استوى، صار له خلق وخلق، وصار أهلا لتلقي الرسالة. ولكن أين سيتلقى الرسالة؟ ليس عند فرعون. ليس في قصر فرعون ولا في بلد فرعون، بل في مكان آخر بعيد. ونعود هنا إلى الله عز وجل مسبب الأسباب. يجعل الله عز وجل أسباب لذلك حتى يلاقي ذلك الرجل الصالح، والذي يقال أنه سيدنا شعيب عليه السلام. فيعني يوحى إليه بعد أن تنتهي مهمته يعني في ما سيأتي إليه. هنا الله عز وجل يقول يعني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. موسى وجد رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته إسرائيلي والآخر من عدوه قبطي. فموسى عليه السلام كان قوي البدن، صاحب عز، صاحب جاه، صاحب مكانة. استغاثه ذلك الإسرائيلي ووقعت الشفقة في قلبه ووكز القبطي، وكزه يعني بإصبعه، لم يكن ينوي قتله. لذلك الله عز وجل قال فوكزه، وهنا مات ذلك القبطي بتلك الوكزة. هنا انتبه موسى أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهذا من عمل الشيطان. ولذلك عندما صار نبيا وأرسل إلى بني إسرائيل، وبعد ذلك قال يعني قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، غفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك تجده يوم القيامة عندما ينادى الأنبياء حتى يستشفعوا عند الله تبارك وتعالى، كل يذكر حجة ويقول نفسي نفسي، ويقول موسى قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وبعد ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. هنا يعني موسى بعد أن مات هذا القبطي يعني أخذ عهدا على نفسه، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إنسان لا يناصر ظالما، يناصر المظلوم ولكن لا يناصر الظالم. أصبح في المدينة خائفا يترقب، يخشى أن يعلم أهل القتيل بما وقع فيكيد له ويقتله. ولكن الرجل الذي انصره بالأمس يعني من بني من شيعته الإسرائيلي صار يستغيثه مرة أخرى من رجل آخر. فهنا موسى جاءه قال له إنك لغوي مبين، بلغتنا الدارجة أنت جلطان تلكش على الناس سبحان الله، يعني أنت إنسان تفتعل المشاكل ومتغطرس. وهنا يعني الإسرائيلي ما الذي فعله؟ يعني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ سبحان الله. هو يعني عندما قال له إنك لغوي مبين قام واعترف بما فعله موسى بالأمس وفضحه بين الناس. وهنا يعني إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وهذا صحبة سيئة، أحمق غاوي يعني يجلب المتاعب ويورط الناس، ونحذر الناس من هؤلاء. يعني سبحان الله تأتي تعينه فيعني يصير لك عدو، تسبب لك إشكاليات. هنا جاء رجل من أقصى المدينة ويقول له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فأخرج إني لك من الناصحين. علم الملأ بأنه هو الذي كان سببا في موت الرجل القبطي، فخرج موسى يعني خائفا، خرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. صار يخشى على نفسه الهلاك القتل، وبالتالي خرج مهاجرا مسافرا تلقاء مدين. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر كذلك، وهاجر صلى الله عليه وسلم، ولكن هاجر يعني بأسلوب آخر، إنه ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والله عز وجل دلهم كذلك على مكر قريش بأنهم يكيدون له، وبأنهم جمعوا 40 فارسا حتى يقتلوه، والله عز وجل يعني جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، كما يقول الله عز وجل فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وبالتالي خرج من بينهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والجميل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخذه بالأسباب في خروجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لهم في الصحراء، يعني كان دليلهم على الرغم من أنه لا يزال على الشرك في ذلك الوقت. فننظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخطط. حسن تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مهم جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الفردي أخذ بكل الأسباب، أن يعني الموارات، المدارات،
1: التخفي،
0: الطعام، الأخبار. هذا على مستوى شخصي في إدارة أمور الحياة. نحن نأخذ بالأسباب ونأخذ بكل الأسباب المتاحة لنا حتى أن الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرزقنا النجاح والتوفيق. كذلك على مستوى أعلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني عندما بلغت دعوته ذروتها وبقي ينتظر أمرا من الله، لم يخرج مثل يونس عليه السلام دون أمر من الله، ولكن يعني قال له الآن يا أبا بكر. متى كان ذلك؟ بعد أن عرض نفسه على القبائل، بعد أن عرض نفسه في موسم الحج، بعد أن ذهب إلى الطائف. يعني جاء وفد، عندما جاء الوفد لم يهاجر معهم مباشرة، لا، بل جاءوا في بيعة الأولى، ثم بعث معهم مصعب بن عمير، فهيئ البيئة، يعني بيئة الدعوة وبيئة الإسلام في المدينة، حتى تصير هذه البيئة تستطيع أن تدافع عن الإسلام والمسلمين. وأسلم سعد بن عبادة وأسلم سيد بن خضير سادات المدينة، حتى لم يبقى بيت إلا وفيه الإسلام، وصارت الناس تتوق شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا هاجر رسول الله، وهذا جميل جدا. وأجمل من هذا أنه صلى الله عليه وسلم ما إن وصل إلى المدينة حتى ماذا؟ حتى أرسى يعني ثقافة البلاد والمجتمع المسلم. فماذا فعل؟ بنى المسجد، وكانت النواة الأولى لمؤسسات دولته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه في المسجد كانت تتخذ القرارات المهمة التي تتعلق بالعمارة، بالحرب والسلم، بالمعونة الاجتماعية، بكل ما يتعلق بالدولة، فكأنه يقيم مؤسسات الدولة. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار حتى لا يكون يعني فرعون على في الأرض، وجعل يعني وجعل أهلها شيعا. شيعا ما معنى؟ طبقات يتعالى بعضهم على بعض ويعادي بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم، حتى يستقيم الأمر، يعني دعوها فإنها منتنة، فكان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار حتى وصل بهم الأمر إلى أن تقاسموا الأموال والبيوت. وهذا يسهل دعوته ويسير مجتمع متجانس. ثم بعد ذلك جعل صلى الله عليه وسلم صحيفة، وهذه الصحيفة هي بمثابة القوانين التي تنظم المعاملات بين الناس. فهذا من جميل هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم كما هاجر موسى، هاجر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلاهما كانت هجرة في سبيل الله. وهذه الهجرة التي هي في سبيل الله نحتاجها اليوم، نحتاج هجرة من المعاصي إلى الطاعات، من بيئة السوء إلى بيئة الخير، من الصحبة يعني من صحبة السوء إلى صحبة العبادة والطاعة. فنحتاج خروجا من بيئة إلى أخرى. وكل من أراد أن يعني يغير أحواله يعني يحاول ويعمل ويأخذ بكل الأسباب، ولعل الله عز وجل يجعل الفتحة في مكان آخر. ولذلك نجد الرجل الذي قتل 99 نفس، نجد أن يعني ذلك العالم أمره بماذا؟ أمره بالهجرة. هنا توجه موسى تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهنا الله عز وجل يعني جعل له أسبابا، كان منفردا حافيا لا يعرف الطريق، ولكن توكل على الله عز وجل. وما من إنسان يحسن الظن بالله إلا ويجعل الله عز وجل له نتيجة مثمرة. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دون ذلك امرأتين، سألهما قال لهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. من حسن تربيتهما أنهما كانا لا يخالطان الناس، يعني كان لا يتدافعون مع الناس حياء وأدبا وتخلقا. وأبونا شيخ كبير، يعني ليس لنا من يقوم بهذا العمل، فبالتالي نحن نضطر إلى القيام بهذا العمل وهذا

0: من بلاغتهن، وهذا تقليل الكلام مع ماذا؟ مع الإتيان بالمعنى الصحيح. هنا موسى عليه السلام وجد يعني هذا، فماذا فعل؟ فسقى لهما مباشرة، لم يطلب أجرا، لم يشترط شيئا، لم يقصد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تولى إلى الظل وقال تلك الكلمات الجميلة: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكل من يعني ضاقت به الدنيا ولم يجد سبيلا وطاقت نفسه إلى ماذا؟ إلى فتح من عند الله تبارك وتعالى، وطاقت نفسه إلى أمر يشبه، وطاقت نفسه إلى زواج، طاقت نفسه إلى بيت، طاقت نفسه إلى عمل يسير به كريما ولا يسأل الناس، طاقت نفسه إلى شفاء، ولم يجد لذلك سبيلا إلا الله تبارك وتعالى، فعليه بهذا الدعاء: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا هو دعاء حياء، وليس دعاء طلب، بل هو دعاء على صيغة دعاء أيوب وليس دعاء على صيغة دعاء يونس. فهذا دعاء لعرض حال على الله تبارك وتعالى: أنا فقير بفضلك يا الله تبارك وتعالى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أتجرد من حولي وأتجرد من قوتي وأترقب فضلك. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهنا يعني بحياء دون تبذر دون إغواء دون تبرج، يعني إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أنا أعتقد بأني لا أوفي الكلام حقه، لماذا؟ لأني أنظر إلى الساعة حين بعد حين وأخاف من وراء هذا نحرق الحقيقة. القصة جميلة وأخاف أن لا أؤدي حقها، وبالتالي أرى من الجميل أن نواصل القصة نواصل القصة من هنا من هذا المقام. كيف سيتزوج موسى عليه السلام؟ كيف ما هي الشروط التي سيشترطها أبو الشيخ الكبير؟ من هو الشيخ الكبير؟ كيف سيكون؟ كيف سيبعث موسى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإقرأ وجاءه جبريل، وموسى كليم الله، كيف سيكلمه الله من دون حجاب؟ يعني ما ستكون ردة فعل موسى؟ كيف سيعود إلى فرعون؟ كيف سيدعو فرعون؟ ما ستكون ردة فعله؟ هذا كله إن شاء الله نقف عليه في الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية. حقيقة أشكرك على هذه الدعوة، وأشكرك على هذا الفضاء الجميل الذي أتيحت لي فيه أن أتكلم. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يفتح علينا وأن يرزقنا الخير كله، وذلك بالصلاة على نبينا صلى الله عليه
1: وسلم. امين يا رب العالمين. الله يبركنا فيكم شيخنا صابر الهمامي. احنا باش نخرجوا في فاصل اشهاري ثم نرجع ان شاء الله. تفضل.
2: اشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حاطين اليد في اليد، وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: اشهار

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من القلب
1: ومن هنواصل مستمعينا الكرام من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم هذا اللقاء المباشر عبق يوم الجمعة لهاته الجمعة المباركة، جمعة 26 من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 12 جوان 2026 ميلادي. وعدناكم منذ بداية اللقاء أن مسك الختام يكون رفقة الدكتورة جيهان ترقي معلا، هي مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارة الذاتية، هي معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم دكتورة، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما يصلكم صوتنا، بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة جيهان، نسعد كثيرا ودائما وكل أسبوع بهذا اللقاء المباشر بمعيتك، وإحنا في الأسبوع الفارط فقط هكا شوية تذكير كنا تحدثنا عنه أن التزكية هو مشروع العمر، التوازن دون نكبات. قلنا ما هو المعنى الحقيقي في حياتنا، وإحنا المسلمين لنا جوهرة عظيمة هي جوهرة الإسلام. هناك من هو محجوب والعياذ بالله عن هذا المعنى في حياته ويحس بالسلبية، ولكن في المقابل وجب عليه أن يحس بالسكينة والأمان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا هذا المنهج وأعطانا هذا القلب السليم، وبذلك تنخفض الشهوة ويطفو على السطح القلب السليم الذي هو كما قال عليه الصلاة والسلام القلب المخموم، وهذا ما يرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى سريعا. ثم تحدث عن التزكية العملية وتحدثنا في القلب السليم الذي يتبرأ من الشهوات ويتبرأ من الشرك ومن الرياء ومن الكبر ومن الحسد ومن الحقد، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتخذ الأسباب، وربما في كثير من الأحيان والعياذ بالله يتخذ الأسباب وينسى مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. ثم تحدثنا عن التزكية التي لها أربعة أركان، وهي أولا التحلية، ثانيا التخلية، وما زلنا نتحدث في هذا دكتورة، ثالثا ورابعا بإذن الله تعالى، ونواصل حديثنا بإذن المولى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عود على بدء أيها الأحبة، مواصلة لما بدأناه، التزكية العملية التي تقوم على أربعة أركان أساسية، التي أولها هي التخلية، وهو التخلي على جميع يعني أمراض النفس وعلى جميع صفاتها الذميمة وكل صفات المنافقين والكافرين والمشركين التي ذكرها القرآن، من كبر وحسد ورياء وعجب وتعلق بالدنيا وحب للمتع والشهوات المحرمة والغفلة ونسيان الله عز وجل والجري وراء هذه الدنيا، كأن هذه الدنيا والعياذ بالله هي دار المقر، وهي في الحقيقة ليست دار المقر ولكنها دار الممر. دار الممر هي في هذه الدنيا، نصل بإذن الله السميع العليم للآخرة، ومن سيوصلنا إلى الآخرة؟ إنه الله. عز وجل. إنه الله عز وجل كما جعلنا في هذه الدنيا، يعني أوجدنا من العدم، ها؟ يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يقول المولى عز وجل، ها؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذا الابتلاء وهذا الامتحان وهذا الاختبار، حتى المولى عز وجل يعرف من الأول، عليم، عليم كل شيء، يعرف كل واحد فينا شقي أم سعيد. لكن شكون اللي مش يعرف اللي هو شقي وإلا سعيد؟ من؟ حتى نتعرف نحن على أنفسنا. نعم. أي، لأنه علم الله عليم جدا في بعض الأحيان من الأسئلة اللي تجي، كل واحد فينا من أهل الجنة ومن أهل النار، فلماذا الاختبار؟ سؤال يطرح ولا لا؟
1: صحيح.
2: أه؟
1: أي نعم.
2: يوبو ديبو. فما حاجة ما جابوش عليها العلماء والسلطان
1: دكتورة جيهان، لو كان تسمح تغير المكان شوية اللي أنت فيه حتى نسمعوك، لأنه الصوت يوصل مقطع، ما نسمع فيكم، وماذا بينا نسمع كل كلمة دكتورة لو كان تسمح.
2: الصوت هكا مسموع
1: هكا خير؟ اي نعم هكا خير،
2: الصوت هكا مسموع.
1: مسموع.
2: فسبحان الله كما قلنا وقفنا في كلمة إذا كان كل إنسان معناه معروف سقي أو سعيد فلماذا الاختبار؟ إذا كان عرفنا من أهل الجنة أو من أهل النار. الاختبار حتى نعلم أحنا أنفسنا، حتى كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته. بما معناه الإنسان سوى مثلا، إذا كان أنا نقول لكم نعطيكم مثال لأنه المثال دي ما يتضح به الحال. لو كان نقول لكم مثلا في رأس النهر ثم واحد واقف ويقول لي بيحب يسرق داء.
1: أي؟
2: تجم الشرطة دي تهزوا وتوقفوا ويهزوا المحكمة ويحكموه بتهمة سرقة؟
1: لا، لأنهم ما يعلموش أولا، ثم الخبر غير مؤكد.
2: وهو ما عملش الفعل، لم يقم بالفعل. وقتاش الإنسان كيف يقولوا احنا تثبت عليه التهمة؟ إما هو يعترف بالاعتراف، وإلا بالشهود، وإلا بالأدلة القطعية المادية التي معناها تستنى الواحد عند اهل البحث والاختصاص. فالانسان كيف انت لو كان كل واحد فينا توا دخل الجنه والنار حسب علم الله السابق، نو تجم تقول، والا حتى دخل الجنه لكن في مرتبه معينه، نجم يقول انا لو كان جيت بسيط ولو كان اني كنا نكون احسن، وراه كيما نقولوا احنا نجيب عدد خير ونكون احسن ونكون من عباد الله المخلصين، ولا مثلا الاخر يقول لي انا ما نكونش من اهل النار لو كان مشيت للدنيا. فهذا الاختبار حتى نعلم احنا انفسنا، بس مش يجرى احنا بطبيعتنا نشهد على انفسنا. يقول رب سبحانه وتعالى، يقول لك يوم تشهد عليهم شكون؟ ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قال رب سبحانه وتعالى، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، معناه سبحان الله كل ريت كيفاش في كل حاجة باش يكون فما شهيد. احنا كأمة مسلمة يقول ربي سبحانه وتعالى، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شفت الشهادة اللي مش تقومة؟ شفتوا عليش ولا مش كل واحد ما يقولش انا ما عملت؟ نحن توا في دار الاختبار، نحن توا في دار الامتحان، نحن توا قادرين بإذن الله وبأمر الله نصلحوا رواحنا. شمعت نصلحوا رواحنا؟ مش احنا بنصلحوا رواحنا، احنا بنصلحوا نياتنا ونصلحوا قلوبنا والتوجه إلى الله، والله هو اللي يصلح لنا الأحوال. كان من دعاء الناس الصالحين يقولوا يا ربي إن كتبتني مع الأشقياء فامحوا اسمي من دائرة الشقاء وأدخلني منازل السعداء واجعلني مع السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. شفتوا ولا ما شفتوش؟ احنا توا في فرصة عظيمة، فرصة اللي احنا فيها توا كل واحد فينا. علاش نحنا في فرصة عظيمة؟ لانه ربي خلانا باب كبير كبير كبير، طلع شو اسمه؟
1: التوبة.
2: اي نعم. التوبة. فالتوبة تجب ما قبلها، والتوبة شو تعمل؟ اولئك الذي يبدل الله سيئاتهم
1: حسنات.
2: ما هذا الدين العظيم اللي ربي سبحانه وتعالى، هذا الدين الذي لا يجعل اليأس يتسلل إلى قلب الإنسان، ولا الحزن ولا الهم ولا الغم، رغم أنه مش يكون فما الهم والغم والحزن. من شكون؟
1: الشيطان والعياذ بالله.
2: من العدو الأساسي للإنسان الذي يحاول في كل مرة يجيبك النجوى ليحزن الذين آمنوا. هيك مش يصير، هذاك مش ينجح، هذاك خايب، هذاك كل الوقت المريض مش يشفى. كل مرة يعيدنا والعياذ بالله بالفقر وبالفحشاء، ولكن المولى عز وجل يعيدنا بيت، يعيدنا بالمغفرة، يعيدنا ربي سبحانه وتعالى بالرضوان. لازمنا نصدق وعد ربي ولا نصدق وعد الشيطان، وهذه فرصة عظيمة. التسكية كمشروع للعمر هو فرصة عظيمة مش نخرج من سلاسل الشيطان التي غلت، عملت لنا أغلال في أيدينا وأغلال على الأرجل نتاعنا حتى لا نسير في طريق المولى عز وجل. لكن شكون اللي مش ينحينا هالأغلال؟ السؤال، شكون اللي مش ينحينا الأغلال؟
1: المولى سبحانه وتعالى،
2: المولى عز وجل. عندما نتوجه إليه بقلب
1: سليم
2: وبقلب
1: مطمئن
2: وإحنا راجعين إلى الله عز وجل حقيقة، مش الإنسان قاعد كيه أي زعمة أي كذا، لا توجه توكل على ربي. اسمية بداية الطريق، التخلية نتخليه على هيك الصفات الذميمة. إيه كيفاش نتخلى أنا من أمراض نفسي من الكبر من الحسد كيفاش؟ قلناها الأسبوع الفارغ البداية هي ذكر الله عز وجل. راه الإنسان الاستغفار يجب معناها الاستغفار توبة عظيمة. الاستغفار ممحاة الذنوب. كثروا من الاستغفار استغفار وخلي لسانك دائما. علاش انت سبحان الله حتى من الناحية النفسية الإنسان وقت اللي تهجم عليه الأفكار السلبية وتهجم عليه أفكار الشيطانية اللي تجيب بالوعد نتاع والعيذ بالله الهم والحزن وكل عندما يصرفها بماذا؟ بذكر الله. لأنه ذكر الله يمحو كل شيء. فلسانك عندما يكون دائما الذكر وأنت ديما تتذكر في استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه هذا إيش باش يعمل لك؟ هذا تطرد عليك هيك الأفكار عليها خطر. هو الشيطان شي يقول لك لا لا لا أنت مش لا لا لا ما تجمش تخرج من الذنوب. يقعد يقول لك ما تجمش وأنت مثلا مدمن وأنت راك عندك كذا وأنت ما تجمش أنت صحيح ما تجمش وأنا ما نجمش لكن المولى على عز وجل قادر أمره بين الكافي والنون. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون بأمر الله. فالتخلية كمرحلة أولى تحدثنا في الأسبوع الفارط على التحلية وقلنا هي تزيين القلب بكل الصفات المحمودة ومن أكثر الحاجات اللي تخليك يعني التحلية خلي الصفات في قلبك الإخلاص والصبر والتواضع والحياة من الله وحسن الظن بالله والرحمة بالناس والصدق والشكر والرضا هذا الكل يجي في قلبك إشنية كذكر من أكثر الحاجات اللي تخليك في الذكر هذا الذكر العظيم اللي يعطيك التحلية هذه هي الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه. هذه الصلاة اللي كل مرة نقوله راه ربي قال في القرآن هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ربي صلي على شكون؟ علينا نحن. لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الطريقة كيفاش؟ من صلى على النبي صلاة صلى الله به عليه عشرة. صلوا على سيدنا صلى الله عليه وسلم كل واحد فيكم ما يجمع الخير كل واحد فيكم الصلاة على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه الصلاة التي هي النجاة لأنك أنت بشكون معناها سبحان الله هذه الصلاة اللي أنت تمتثل لأمر الله عز وجل وتعمل عمل يقوم به المولى عز وجل وملائكة قدسه الكل يقوموا به. هذا شيء عظيم شيء عظيم. وانتم لو تجموا تسمعوا معناها أخبار الصالحين وأخبار الناس الطيبين قديش تكشف الكروب. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار اللي بينه قال له كم أجعل لك من صلاتي ها؟ قال له نجعلك قال له نصف قال له نزد فهو خير لك قال له كلها قال له إذن تفهمك فهمك ويتفرج كربك وامورك الكل يعني تتحسن بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لانه هذايا مش يخليك لانه هو ذكر لساني ولكن في نفس الوقت هو تزيين قلبي فالغيب يولي قدامك. الغيب اللي كان غايب عليك يعني الغيب كل ما غاب عن الحس والادراك لانك وليت تعظم في شكون؟ تعظم في الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيك التعظيم يبدا لساني وبعد شوي بشوي نحب نعرف أحاديث رسول الله نحب نعرف سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم نحب نعرف مواقفه في الموقف هذا كيف كان يتصرف. فبشوية بشوية من اللي تكون تتصرف بمخك بفكرك بتجاربك بالتعليم نتاعك العادي تولي لا تحب تطابق تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام تحب تطابق خطى النبي صلى الله عليه وسلم تحب لسانك يولي من اللي كنت تخرجه وتجرب مجروب وين المفاتح وين كذا خل نخرج نجري ليه سوى لازمني نقول أثر الخروج بشوية بسم الله توكلت على الله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي واللي موجودة واللي فاهم في مخك عليه بكثرة صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبدأ تتحلى بكلامه وأفعاله وصفاته حتى بشوية بشوية مش تلقى روحك دينت للمولى عز وجل امشيت في طريق الله عز وجل اللي حبونا المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمشيو للنقطة الثالثة اليوم مش نحكيو فيها شوية.
1: نعم. نعم.
2: المجاهدة هو ركن من أركان التزكية. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهدة يا جماعة الخير ليست تعذيب للنفس راهي، بل حملها على الطاعة ومنعها من الانفلات والثبات عند الفتور والاستمرار ولو بالقليل.
1: نعم.
2: أي فهمتوني؟
1: أي.
2: مش نحمل نفسي
1: أي نعم.
2: على الطاعة ومش نمنحها من الانفلات ومش نخليها عندها ثبات حتى عند الفتور.
1: نعم.
2: ما تعرفوا أن الكل يعمل شرة وكل شرة من بعدها فما فتور. معناها خلي روحك الحاجات الأساسية كيما صلواتك ما توقفش عليهم بالكل. مش تلقى روحك في رمضان صليت وعملت قيام الليل ومشيت الأواخر العشر الأواخر وعملت شوية تهجد وعملت ممكن ياسر حتى يعني سبحان الله بت في المسجد وعملت، وبعد سبحان الله تلقى روحك معاش يعني تصلي. تخيل معناها تخيل واحد يوصل بعد 3-4 شهور يلقى روحه ولا بشوية بشوية انتقم منه الشيطان فخليه يبعد حتى انه صليته ما عادش يقوم به. هذه تسمى هذه تسمى انتكاسة. وش هي الحل نتاعها؟ بالمجاهدة نقوم نصلي نحاول وندعي يا رب ثبتني يا رب إن نسألك الثبات في الأمر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا بيت كيفاش ريت. معناها دائما في كل مرة اتذكر اللي أنت قاعد تقرأ في سورة الفاتحة اللي هي مغزاها الكل والمعنى الكبير الكل إياك نعبد
1: وإياك
2: نستعين. حتى تعبد الله عليك أن تستعين به لأنه ربي هو اللي مش يعاوننا في طريقنا الكل من أول حياتنا إلى أن نلقاه بإذن الله تعالى كله بأمره وبتيسيره سبحانه وتعالى. فهمتوني ولا فهمتوني؟ المجاهدة هو بيت كريم كبير وهي مرحلة كبيرة من مراحل التزكية. كما آية في القرآن العظيم يقول فيها ربي ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذه في سورة النحل. هذه الآية وقفوا عليها العلماء ربانيين طويلا وقالوا فيها أنها تكشف مراحل السير إلى الله بعد الفتنة والانكسار والامتحان والفتور اللي يجي للإنسان. قال له لماذا بدأ الله بي ثم إن ربك؟ قال ثم، كلمة ثم فيها مهلة فيها رحمة فيها تطمين كأن الله يقول مهما اشتدت الفتنة ومهما وقع للعبد اضطراب أو ضعف أو تأخير فباب الربوبية والرحمة لا يغلق
1: أبدا
2: لا يغلق.
1: أين؟
2: قال ما قالش الله قال ثم إن ربك، لأن واستعمل كلمة ربك والاستعمال تاع ربك المربي الملطف المتدرج بعبده الذي لا يتركه بعد سقوطه بل يكون معه حتى يعود من جديد. وهذه قالوا فيها أنها خريطة سير إلى الله عز وجل بعد الابتلاء وفيها 4 مراحل كبيرة. لولانية سنية الفتنة. معناها الفتنة يمكن أن تكون الفتنة شهوة.
1: نعم.
2: يمكن أن تكون الفتنة تعلق بغير الله، تلقى امرأة متعلقة برجلها برشا بصغارها خايفة على كل شيء والعكس صحيح. تلقى ممكن فتنة كبر خفي في القلب، واحد متكبر ومش فايق بروحه. ممكن فتنة إعجاب بالنفس، ممكن فتنة الدنيا في حد ذاتها، يحب الدنيا يحب أحسن كهرباء يحب أحسن دار يحب أحسن فتنة. هذه فتنة اضطراب نفساني، ساعات الإنسان يجي اضطراب نفسي البوصلة نتاعو كيما نقولوا ماهيش معدلة الاتجاه. ها دي فتنة من الناس يذيوها الناس فيولي متخوف من الناس ومتقلق. فهذم كل فتن. شنو قالت الآية؟ حكيت بعد الفتنة على الهجرة وإحنا توا داخلين إن شاء الله وهذه أخطر جمعة في العام القديم وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل السنة اللي مش تدخل صالة السنة الهجرية مباركة علينا. أمين. الناس الكل.
1: أمين.
2: بمعناها العظيم الهجرة النبي والهجرة زادة اللي احنا لازمنا نقوم بها. لأن الهجرة نوعان، هجرة الظاهر وهي ترك المكان أو البيئة المؤذية أو البيئة الفاسدة للدين، والهجرة الثانية هجرة الباطن اللي كل واحد فينا لازم يقوم بها وهي أعمق، هجرة الهواء وهجرة التعلق وهجرة العوائق وهجرة الصحبة المضرة وهجرة الطرق المنحرفة وهجرة ريتوا كيفاش الهجرة كبيرة وهي نفسانية باطنية. كل ما هو شيء الهجرة هي كل يعني كل من ترك ما يقطعه عن الله فقد هاجر إلى الله. كل حاجة تقطعنا على الله، أنت رك أي حاجة تهجرها وهي تقطعك على الله فقد نجم يكون حتى التليفون. تليفون أنت تعرف روحك مثلا تقعد برشا في التليفون في برشا ديزابليكاسيون ماهيش مفيدة وتضيع في برشا وقت اللي هو راس مالك ومالي اللي هو عمرنا اللي هو قال ربي سبحانه وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة
1: ولا يستقدمون.
2: مش نهار ولا اثنين، ساعة ساعة. هذه الساعة فلتكن طاعة لله عز وجل. مش نحن نقوله كل واحد فينا يشوف قديش يضيع في النهار، قديش يضيع من ساعة. نتعديه للمرحلة اللي
1: نعم نسمع فيك. نعم دكتورة، يبدو أنه الخط انقطع أو فيه تشويش. على كل حال تسمع فينا دكتورة؟ نحاول نتصل ونعود نتصل بدكتورة فيما تبقي من الوقت. على كل حال احنا كانت الدكتورة تحدث فينا عن أمور على غاية من الأهمية، نقاط مهمة جدا في مرحلة التزكية، تحدثت عن التزكية العلمية منها التخلية والتحلية، ثم أخيرا خلصت إلى نقطة مهمة جدا وهي المجاهدة، مجاهدة النفس، وهي ربما تكون من أصعب ما يمكن أن يواجهه الإنسان، ولكنها مهمة جدا في هذه العملية حتى تثبت القلب والنفس على طاعة الله سبحانه وتعالى والثبات، وتمنعها من الانفلات، تمنع هذه النفس من الانفلات والانتكاس. وأخذت دكتورة مثالا لذلك الصلاة وكيف وجب على العبد أن يداوم فيها حتى يمتثل لله سبحانه وتعالى، ثم تحدثنا عن الفتنة وما زلنا نتحدث فيها مع دكتورة. السلام عليكم دكتورة، يبدو أن الخط انقطع ورجعنا تواصلنا معك. نعم نعم
2: الحقيقة لم أعرف أين توقفنا، يعني
1: توقفنا عند الفتنة
2: والهجرة. لم نتحدث عن الهجرة.
1: أي صحيح تحدثنا. صحيح
2: والهجرة تحدثنا عنها ونحن الآن في المجاهدة. قلنا أن المجاهدة
1: صحيح
2: المجاهدة، قلنا أن يعني كثير من الناس بعد الفتنة يضعف وينكسر ويستسلم.
1: صحيح.
2: أما أهل الله وأهل الاصطفاء فيرجعون دائما للمجاهدة. عرفت وين ما يتيح يقف، مش يقول لا خلاص أنا توا خلاص، لا لا لا، يعرف أن ميدان هذه الدنيا هي ميدان حرب
1: جهاد
2: بين الخلق.
1: صحيح. صحيح
2: ما لا، الشيطان لن يتركنا ولكن الله لن يتركنا بألطافه الخفية. فالمجاهدة ليست كثرة أعمال، بل هي مجاهدة على الثبات ومجاهدة على النيات ومجاهدة الخواطر ومجاهدة الحزن ومجاهدة اليأس ومجاهدة التعلق بالمخلوقين ومجاهدة النفس عند الفتور. وقد قال الإمام الجنيد المجاهدة مفتاح المشاهدة.
1: الله الله.
2: هذه خلينا نحلوها القوس هذا، معناتها المجاهدة مفتاح المشاهدة. المجاهدة أي حمل النفس على طاعة الله ومخالفة الهوى ومقاومة الكسل والغفلة والصبر على العبادة وترك المعاصي والشبهات. إيش مش يوصلك؟ يوصلك إلى مقام المشاهدة. وما معنى المشاهدة عند العلماء؟ ماكش المشاهدة عند العلماء الربانيين ليست أمرا غامضا ولا خيالا ولا حاجة، إنما هي ازدياد نور يقين في القلب حتى يرى العبد آثار الحقائق الإيمانية بقلبه كما يرى الأشياء بعينه. هذا قال عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي أن القلب يبلغ من استحضار المراقبة لله ما يجعله يعيش هذه الحقيقة في كل أحواله. معناتها يولي قلبك حاضر مع الله، عندك قوة يقين، تنكشف لك المعاني في القرآن، تزيد تنكشف المعاني. مثلا المعنى مثلا يقول ويتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. مثلا هنا يفكر يتقي الله انه ما يسرقش، يتقي الله انه ما يخفش رشوة، فهمت في الفكرة؟ لكن عندما يزيد في الإيمان ويزيد انه هو مجاهد نفسه، تنكشف في الآية انه ليس المقصود فقط بالمعنى نتاع الرزق العادي، راه الرزق اعمق واقوى. ما قلنا الرزق انك ربي سبحانه وتعالى يرزقك، فهم في القرآن هذا رزق، فيولي تفهم بارشة معاني اخرى في الآية تنكشف لك، فهذا يزيد وتزيد تلاحظ اثار اسماء الله وصفاته، ويزداد معرفة العبد بربه. فتولي كل شيء، تولي الغيب يولي قريب جدا منك، وتولي كأنك أنت عايش مع الغيب.
1: بالضبط.
2: ما أنا عايش مع الغيب. لأنك تقول أنا مش متركة هذه لله عز وجل حقيقة. حتى أنت وحدك في بيت.
1: تتركه لله. صحيح.
2: أنت تقول لا أبدا. إن الله معي، إن الله يراني.
1: نعم. الله يبارك.
2: ومزين هو ما شاء الله، وربي إن شاء الله نكمله إن شاء الله.
1: بإذن الله.
2: القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية بإذن الله السميع العليم.
1: الله يبارك.
2: التسكية مشروع العمر. نعم. علينا إن شاء الله. نكون وإن شاء الله ديما قدام وديما خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة جيهان ترقي معلمة مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارات الذاتية. بهذا نكون وصلنا لختام هذه الأمسية الجمعية. بارك الله فيكم جميعا. تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، أحمد طبيبي في الإخراج الرقمي، عايدة بالي كانت معكم منذ الرابعة السادسة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية 1 من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف، برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير.

تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

آخرتك ما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز

0: عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحسب 55 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم،

0: أنفسكم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين، ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا إيش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في السياق ذاته لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، شع الضياء فحاطني في هذه الدنيا السرور، وسموت في آفاقها كالنور يسري كالعطور، وسبحت في أعماقها كالحوت في لجج البحور. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

الله أكبر في رؤى الإشراق، في قطر الندى، في نفحة الأزهار، في الأصداح، في رجع الصدى، في مولد الثقلين، في الدنيا ومجمعهم غدا. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور،

الدين نبراس الوجود، فإن أضيع فلا حياة، فإذا ادلهم بك المقام فقم بمحراب الصلاة، واسبل دموعك تائبا، فالتوب مجداف النجاة. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور. أستغفر الله الذي خضعت لعزته الجباه، أستغفر الله الذي قهر الجبابرة الطغاة. أمن يجيب بفضله من يستغيث إذا دعاه؟ سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور. أستغفر الله الذي أسر النواصي في يديه، كم مشهد خبأته والله مطلع عليه، وخواطري ونواظري قد أحصيت عدا لديه. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

إلهي، إني لما أنزلت لي يا ربي من خير فقير. أنت المهيمن ذو الغنى، وأنا هنا العبد الحقير. إن لم تجرني يا رحيم فمن يجير. سبحانك اللهم، بالأذكار تنشرح الصدور.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: الإذاعة.
2: اي والله قالك في الإذاعة.
1: وقتاش؟
2: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
3: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
1: اها الإذاعة
2: تسمعوا وتشوف في الإذاعة.
3: ما الخبر صحيح هذا يا
1: فندم؟ 100%.
4: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: اختيسي نغيمني.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به، نقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدنا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذاوي الوجه والجبين. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلام الله ورحمته وبركاته على أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة.
2: والتحية موصولة لمستمعينا الكرام من وين ما كانوا يسمعوا في إذاعة الزيتونة ويسمعوا في سبيل الهدى مع فضيلة الشيخ منور المداني، وباش نحكيوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ما بداوا يسلموا الأنصار اللي هما سكان المدينة المنورة.
3: جاءت الرسالة للرسول العظيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبدا يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به في القبائل، وخاصة من القبائل التي تجي للحج إلى بيت الله الحرام. وقت اللي جاء موسم الحج، سيد النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى نفر من يثرب، هذوما جماعة جايين من المدينة باش يحجوا، كان العدد متاعهم 6 عباد، 6 من الناس فاك الوقت ذكايا، وهما من قبيلة الخزرج، هما أسعد ابن زرارة وعوف ابن الحارث ورافع ابن مالك وقطب ابن عامر وعقبة ابن عامر وجابر ابن عبد الله. تلاقى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم للإسلام وباش يعاونوه زادا في تبليغ رسالة الله. قال البعض لو يتحدثهم فيما بينهم وحدهم، قالوا هذايا هو النبي اللي كانت تعيدكم به يهود يثرب، ما يقولوا كان باش يجي النبي الخاتم، هذايا هو. قالوا الوسع يتو يحدثوا في بعضهم، هم 6 راهم اسبقوا وامنوا به خير وصدقوا به قبل ما يسمعوا به اليهود وتو يتبعوه ويغلبوكم، هذا يحدثوا في بعضهم. وبعتالي جاءوا قعدوا بحذاه، قالوا إن تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم، هم ما عندهم الأوس والخزرج في المدينة المنورة زوز عروش، هم عائلة واحدة، راهم يرجعوا لكل بو واحد، قعدوا ويتخالفوا ويتقاتلوا مدة 120 عام، زوز عروش راهو ولد عم، يتقاتلوا 120 عام، 120 عام راهم شوية. قالوا له احنا خلينا قومنا فيهم ناس ما تحبش بعضها وتكره بعض، ربي لعل يجمعهم على يديك، ما ثماش واحد ما أعز منك باش انت تدخل بيناتهم بالصلح. وش عملوا؟ وعدوه المقابلة باش يتلقاو في الموسم المقبل متاع الحج، وهذا هو بدء الإسلام لعربي يثرب. هذا كيفاش بداوا أهل المدينة يدخل الإسلام، ويعنون بقومهم كما قلت توا الأوس والخزرج، هما كانوا أخوات لأب والأم، وقعت بيناتهم العداوة ودخلوا بيناتهم اليهود وشبكوهم وقعدوا يحاربوا سنوات كما قلنا. الجماعة هذوما من الخزرج هذوما رجعوا إلى المدينة المنورة وقعدوا يتحدثوا على الرسول. وقت اللي جاي العام الجاي قدم من الأوس والخزرج 12 رجولاً، ولو جاءوا 12 رقبة بكل، 10 من الخزرج والثاني من الأوس، اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا، لأن قتل الأولاد كان سائغا فيهم، وهو وأد البنات كما تعرفوا يدفنوا البنات حياة خوف الإملاق، فبايعوه على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم توا ولا يحدث فيهم، قالهم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، زاد كيف كيف، وتبايعوني على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله ولا نقول إلا الحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. بعتلش قال لهم الرسول، فمن ثبت على العهد هذايا فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو طهرة له. هذا الشيء قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. اش عمل سيدي النبي فكر وقت ذكايا؟ بعث معهم الأنصار هذوما، بعث معهم صحابي من صحابة الرسول وهو اسمه مصعب ابن عمير العبدي وعبد الله ابن أمي مكتوم، وهو ولد خالة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. الواه بعثهم يقريهم القرآن ويفقوهم في الدين، يعلمون في الأمور الدينية. ولما كان وقت الحج في العام القابل قادم مكة كثير منهم يريدون الحج، وبينهم كثير من مشركيهم.
2: نعم، هذه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرجعهم أسلموا، معناها مجموعة من أعيان وجهاء المدينة المنورة، ولكن لازم شكون معهم باش يعلمهم الصلاة وباش يعلمهم القرآن. فبعث معهم مصعب، سيدنا مصعب هذا كان أول واحد خطيب في المدينة المنورة، وهو كان يصلي بهم، وكان معاه عبد الله بن أمي مكتوم زاد كيف كيف، وهذا هدي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى أهل اليمن بعث لهم سيدنا معاذ، وبعث سيدنا علي زاد وغيرهم من الصحابة اللي بعثهم باش يعلموا الناس الدين ويعلموهم تعليم الإسلام السمح. فاصل مستمعينا الأعزاء، وراجعين مكملين مع الأنصار وأهل المدينة المنورة على ساكنها. أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وشرب يجعلني وجعلكم من عمار بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام.

0: أرجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نعود نرحب به مرة أخرى ونتواصل في موضوعنا اللي هو الأنصار وإسلام أهل المدينة اللي هم الأنصار اللي كما بين الشيخ اللي هم الأوس والخزرج، واللي كانت حروبات بيناتهم كان اليهود يشعلوا فيها الحروبات هذيك، وكان زاد عبد الله بن أبي بن سلول معين روحه باش يولي ملك، فجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقتها نصب العداء، ومن وقتها بدا النفاق، أول نفاق ظهر في المدينة مش في مكة المكرمة.
1: وكيف ما قلت وقت جاء وقت الحج في العام الجاي هذا، جاءوا إلى مكة برشا من أهل المدينة باش يحج، وبيناتهم برشا من المشركين، ثم المسلمين وثم المشركين. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قابل الوفد متاعهم وباش عملوا، وعدوه المقابلة ليلا عند العقبة في الليل باش يتلاقاو مع الرسول عليه الصلاة والسلام. سيد النبي خلهم قال لهم ما تنبهوش حتى واحد في ذلك الوقت، نام، خليوا الناس كل راقدة ونمشيوا إلا في الليل باش نتلقاو مع بعضنا ونتحدثوا مع بعضنا، لأنهم وقتها خايفين من قريش لعل يطلعوا على الأمر ويسعوا في نقض ما أبرم بيناتهم. وكان ذلك بعد مضي ثلث الليل الأول، تلقاو في الليل، فكانوا يتسللون الرجل والرجلين حتى تم عددهم 73 رجلا، 73 ولاو، منهم 62 من الخزر و11 من الأوس، ومعهم امرأتان وزوج نساء معهم، شنو ما سميهم، ثم واحدة اسمها نسيبة بنت كعب من بني النجار، والثانية اسمها أسماء بنت عمرو من بني سلمة. جاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان معاه في كل وقت ذكاء سيدنا العباس ابن عبد المطلب، وقتها مازال ما أسلمس سيدنا العباس. وقالوا لسيد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الله قعدوا بحذاه، خذ لنفسك ولربك ما أحببت، خذ أنت ولله شو تحب. اش قال لهم سيد النبي؟ أشترط لربي أن تعبدوه وحده ولا تشرك به شيئا، هذه لله. قالك ولي نفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم، وقت اللي نجيب أحداكم المدينة تمنعوني ما لا تمع النساء متاعكم وأبناءكم. ثم واحد اسمه الهيثم ابن التهان، قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال عهودا وإنا قاطعوها ما نجموش ننقضها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك وربي سبحانه وتعالى ظهرك أن ترجع إلى قومك، تهرب علينا وترجع لقومك وتسيبنا إحنا في المدينة؟ هنا سيدنا عليه الصلاة والسلام عرف المقصود متاعه، فتبسم ضاحكا وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني إن طالبتم بدم طالبت به وإن أهدرتموه أهدرتم. سمعوا المشركين وقريش بالبيعة دي باقي يجروا في جرة الرسول، فجاءوا ودخلوا شعب الأنصار، قالوا يا معشر الخزرج سمعنا عليكم أنتم جئتوا لصاحبنا باش تخرجوه من الأرض متاعنا وتبايعوه على حربنا، أنكروا جماعة الأنصار. قالوا لا ما ثماش هذا، علاش؟ على خاطر بعض المشركين الذين لم يحضروا المبايعة يحلفون لهم أنهم لم يحصل لهم شيء في ليلتهم، معنى كلامهم على الحق. وأما سيدنا مصعب ابن عمير الأوس والخزرج في الصلوات، شكون اللي صلى بهم؟ سيدنا مصعب ابن عمير صلى بالأوس والخزرج في الصلوات. علاش؟ لأن الأوس والخزرج فك الوقت ذكا يكروا بعضهم، ما ثماش واحد يصلي وراء واحد، الناس تبغض بعضها. وصلى سيدنا مصعب أول جمعة جمعت في الإسلام قبل قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدك الحرب ذيك بين الخزرج والأوس، وآخ بناتهم وسماهم الأنصار، وتحاب الأوس والخزرج وانتهى الكره والبغض بينهما، وأصبحوا أحباء في دين الله تبارك وتعالى. وقتها توجهوا إلى نشر الإسلام والعمل بالتعاليم تاع السمحة الصالحة لكل زمان ومكان، فكانوا من خيار الصحابة الكرام والأئمة العظام، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان يقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر بهم ويحبهم ويقول فيهم الكلام الطيب والجميل، وديما يقول لهم راني نعمل على الإيمان متاعكم. وكانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على ذلك اختار أن يدفن في المدينة المنورة بين أحبابه وإخوانه صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خليل كلمة الختام شيخ منور.
1: ومسك الختام نقول حادي الركب إن حطت بسلع،
0: نعم،
1: بعد قطع الوهاد والأفواز، بلغن السلام عني حبيبا، ليس يلفى لفضله من موازي، سيد الرسل والأنام جميعا، مظهر الدين بالحسام الجزازي، أفحم الألسنة مذ أتى بكتاب محكم في نهاية الإعجاز، وصلاة عليك في كل وقت من إله على الجميل يجازي، وعلى الآل والصحاب جميعا من إمام وهما من مغازي، ما نوى الركب من عراق مسيرا حين جدوا لنحو أرض الحجازي. صليوا على سيد النبي يلا تسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور.
1: ونشكرك أنت وبارك الله فيك سيدنا.
0: الشكر موصول أيضا لمستمعينا الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك، نسألك يا رحمن بجلالك وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك أو

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم برواية قارون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء، الطريق. ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك، نسألك يا رحمن بجلالك وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله.

0: الله أكبر.
1: الله.

0: أكبر يا
1: الله أكبر.
0: أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلي يا ربي وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. محدثكم بلال بن محمود من استديوهات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في حصة جديدة متجددة، حصة تعاهد القرآن، وهي حصة مخصصة لتصحيح التلاوة للأطفال والرجال والنساء مباشرة عبر أثير الإذاعة المباركة إذاعتنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي شعارها دوما وأبدا من القلب إلى القلب. لكن مع أخوكم بلال بن محمود في حصة تعاهد القرآن، شعارنا من جواجي للجواجي.
1: وريق المصطفى يشفي العليلة.
0: اليوم يوم الجمعة 27 ذو الحجة 1447 للهجرة، ليوافق 13 جوان 2026. ربي سبحانه وتعالى كتب لنا يوما جديدا وساعة أخرى نتقابل فيها مع كلام ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها القبول، وأن يفتح لنا وعلى بصائرنا وعلى كل المتابعين والمتابعات وعلى رأسهم مخرجها. أحبكم تدعوا له زادة حتى في التعليقات على الصفحة الرسمية، صفحة إذاعة زيتونة، ولا أي حد يسمعنا سيدي حمد الفصيلي إن شاء الله ربي يبارك له. وكذلك في الإخراج الرقمي أختنا كريمة عتيق، أهلا وسهلا ومرحبا بكل الأحباب. طبعا التحية موصولة لكل المستمعين والمستمعات، أبائي أمهاتي إخواني أخواتي بناتي أبنائي. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا أبواب الخير والبركة، وكل واحد عنده دعوة يدندن فيها بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، وربي هو يسمع فيه، إن شاء الله ربي يستجيبها له يا رب العالمين. التحية موصولة لأبائي وأمهاتي، ونحب كل الإخوة والأخوات اللي يسمعوا فيه، الله يجزيكم الخير وربي يبارك لكم، نكون ونحن الذين يسعون إلى الخير ويسعون إلى البركة ويسعون إلى فعل الخيرات وجبر الخواطر. اسم ربي الجبار، من هو جبر الخواطر؟ هكا أبائي وأمهاتي اللي في ديار المسنين، الله يفتح عليكم وربي يجزيكم خيرا كثيرا، حبكم تجد زوروهم، والتحية موصولة إليه.

0: لا أنسى أحدا من الإخوة والأخوات باش ما يتغشفش علينا، لأنهم يقولوا لي لما نكون في الطريق سيدي رانا دوما وأبدا مع حصة إذاعة الزيتونة، لكن حصة عهد القرآن ديما نتابعوا فيك. إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يفتح عليكم وربي يعطيكم الوقت الطيب ويفتح عليكم جميعا. التحية موصولة لسواق التاكسي الكل دون استثناء، لأنهم دوما وأبدا هم اللي ما شاء الله حتمشي في الطريق يقول لي كذا، وكذلك أبي أمهات في الديار نتاعهم. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك لكم. لكن خلينا نغزروا شوية، ما هو من اسم ربي الجبار قلنا على أبي أمهات في ديار المسنين، نمر إلى المستشفيات. إن شاء الله ربي يشفي كل مريض يتألم يا رب العالمين. والله نحن في نعمة كبيرة، نحن لما نشوف خيانا وأخواتنا وأبنائنا اللي في المستشفيات، الإنسان يحمد ربي على النعمة وعلى نعمة الصحة اللي أعطاها له ربي سبحانه وتعالى. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يحفظكم. وكثير من يعني المستشفيات يفتحون إذاعة الزيتونة ويسمعون حصص إذاعة الزيتونة ويسمعون حصة أحد القرآن، إن شاء الله ربي يشفيكم. فأنت أخوي الباهي أختي الباهية خلي خبيئة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وهذه وصيتي لك أنت الله يفتح عليك، وصيتي أنك تخلي خبيئة بينك وبين ربي ما يعرف حتى حد. حط من ضمن أولوياتك في هذا اليوم الأغر المبارك، أخذ معي في الحصة وتبع الحصة كانت نجم، لكن حاول امشي هز شوية ما يغرت اللي هو غلة، واقصد ربي سبحانه وتعالى إلى أي مستشفى قريب ليك زور فيه المرضى واطلب منهم الدعاء، لأن الدعاء مستجاب. وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفينا جميعا، ونقول مع بعضنا اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تقول لي سيدي بلال راهو نحن الله غالب للأسف الشديد يعني عندنا الـ الـ الـ الأماكن اللي نحن فيها بعيدة علينا المستشفيات. أي واحد تسمع به مريض امشي بحذاه وزوره بإذنه سبحانه وتعالى يكون دعاك مستجاب. تعرف عليش ربي سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، كيف يعني أعدك وأنت رب العالمين؟ قالوا لو مشيت لك المريض هذاك لوجدتني عنده. ولذلك نحن أيضا نذكر هذا كله من خلال تعهد القرآن، أن الإنسان لما يمشي للمريض ما يقعش بحذه برشة، ولا يمشي له ويقول له يا شبيه وجهك أصفر وكذا، ردوا بالنا هذا من سوء الأدب. هذه ننظر بحذاه بسم الله ما شاء الله وجهك منور إن شاء الله ربي يشفيك، كلمات كما قلنا اسم الجبار تجبر بها الخاطر، فتقعد بحذاه شوية مش برشة زاد، ردوا بالك. كثير من الناس يمشوا بحذ المرضى يقعدوا فيهم برشة وكل شيء لين حتى هو يتقلق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان لما يمشي يعني أركز معي بقول حاجة مهمة برشة ينسى اللي تسمعوا فيه، الله يستر حالكم وربي يبارك لكم الكل، غض البصر. خاطر ثم ناس تمشي مساكن ياك المرضى باش يزوروهم في بيوت متاعهم، وتبدا ساعات الدار ماهيش منظمه وكذا، تبدا الناس تهز في عينيها وكذا، بعد يمشي يحكوا عليهم. ردوا بالنا هذا راه مخالف لسنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمشي للمريض تمشي تطلب منه الدعاء وتقول له ربي يشفيك وتقصد ربي على روحك، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. ايضا عندنا حصه ديما تسمعوها مع الزميله مليكه قسام، ان شاء الله ربي يبارك لها وربي يفتح عليها ابنائنا في القرى اساويس، الله يفتح عليكم. زوروهم، امشوا ارفعوا المعنويات متاعهم، امشي حط يدك هكا على راسه كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم هكذا، وامشي ادعيهم وقل لهم امشوا حفظ القرآن وكذا كلمة كما هكا. هذه كلها من أعمال يوم الجمعة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا. أي تصل لي الرسائل توا يقول لي سيدي ما تنساش وخياتك اللي في المعمل، بالطبيعة إن شاء الله ربي يحفظكم الكل وربي يبارك لكم وربي يفتح عليكم وربي يعاونكم. ويا معشر النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا، ومشوا أبحثوا على الحديث هذية وتقرأوه باش علشان نتصدقوا، لأنه نحن ديما المرأة هي أختي، هي بنتي، هي مرتي، هي أمي، هي عمتي، هي خالتي، هي أختي في دين ربي سبحانه وتعالى. لابد أن نذكر أنفسنا حتى نكون طبقا لما جاء عن حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال تعاهد القرآن. تعاهد القرآن ليس حفظ حروف فقط وليس تأدية حروف فقط، وإنما ينبغي أن تكون الحروف مع المعنى والمعنى مع الجوارح التي تعمل. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا وربي يحفظنا وربي يثبتنا وربي يفتح علينا. نحن اليوم في حدث عظيم جدا بعد أيامات معدودات اللي هو هجرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أي واحد باش يكلمني على الرقم 71-136 باش يبدأ بصيغة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش يقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المهاجرين هكذا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد سيد المهاجرين. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وربي يحفظنا. طبعا شهر الله المحرم يأتي ليجول بذاكرتنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع قصته التي تبتدئ بي من وتنتهي بما فيها من تضاعيف إلى المسافة بين من وإلى مسافة طويلة جد طويلة. وسادتنا العلماء والوعاظ والشراح والدعاة وقفوا في هذه المسافة أزيد من 1400 سنة فما اخترقوها. فسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه اللي نبدأ بها إن شاء الله عامنا الجديد، إن شاء الله ربي يجعله مباركا علينا، وبالأخص تعاليم هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالاتصال. حاضر سيدي حمدي، عن اتصال حاضر، قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي؟
1: معكم أنس من سبيب.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة سبيب ولاية القصرين. هكا
1: هاي.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. أيوة، منين مشتقران أختي الباهية؟
1: إن شاء الله من سورة الكهف.
0: باهي، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ بسم الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المهاجرين وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نعم تفضل بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
0: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك وعلى بصائرك. ينبغي أن نتبين أيها الأفاضل إلى الأوقاف، نحن لما نفتح المصحف نجد بعض الأوقاف موجودة في مصحف وبعض الأوقاف ما هيش موجودة في مصحف. هي سيد الشيخ أنا كيفاش نعمل بالضبط؟ أنت يا أختي الباهي يا أخي الباهي تتأسى بما درسك به أشيخك. لما شيخك يقريك أو شيختك يزمك تقف وين به هو باش يعلمك. ولذلك نحن الأوقاف ما هوش كما زي راسنا، يعني نحن نلقاه كلمة قال شنو ما عنديش وقف نقف عليها ونمر خطر مش موجودة في المصحف لأرد بيننا. فلابد أن نتبين هذه المسألة. الله يفتح عليكم. ثم هذه السورة التي ابتدأت بها أختنا الحمد لله، أحفظوها قاعدة واكتبوها عندكم في التعليقات. خمس سور بدأت بالحمد لله، خمس سور: الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ثم سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ثم سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم رابعها سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، خامسها الحمد لله فاطر السماوات والأرض بسورة فاطر. إذن خمس سور تبتدئ بالحمد لله: الفاتحة ثم الأنعام ثم الكهف ثم سبأ وأخيرا سورة فاطر. ثم مسألة مهمة جدا، نحن الدعاء وما أدرك ما الدعاء. ربي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحانه وتعالى يستجيب ويسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة الصماء سبحانه وتعالى. وين؟ في الليلة الظلماء سبحان الله، في بقعة أنت ما تعرفهاش ربي سبحانه وتعالى يعلمها. قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الله تبارك وتعالى الذي قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه السورة الخمسة: الفاتحة ثم الأنعام كما قلت، ثم الكهف ثم سبأ ثم فاطر، تبتدئ بالحمد لله. لكن سورة الفاتحة التي افتتح الله بها كلامه تبارك وتعالى، سمى سبحانه وتعالى نفسه في سورة الفاتحة بخمسة أسماء. ركزوا معايا مليح، وهذايا بإذن الله نحبكم اليوم نخرجوا بالمعلومة هذه طيبة مباركة وتدعي بها رب العالمين سبحانه وتعالى. سمى ربي تبارك وتعالى نفسه في سورة الفاتحة بخمسة أسماء وهي أصول الأسماء الحسنى. أشنية هي؟ الله، ثم الرب، ثم الرحمن، ثم الرحيم، ثم مالك يوم الدين. هذه الخمسة أسماء. فنحن أكيد تو اللي قاعد يسمع فينا، فينا الصالح وفينا المعترف بذنبه، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وفينا اللي مقصر لكن يحب ربي سبحانه وتعالى ويحب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا، كل حد حاضر معنا يدعي الروح ويدعي لنفسه بأسماء هذه الله. قل يا الله وادعي الدعوة متاعك، قل يا ربي ادعي الدعوة متاعك، قل يا رحمن ادعي الدعوة متاعك، قل يا رحيم وادعي الدعوة متاعك، وقل ملك يا مالك يوم الدين وادعي الدعوة متاعك. هذه الخمس الأسماء لله الحسنى هي التي ابتدأ الله بها سورة الفاتحة، إن شاء الله نعرفوها ونتعلموها حتى نتذوق كلام ربنا تبارك وتعالى. راه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال تعاهد القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. ينبغي أن نتدبر كلام ربنا حتى يستقر في أذهاننا وفي ذاكرتنا وفي قلوبنا. وبعد شوية بعد الاتصال هذا تنحكوا علاش الذاكرة متاعي كيانا نحفظ، علاش الذاكرة متاعي ضعيفة جدا، لماذا تكون الذاكرة يعني غير في بعض الأحيان كما نحب أنا وقت نجي نقرأ نلقى المحفوظ متاعي، علاش المحفوظ متاعي ضيع. لأخذ المعلومة هذه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله
0: وبركة. كمل
2: وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبا. شكون معايا سيدي البيه؟
2: لطفي غني من معتمدي تسبيخ.
0: أهلا وسهلا بأهالينا في معتمدية أسبيخة من ولاية القيروان. يا سيدي الباهي منين مش تبدأنا؟
2: إن شاء الله من سورة الأنعام من حزبة أطاش.
0: نعم بسم الله، نبدأ بالصلاة والسلام على سيد المهاجرين ونقرأ. يلا
2: عليه الصلاة والسلام.
0: لا قلها بالباهي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد المهاجرين.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: سيد المهاجرين.
2: سيد المهاجرين
0: أحسنت، تفضل. بسم الله،
2: ربي يبارك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.
0: به أسمعني سيدي، ريت ما شاء الله قراتك طيبة وصوتك جميل وربي يفتح عليك إن شاء الله فتح المبين من جهة سيدي رسول الله. شو ثم أوقاف كنخفوها تعطي معنى رائع للقارئ وللمستمع. شو قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قول
2: هاي قريت عند سيدي محمد الحامدي.
0: الله أي سيدي هذاك اللي قريت عنده وتربيت عنده. إيه نعم
2: هاي معناه أعطاني حتى باش نفيرها.
0: هاي الاثنين جايزين. أما قلت لك أبزر باش تقرأ أنت مرتاح، تفضل.
2: لا سيدي إن شاء الله مرتاح، ربي يبارك لك.
0: تفضل
2: يرحم والديك. سمعني نجم نقرأ فينا.
0: تفضل أقرأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟
0: ريت علاش مش أكبر.
2: شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد
0: قل إنما هو إله هكذا تفضل.
2: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
0: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير. وسلم لي على سيدي محمد الحامدي يقول يدعينا دعوة خير، ذاك الرجل الطيب الصالح الذي يدرس ولا زال يدرس كلام ربنا. سيدي محمد الحامدي من أول شيخ حليت عيني عنده مع سيدي عبد الرحمن خليف رحمهم الله تعالى، أهل القيروان وأهل الصلاح. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا وربي يرضيكم علينا يا سيدي سيدنا وربي يفتح عليكم. قبل الاتصال هذا قلت ثم سور لما نقراهم نلقاه الذاكرة يعني ما هيش حاضرة حتى تستوعب تلك السورة وذاك المحفوظ. شوف بربي ركزوا معايا بشكل عام لأي سورة سبب عدم ضبط آياتها وتثبيتها هو في الحقيقة بعد يعني رحلة مع القرآن يعني يكون في ثلاثة أشياء. أولا ضعف الحفظ الأول وعدم كثرة التكرار. أنا لما نحب نحفظ سورة نحفظ صفحة نحفظ ثمن نحفظ خروبة نحفظ اللي هو ينبغي أن يكون الحفظ متاعي من الأول ثابت. راه إذا كان الحفظ يكون غير ثابت من الأول راه ما تنجمش يعني الذاكرة تبقى ديما مستوعبة المحفوظ اللي حفظته. وعليه ينبغي أن يكون حفظك من الأول حفظا ثابتا قويا وتدعمه بالتكرار. ثم السبب الثاني لعدم ضبط الآيات وتثبيتها هو التفريط في الورد اليومي والمراجعة والمعاهدة. نحن في حصة تعاهد القرآن، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القرآن، تعاهدوا يعني شد في القرآن، يعني خلي القرآن هو الروح متاعك، خلي القرآن هو من أولوياتك، خلي القرآن هو من أفضل الأوقات التي تعطيها له مش من الفضل متاع الوقت. ولذلك التفريط في الورد اليومي هو الذي يسبب عدم ضبط الآيات وتثبيتها. حتى سيدي ابن عطاء الله يقول كلمة مهمة جدا، لا وارد لمن لا ورد له. أنت اليوم كي تقوم الصباح في مخك مباشرة عندك يلزمك تغذي البدن متاعك، بالتونسي نقول تشرب القهوة متاعك تفطور الصباح، إيه هذا يا أنت غذيت البدن، لكن هل غذيت روحك أم لا؟ سؤال أسأل روحك. وهذا هو الإنسان باش يعرف أنه صدق مع ربي ولا مش صدق مع ربي. ربي خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، فينبغي إذا أردت أيها المستمع الكريم والمستمع الكريمة أبائي وأمهاتي وأبنائي وأخواتي وليداتي، ركزوا منيح الكلمة اللي باش نقولها. إذا أردت أن يبارك لك ربك في يومك فابدأه بكلامه سبحانه وتعالى. خاطر ربي قال كتاب أنزلناه إليك مبارك وما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. حتى بصفحة واحدة حل المصحف وقرأ بنية البركة وتشوف ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير. ثم السبب الثالث والأخير لعدم ضبط الآيات وتثبيتها هو عدم عرض المحفوظ في الصلاة. أنت لما ربي يكرمك سبحانه وتعالى وتحفظ ما تيسر من كلامه سبحانه وتعالى طبق تلك الآية التي نادى بها ربنا تبارك وتعالى سيدنا المزمل وقت ما قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أنا والله بالتجربة نقولها لأبائي وأمهاتي ولي يسمع فيها خاصة من الذين يريدون أن يغوصوا مع القرآن وأن يحفظوا كلام ربنا تبارك وتعالى. علاش نقولوا على الحفظ؟ لأن منزلتك عند آخر آية تقرأها بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المحفوظ اللي حفظته امشي توضأ وصلي ركعتين واعرض المحفوظ متاعك. ركز على النيه باش نقولها لك، اعتبر روحك وانت تصلي تعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى. ريت الثمن اللي حفظته ولا الصفحه ولا اللي هو وقت اللي انت باش تصلي، مش نحكي على صلاه الفرض، نحكي على صلاه النافله، لما تجي باش تصلي حط في مخيلتك انه رب العالمين وانه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعان اليك وانت تعرض في المحفوظ متاعك باذن الله ربي سبحانه وتعالى. بعد ما كررت ورجعت وكذا في الصلاه يزيد يستقر ايضا حفظك، ما نجمتش في الليل هكا في صلاه الضحى. وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لنا جميعا أبواب الخير وأبواب القرآن العظيم. نأخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا؟
3: سارة فرحان.
0: نعم
3: سارة فرحان.
0: شنو الاسم؟ علي صوتك.
3: سارة فرحان.
0: سارة فرحان، أهلا بنتي سارة. نعم نحن عندنا نقول في اللغة العربية سارة ونقول سارة، والأفصح هي سارة، أي مرت سيدنا إبراهيم الخليل اسمها سارة. إن شاء الله ربي يسر بك عائلتك يا بنت الباهية. منين تكلم فينا يا سارة؟
3: القيروان.
0: قيروان، أهلا وسهلا بأهلنا في القيروان. قديش عمر بنيتي الباهية؟
3: 7 سنين.
0: ما شاء الله. وش هي السورة اللي باش تقراها لنا تو؟
3: سورة الإخلاص.
0: الله يجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. أبدأ بنت الباهية بالصلاة والسلام على سيدنا سيد المهاجرين ونقرأ وعش بنيتي. هاي
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: أحسنت، بسم الله تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله ما شاء الله ما شاء الله على سارة ما شاء الله. دي تحفظ برشة سور يا سارة ولا شوية؟
3: ها أبتدي يقرأ مع أخويا
0: تو يقرأ، لكن أنت قل لي ساعة أنت تقرأ تحفظ برشة سور ولا شوية؟
3: سبح
0: زيب. بسم الله ما شاء الله 7 سنوات سبح زيب. إن شاء الله ربي يحفظ بنياتنا وليداتنا يا رب العالمين. هات أخوك بنتي عادي لبنيتي أخوك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا مرحبا. شكون معاي؟
4: محمد إيمن فرحان.
0: نعم
4: محمد إيمن فرحان.
0: محمد إيمن فرحان محلها اسمك محمد إيمن فرحان ما شاء الله. إن شاء الله ديما ربي يحشرنا جميعا وانت معانا مع سيدنا محمد، وإن شاء الله ربي يجعلنا من الآمنين، وإن شاء الله ديما فرحانين.
4: آمين.
0: شنو هي السؤال باش تقراها لي ولدي الباهي؟
4: كرسي.
0: شنو هي؟ آية الكرسي. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ولدي ونقرأ. وي
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: ما شاء الله تفضل. بسم الله.

باه. شوف سيدي محمد، سيدي محمد ما شاء الله قراءتك طيبه، ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ ابائكم وامهاتكم. انا الحقيقه قبل ما تبدا تقرا نحب نشكر الاولياء الذين يسارعون في ان يغتنموا اوقات اولادهم ويحطوهم في الحلقات القرانيه. والله تحيه من القلب الى القلب في ظل ما نراه اليوم من تسيب لوليداتنا، ان شاء الله ربي يهديهم ويصلح حالهم. والله القران يصلح كل شيء. لما نشوف وليداتي كما هكا ما شاء الله القراءه الطيبه والحروف المضبوطه، هذه نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى. ما همش هما وانما اوليائهم. علاش؟ لانه ساعات انا نكون كولي والا كبو ولا كام فاتني القران، ما هو على الاقل يزيني نحط ولدي. علاش؟ لانه افضل حاجه يا ولدي واسمعني مليح تقدمها لبوك وامك، والله مش معناها انك تهزم للحج ولا تاخذ لهم دار ولا تاخذ لهم كرب، هذاك كله فين. صحيح هو يلزمك تنفق عليهم بوك وامك، لكن ثم حاجه مهمه جدا انك مش تلبس بوك وامك تاج من نور يوم القيامه. اي انسان يجعل يعني يحب يكرم بوه وامه، خليني نقول ينبغي ان يدخل في حلقات القران. يا بو يا ام، عندك ولدك عندك الحفيد متاعك، حطه في حلقه قرانيه الله يفتح عليك. راه كما قال احد اشياخنا، علم ولدك القران وسيعلمه القران كل شيء. فاغزل وليداتي الطيبين ما شاء الله قراءتهم طيبه. لكن يا سيدي محمد امن الله يفتح عليك، شوف في ايه الكرسي نحاولوا نتمعنوها، اعظم ايه في القران فما نقروهاش هكاك مباشره. شوش نقولوا؟ ها، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. ريت كي نقف غاديك ما شاء الله. بعد غزش نقول الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كي نقف الأوقاف هذوما نبدأ نتمتع وعايش مع آية الكرسي. عايش وليدي الباهية، عاودها لي يلا بسم الله. ترى قول

0: إلا
1: لا
0: من علمه
1: عاود
0: إلا
1: عاودها ولا يحيطون
0: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع
1: إلا بما شاء
0: إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ما شاء الله. قول صدق الله. قول
0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله ربي يفتح على وليدي الغالي محمد آمن. ما شاء الله. ربي يبارك فيك وليدي الباهي وفي والديك وفي كل من يسعى لخدمة كلام ربنا تبارك وتعالى. بصراحة الحصة الفارطة كان لها وقع خاص في قلبي لما جاتني الرسائل والاتصالات وحتى في الطرقات سبحان الله لما يسألوني على ذاك الدعاء الذي دعونا به وحسينا الناس كنا راحة كبيرة برشا. ونحب أنا تذكروني به، خلينا نشوف حفظتوه وإلا لا، تذكروني به في التعليقات، خلينا نشوف جنود حصة تعهد القرآن مع أخوكم بلال يعني مواظبين عليها وإلا لا، حافظين ولا مش حافظين، على الأقل يكون عندي ما شاء الله طلبة مباركين وطلبة يعني ما شاء الله يحفظوا حتى نذكروا. علاش؟ لأني اليوم باش نعطيكم دعاء سبحان الله هو فيه كلمتين خفيفة نضاف إلا أنه يلخص حياتنا كلها، ونحبكم كي نقوله لكم تقرأوه، لكن خلينا نشوف الساعة الحفظكم لذاك الحديث اللي أعطيتكم الحصة الفارطة، وبعدين بإذنه سبحانه وتعالى نعطيكم الدعاء الآخر. حضروا الواقع واستيروا لأنه دعاء حلو على الأخر ويخليك مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يلا نأخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: كمل كمل كمل كل مع بعضها.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هكاك شكون معاي؟
2: أيمن الصالح.
1: أيمن الصالح، إن شاء الله ربي يجعلك من الآمنين ومن الصالحين. من نتكلم فيها يا أيمن؟
2: من ولاية بن عروس.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في ولاية بن عروس. قديش عمر وليدي أيمن؟
2: 8 سنوات.
1: ما شاء الله. وقديش تحفظ من حزب من القرآن يا أيمن؟
2: حزب.
1: ما شاء الله. وقتاش يعني من هنا لآخر الصيف قديش حاط هكاك تقريبا من حزب باش تحفظه إن شاء الله؟
2: أربعة
1: أحزاب. ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح عليك. ها هو مساج نقص عليك سيدي أيمن أوزر. ما شاء الله لوليداتي وبنياتي يكبدوا يحفظوا في الحديث وذكروه اللي هو اللهم يا ربي لا تكلني إلي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا تفتني بي ولا قلبي بما لدى الناس، الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس لدي، رضيت يا ربي وأرضيت. محليكم ربي يفتح عليكم ربي يبارك لكم. هكذا نحب الإخوة والأخوات يكونوا دوما حاضرين. يلا ولدي أيمن نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه. يلا اللهم صل اللهم صلي وسلم. يلا نعم
2: أنا نقرأ في المسة القرآنية أنت المرجة ثلاث.
1: ما شاء الله ربي يفتح عليك. ما شاء الله. الله يرحم سيدي محمد علي الدلاعي ويرحم القائمين على هذه الجمعية وسلم عليهم اللي تقرأ عندهم قلهم يدعونا دعوة خير. باهي
2: باهي
1: عايش وليدي. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وقرأ. يلا
2: أعوذ بالله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفضل. بسم الله ما شاء الله تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر.
1: لا نقرأها عادية عايش وليدي. وليال لنعاء والراء مفخمة. وليال عشر.
2: وليال عشر.
1: لا مش وليال. لا وليال عشر.
2: وليال عشر.
1: عشر فخم الراء.
2: عشر.
1: اي.
2: والسبع والوتر.
1: وين الراء؟ وين الراء؟
2: والسبع والوتر.
1: لا نفس كما عشر كما فجر. والشفع والوتر.
2: والشفع والوتر.
1: مش والواء. والواء والوتر.
2: والشفع والوتر.
1: اي.
2: والليل اذا يسر.
1: اي.
2: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
1: لا هنا حجر مرققه ريتها تو كلمة يسر مثلا هذيك عندنا فيها الخلف يعني النجم نقراها الرام فخم ولا مرققة هكا علاش أنا خليتك خاطر قريتها أنت مرققة. أما الـ الـ الـ الـ كلمة حجر الرام مرققة قولا واحدا لكل القراء. واضح ترى عاودها لي. هل في ذلك
2: قسم لذي حجر؟
1: لا حجر الرقم رقم
0: حجر
1: حجر. أيوة عود. هل في ذلك
0: هل في ذلك قسم الذي حجر؟
1: مش لذي عاد لذي لي
0: لذي حجر.
1: حجر ركز. هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
1: لا عاش وليدي يا محمد ركز. انت قاعد تقول حجر. لا الرام مرققه صوتها يخرج لبرا مش يرجع لداخل. اسمعني انا ركز معايا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر حجر مش حجر حجر. عاود.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
1: علاش علاش قول لذي وهي لذي؟ انت كي تقرا تسمع في روحك ولا محمد؟ أي ركز شوية. هل في ذلك قسم لذي تقولها؟
0: هل في ذلك قسم لذي؟
1: ممتاز أغزر توه. حجر قول.
0: حجر.
1: لا مش حجر. ما تخليش لسانك يمشي لفوق هبط لسان لوطة. حجر.
0: حجر.
1: أيوة أعطيك الصحة ترعودها.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
1: لا رجعنا لا ورجعنا الحجر. انا قلت لك اللام مكسوره لذي مش لذي لي. ركز فيها انت خاطر علاش قلت لك لازمك تسمع روحك باش تعرف القرايه باش ما نغلطوش فيها. عاش وليدي الباهي. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قول.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
1: ايوه احسنت احسنت. اي
0: الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟
1: تو مش نصلي في الحويجه زوز حاجات. ما نقولش الم ترى كيف. لا الم ترى كيف فعل ريت كيف فعل ربك مش فعل ربك. وركز توه. بعاد مش بعاد. عاود.
0: الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟
1: بعاد
0: بعاد.
1: ايه
0: إرم ذات العماد.
1: العماد بين القلق. لا
0: العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
1: في البلاد القلق لديمة في الدال مصاحبتها في الوقت.

0: قلت قبل ما يقرأ ولدي الطيب المبارك على الدعاء الذي قرأناه الحصة الفارطة، ونحن الآن على صفحة إذاعة الزيتون القرآن الكريم على المباشر، قلنا الدعاء اللي هو قلناه الحصة الفارطة: اللهم يا ربي لا تكلني إلي ولا تفتني بي ولا تفتن أحدا بما لدي ولا قلبي بما لدى الناس، الحمد لله على ما أملك والحمد لله على ما فقدت والحمد لله على ما ليس بين يدي، رضيت يا ربي وأرضيت. اليوم باش نقول دعاء آخر، دعاء كما قلت تقصير بالله مش نقوله، وركزوا معايا شوية وقولي شنو فهمت منه الدعاء، الله يستر حالك، اللي هو في الحقيقة أكل الأدعية المخترعة اللي تخرج من القلب ديما سبحان الله عندها وقع. صحيح نحن ينبغي أن نتأسى بدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو بما علمنا إياه سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن سبحان الله الله يقذف في قلوبنا بعض الأدعية، ومن بعض الأدعية التي لها وقع في قلبي صراحة، يعني وأنت في أوج الاتصال مع ربي تبارك وتعالى تقول له: يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني. أسمعوها وبعد اكتبوا أفهموا الكلام: أناديك يا ربي، أو أناديك بكل ذرة في كياني، ألا تتخلى عني مهما بدر مني، فأنا عبدك الضعيف. الله الله شو محله الدعاء، مش نقوله أنا وعودوه: يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني، ألا تتخلى عني مهما بدر مني، فأنا عبدك الضعيف. رجاء اكتبوها عندكم في التعليقات حتى ياخذوها وخيانكم وأخواتكم، وقل لي في التعليقات نحب نشوف شنو حسيت بهذا الدعاء مش نزيد نعاود. سبحان الله مهما الإنسان يبدأ مع ربي مقصر سبحان الله، ها لكن أغزر الاعتراف، أغزر أغزر أغزر محله: يا ربي، تخرج من الجواجي كما قلنا حصة من الجواجي للجواجي: يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني، ألا تتخلى عني مهما بدر مني، فأنا عبدك الضعيف. اللهم صلي على سيدنا رسول الله. هكا ولا سيدي حمد، الدعاء هذا يخلينا مع ربنا تبارك وتعالى، ويخلينا أنه يا ربي راني عبدك، يا ربي راني ندلل عليك. نعاود نقول الدعاء هذا وكتبوه عندكم: يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني، ألا تتخلى عني مهما بدر مني، فأنا عبدك الضعيف. إن شاء الله ربي يكرمنا وربي يحفظنا وربي يتقبل منا جميعا. ناخذ اتصال حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
1: ربي يفضلك أم فاطمة اللي تحبك برشا.
0: يا ربي يعزك يا ميمتي فاطمة، وربي يحشرنا مع أم فاطمة
1: برشا برشا برشا، وديما ندعي لك راني.
0: أمين ربي يعزك ربي يبارك لك الحمد لله.
1: ربي يفضل لك الويندة إن شاء الله، يبارك لك فيها.
0: أمين يا سيدي
1: محمد ولي محمد.
0: أمين يا رب العالمين، ربي يفتح لك. مين تكلم فينا؟ ميمة
1: من زغوان.
0: من زغوان، أهلا وسهلا بأهالينا في مدينة زغوان.
1: في زغوان
0: إلي الشرف إن شاء الله لما تتم الدعوة، ما عندي حتى إشكال. مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبتين. ربي يبارك. مين ما شكرانا من تلباهي؟
1: من سورة الحجرات.
0: سورة الحجرات، هذيك سورة الأخلاق، وأنا مش نقول حاجة مهمة للرسالة للمدارس القرآنية، الله يستر حالكم، الله يبارك لكم في الفترة الصيفية هذه، ونحن عندنا أزمة أخلاق، نحب السورة هذه تعمم في المدارس القرآنية وتحفظ للطلبة وللناشئة. هذه السورة سورة مباركة، سورة الأخلاق، ولذلك الإنسان لما يقرأها ويفهمها يعرف كيفاش يعيش في بيت النوم، ويعرف كيفاش يعيش في الصالون، ويعرف كيفاش يعيش البرة، ويعرف كيفاش يعيش مع الناس، وهذا نحن مطالبين به. ولذلك الإنسان، وهذه رسالة نقولها لأخواتي نحبكم تسمعوني مليح، الله يفتح عليكم، لأن المرأة مدرسة عددتها شعبا طيبا أعراقي، المرء يزداد تحررا بالعبودية لله تبارك وتعالى. وقتاش؟ كلما تحرر من الفضول. أحفظوها مني الكلمات هذه، الله يستر حالكم. المرء يزداد تحررا بالعبودية لله كلما تحرر من الفضول. يا سيدي الشيخ شنية هالفضول هذايا؟ فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام. نحن اليوم ما شاء الله عندنا بدينا في عطلة رسمية ما شاء الله لوليداتنا، إن شاء الله ربي ينجح لوليداتنا في البكالوريا وفي كل الأقسام، وعندنا مناظرة ما شاء الله للنوفيام والسيزيام إن شاء الله ربي ينجحهم، فنبقوا في الدار نبدو ساعات ما عندناش غض البصر على وخياننا وأخواتنا وجيراننا، نبدو واقفين في الباب نتكلموا في الناس ونشوفوا فلان ونشوفوا فلتان. لا، إذا أردت أن تتوب إلى الله من هذا الفضول فقرأ سورة الحجرات اللي باش سمعنا إياها أمي فاطمة بعد شوية. ريت أمي فاطمة الآن كما اشتقرأ، شوف أول الآية سبحان الله: يا أيها الذين

0: آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلهنا الله يستر حالكم، الله يجزيكم خير، الله يفتح عليكم. كل القائمين على المدارس القرآنية علموا الناشئة هذه السورة، وكل امرأة وكل أمة ينبغي لها أن تحفظ هذه السورة. وكان يقول لي سيدي كمال عمران رحمه الله تعالى، كنت أدرس عنده في بيته رحمه الله رحمة واسعة، وهو يدرسنا في سورة الحجرات سبحان الله، وقعدنا فيها بارش جلسات ولم نكمل تفسيرها. كان يقول هذه تسمى بسورة الأخلاق، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يصلح أخلاقنا وربي يحفظنا. أي تفضل أمي فاطمة، قرأنا بالسورة سورة الحجرات، لكن أبدأ بالصلاة والسلام على سيد الأخلاق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المهاجرين.
0: أمين. تفضل. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا،
0: يا أيها
1: الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا
0: لا ترفعوا مد شوية لا
1: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وأولئك الذين امتحن الله
0: لا مش وأولئك أولئك الذين
1: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
0: ربي يفتح عليك ميمة الباهية الطيبة، وإن شاء الله ربي يفتح عليك وما تنسانيش
1: بيجي
0: ندعي لك
1: ندعي لي بالشفاء. أنا ندعي لك والله ندعي لك ورسول دي لن ننساك.
0: ربي يعزك بإذن
1: الله. من وقت اللي قلت ادعي لي بالاسم أنا ندعي لك بالاسم
0: الله
1: ورسول دي لن ننساك جملة.
0: ربي يفتح عليك. مالا نحن هامش نقوله توا، ندعي دعاء إن شاء الله بنية الأمي فاطمة وكل مرضى المسلمين والسادة المستمعين كل مش يقولوا أمين. عشان نقوله اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسألك يا رب العالمين بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم تعلم، أن تشفي أمنا فاطمة وتشفي كل مرضى المسلمين وكل من يستمع الآن. اللهم اشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا يا مولانا خائبين ولا عن بابك مطردين يا رب العالمين. نعاود الدعاء لأخوتكم مقبلة. يا ربي أناديك بكل ذرة في كياني، ألا تتخلى عني مهما بدر مني، فأنا عبدك الضعيف. إن شاء الله ربي يكرمنا، إن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يحفظنا. وهذه هي حصة تعاهد القرآن. ناخذ اتصالي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
2: هارون محمود.
0: نعم
2: هارون محمود.
0: هارون محمود، من تكلم فينا يا هارون؟
2: من ولاية المهدية.
0: من ولاية المهدية. قداش عمر وليدي؟
2: 9 سنوات.
0: ما شاء الله على وليدي الطيب. فانا قسم تقرا تو تعديت للرابعه
2: مزيد.
0: باذن الله تتعدى، قول ان شاء الله.
2: الله.
0: وقديش تحفظ من القران، برشا ولا شوي؟
2: نحفظ برشا.
0: ما شاء الله، ان شاء الله ربي يفتح عليك. تنجم تقول لنا قديش من حزب ولا ما تحبش؟ قديش من حزب تحفظ؟
2: نحفظ جزء احسن.
0: ما شاء الله، ربي يفتح على وليدي الغالي ان شاء الله. وشني السوره اللي باش تقراها لنا تو؟ سورة الشمس. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ ويلا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير المهاجرين.
0: أمين. بسم الله تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار.
0: زيد شوية الغنة. والنهار.
2: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها.
0: والسماء.
2: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها.
0: مش فجورها لا، فألهمها فجورها وتقواها.
2: فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من

0: لا أن سكروا الشفتين إذن بعث، نقرأ بإطباق الشفتين عاود. إذن بعث مش انبعث، إذن بعث.
1: إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
0: عاود.
1: بذنبهم فسوى ولا يخاف
0: فلا يخاف
1: عقباها.
0: أحسنت، فتح الله عليك وأكرمك ربنا تبارك وتعالى. يا جماعة الخير، كل حد كيفاش ينظر للنجاحات. واحد يقول لك إن فلان نجح في حياته، فلتان نجح في حياته كذا، والله هذاك هو الإنسان ينبغي أن يسعى لما يحبه في حياته وما يريد أن يصل إليه. لكن يا أختي كريمة، سيدي حمدي والسادة المستمعين والمستمعات، إن شاء الله ربي يحفظكم، من النجاحات التي ينبغي للمؤمن أن يسعى إليها، اسمعوني مليحة، من النجاحات التي ينبغي للمؤمن أن يسعى إليها القدرة على الصمت. عاود ركز معايا، وكل واحد يشوف روحه أنه كيمشي المجموعة وكذا ديما يتكلم ولا هو ساكت، وإلا الصمت متاعه أكثر من الكلام متاعه. علاش نقول في الكلام هذا؟ نعود نقول من النجاحات التي ينبغي للمؤمن أن يسعى إليها هي القدرة على الصمت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. شو محليه الحديث قصيرة، من صمت نجا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صمت نجا، وأبانا وأمهاتنا يستخلصوا من هذا الحديث كلام آخر، يقول لسانك صوانك، إذا صنت صانك وإذا خنت خانك. لما نقرأ سورة الحجرات ونتعلموها، وخلينا نعملوا تحدي، هاي شنو رأيكم، نطلقوا تحدي من خلال الحصة متاعنا، أنه أي واحد يسمع فيه الآن باش يحفظ سورة الحجرات. سورة الحجرات نحفظوها صفحتين، يعني زوز أوجه شوية أو ثلاثة أوجه، يعني ما يجوز حتى ثلاثة أوجه، فنحفظوها إن شاء الله في خلال هالصيفية هذه إن شاء السميع العليم، ونحفظ بعض المعلومات اللي فيها ونحاول أن نتعلمها. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا أن الحسن الفهم عنه. قد أفلح والله من وفق إلى معرفة فتنته فاجتنبها، هذا هو الأصل. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين، شكون معايا؟
2: على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحابه وسلم.
0: نعم بسم الله، شكون معايا؟
2: سيدة من المروج.
0: من المروج، أهلا وسهلا بأختنا سيدة. منين باش أقرأنا يا سيدة؟
2: نحب نشكر كل عمال إذاعة سيدنا وكل الشيوخ وعلى راسهم عبد الرحمن
0: يعني. الله يرحمه رحمة واسعة وربي يتقبل منا جميعا. نعم
2: يحمل بها تقرسين مجاني، الله يبارك.
0: أمين، ربي يبارك لكم الكل إن شاء الله يفتح عليكم. نعم
2: بارك الشيخون في الكل.
0: أمين. منين باش تقرأنا أختي الباهي؟
2: الله من سورة النجم.
0: نعم بسم الله، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
0: أفتمارونه
2: على ما يرى
0: على ما يرى
2: ولقد رآه نزلة الأخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
0: فتح الله عليك فتحا مبينا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يحفظنا جميعا بحفظه سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سيدي حمدي إن شاء الله باش يحضرنا الله لطيف، نحب الناس كلها بإذن الله تنادي باسم ربنا اللطيف بإذنه سبحانه وتعالى. سيدي حمدي نبدأه إن شاء الله عندنا حصة الاتصال وبعدين بسم الله اللطيف سبحانه وتعالى حتى ندعو بأن ربي سبحانه وتعالى يلطف بنا. علاش؟ لأنه بعض ساداتنا العلماء يقولوا في اسم الله اللطيف هو الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا. الله الله، هذا ما جاءني الآن ويحضرني في تفسير سيدنا الإمام البغوي رحمه الله تعالى، يقول في تفسير اسم الله اللطيف، وتعرفوا أنه اسم ربي اللطيف ورد في القرآن 7 مرات. والله سبحان الله، حتى أبائنا وأمهاتنا الكبار والله تحية ليهم لأنهم حريصين أنهم يسمعوا الحصص. نحن كنجو نحكم مع أبائنا وأمهاتنا خاصة الكبار، يبدوا يتكلموا في حاجة مش يقولوا الكلمة هذيك يا 7 لطاف، يقولوها ولا ما يقولوهاش؟ يقولوها. علاش يقولوا يا 7 لطاف؟ لأنه اسم ربي اللطيف ورد في القرآن 7 مرات، وكأنهم ينادون ربنا باسمه اللطيف الذي ورد في القرآن 7 مرات أن يلطف بهم. ولذلك سيدنا قلت الإمام البغوي يقول هو الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا، ألطافه تبارك وتعالى لا تنفذ. ما بعضنا شوية دقيقة حتى نطلب من الله اسمه اللطيف إن شاء الله باش يلطف بينا، وربي يحفظنا مع الناس الكل بإذن الله في ديارنا في طرقاتنا في إديراتنا في سياراتنا. ما بعضنا بسم الله يا لطيف يا مغيث يا الله، بسم الله
3: يا الله يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله
4: يا لطيف يا حفيظ.

0: اللهم يا لطيف يا عظيم يا حليم، ألطف بنا جميعا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ريت قلنا من اسم ربي اللطيف سبحانه وتعالى أن ينسي العبادة ذنوبهم لئلا يخجلوا منه سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا. نأخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: سندس عود.
0: منين كنت تتكلم فينا يا سندس؟
1: من الكيف.
0: من الكيف، أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة الكيف. قداش عمر بنيتي سندس؟
1: ياسين.
0: نعم
1: ياسين.
0: منيش نسمع فيك بالباهي، سامحني.
1: اسمي ياسين.
0: ياسين سخيل سندس، سامحني. اي قداش تحفظ من كلام الله يا ياسين؟
1: كيكه 4 حفظات.
0: ما شاء الله، ربي يفتح على وليدي. مش تكمل ان شاء الله في الصفيه هذه وتحفظ ان شاء الله؟ ايش بيك متغشش؟
1: نقرا انا في جمعيه قراني.
0: ما شاء الله ياسين، انت متغششه؟
1: لا
0: مالاش بيه وليدي. انت صليت الصبح حاضر اليوم ولا؟
1: اي.
0: وقتاش صليتوا بالضبط؟ ترى قول لي.
1: صليت كيكه الصبح. صبح صليت 8
0: نتاع الصباح. ما شاء الله على ودي، هذا يسمى حاضر الصبح. ما شاء الله كهو حاضر. وشنية سورة باش نقراها لنا توا؟ شنية؟
1: ما تبارك من سورة الرحمن.
0: ما تيسر من سورة الرحمن. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه. يلا اي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: أحسنت، بسم الله، تفضل. يلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

0: بنرقص وانا
1: لا
0: ازح
1: اذا كان ماشي نخفى عليها بين القلق لا بالقسط. عاود واقيم.
0: واقيم القسط
1: واقيم الوزن بالقسط.
0: واقيم الوزن بالقسط ولا
1: بالقسط بالقسط
0: بالقسط.
1: وين الطاء؟ الطاء بين القلق. ايوه احسنت.
0: بالقسط والارض
1: لا
0: وضعها.
1: لا لا واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر. عاود.
0: واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات
1: والنخل
0: والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: فتح الله عليك قراءة طيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نحن وصلنا إلى الثواني الأخيرة من هذه الحصة المباركة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا بالقبول ونعيد ذاك الدعاء. اللهم يا ربي إني أناديك بكل ذرة في كياني فلا تتخلى عني مهما بدر مني فأنا عبدك الضعيف يا رب العالمين. ربي تبارك وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد سبحانه وتعالى. الآية هذه يخيني في هذه الثواني الأخيرة نجمع ونقول إنها تجمع بين الاعتراف بسلطان الله على المستقبل وعلاج النسيان بالذكر وطلب الهداية إلى أكمل الرشد. فهي تربية للقلب على التوكل والذكر والافتقار إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الرجون من الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نصل إلى ختام هذه الحصة المباركة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ربي يحفظنا. بارك الله في سيدي حمدي الفصيلي وكذلك أختي كريم عتيق في الإخراج الرقمي. بارك الله في كل المستمعين والمستمعات. إن شاء الله ربي يحفظنا ربي يوفقنا ربي يحفظ تونسنا الطيبة المباركة. ربي سبحانه وتعالى يسبل علينا ستره ورحمته. ونقول مع بعضنا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية.
3: من الجمهورية التونسية.
2: من القلب.
3: من القلب.
2: إلى القلب.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS دمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: والهمم.
1: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله تعالى مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء، سعيدة جدا بلقائكم في هذا التوقيت الجميل من هذا اليوم الجميل والجليل، يوم الجمعة. هيا أحبتي في الله تعالى نجتمع في هذا التوقيت حول هذا اليوم، حول نفحاته، حول دلالاته، حول رسائله، حول نداءاته من رب العالمين، عسى أن نلبي هذه النداءات ونقول بصوت واحد لبيك اللهم لبيك.
2: طال على جناح الرياح، زرع على الشمس العلم.
1: ترافقنا في كل حلقة هذه الكلمات الجميلة للفنان التونسي الأصيل لطفي بوشناق. أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم. ملهي مع بعضنا أحبتي فالله تعالى نكتب سطور جميلة في هذه الأمسية الجمعية في هذا التوقيت بإذنه تعالى، عسى أن نوفق في يوم جمعة ونترك بصمة جميلة وأثر جميل يحبه منا الله سبحانه وتعالى. هيا نفرح بدين الإسلام، هيا نسعد بهذه المنة من رب العالمين، هيا نفرح مع بعضنا البعض، هيا ندخل السرور على قلوب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. هذه هي مهمتنا الجمعية، نعم مهمتنا الجمعية الإيمانية، أنه ندخل السرور والفرحة على قلوب أطفال فقدوا سندهم العائلي. والعنوان واضح، كل يوم جمعة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. تحية من القلب لأخي الكريم حمدي مصطفى الفسيلي، يؤملنا الإخراج الإذاعي لنصف الساعة الأولى من هذا اللقاء، وأخي الكريم أحمد الطبيب يؤملنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا هو صوتنا من خلال هذا المصدح، وصوتنا في بداية هذا اللقاء هو صوت فرح وسرور، كيف لا، ونحن سنسعد بإذن الله بنجاح ابنة لنا، ابنة جميلة، ابنة صدقوني جميلة في أخلاقها، في إنسانيتها، في روحها، في شخصيتها، جميلة في حياتها، جميلة في رسم أهدافها. سنكتشف كل هذه التفاصيل مع السيد الطيب الأسعد مربي قرية أسواس المحرس، باش يحكي لنا على حياة جميلة وصاحبتها كذلك جميلة، كيف لا، وهي طبعا تحمل هذا الاسم، اسمها حياة، فرب يرزقها الحياة الهنية والطيبة. طيب الأسعد يا مرحبا بك أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أخت مليكة، تحية متجددة ليك وكل إطار العام، وتحية لكل السادة المستمعين.
1: بارك الله فيك على هذه التحية، وأنا يسعدني أني نتواصل معك من جديد خويا الطيب. سبق وجمعتنا طبعا هذه الإذاعة عبر هذا الأثير يعني حول مشاريع إنسانية تخص أطفالنا وشبابنا بSOS، والحمد لله تعالى هذه المشاريع طبعا بدأت تخطو خطواتها الجميلة والحمد لله، وهذا اللي تسعوا لتحقيق المصلحة الفضلة لكل طفل. اليوم باش تحكي لنا إن شاء الله تعالى على قصة نجاح بامتياز من قلب قرية SOS المحرس، بطلتها شابة جميلة، شابة متميزة، يعني تعيش لحظات الفرح والسرور في هذه الأيام، كيف لا وقد تحصلت على الإجازة في الفيزياء والطاقة من كلية العلوم بالمنستير. قبل أن نفرح بهذا الإنجاز، كيف تقدم لنا ابنتنا حياة أخي الطيب؟
3: هي حياة اسم على مسمى، ما أنا تحمل كل صفات الحياة، هي فتاة سمانة أنيقة، فتاة خلوقة، ضحوكة، صاحبة ابتسامة دائمة، شابة حالمة، طموحها لا متناهي، تحمل كل صفات الحياة، اسم على مسمى مالكة.
1: نعم وإن هذا ش قلت بكري، طيب إن تعرفت عليها منذ قليل وحكيت معها هكا شوية، لكن بالحق بعثت في نفسي أحاسيس جميلة وقلت لها يا بالحق هي اسم على مسمى حياة، فرب يرزقها الحياة الهنية والطيبة، وما شاء الله على بنتنا كيف ما قلت أنت، الأنيقة، الخلوقة، الجميلة، المتربية، المتخلقة، اليوم تخطو في خطوات ثابتة نحو حياة كلها نجاح وكلها فلاح إن شاء الله أخي الطيب، بحسن حصولها على الإجازة في الفيزياء والطاقة، هكا ولا
3: بإذن الله بطبيعة مليكة.
1: هو احنا
3: جميعا بصفة عام احنا محتاجين الفرح في حياتنا ونعيش بالفرح، والحمد لله احنا في قرية SOS المحرس حياتنا كلها نجاحات وكلها افراح وكلها مسارات، والشيء هذا اذا كان يعني لي الفضل بعد ربي سبحانه خليت النحل العاملة بالقرية من اطارات، من امهات، من خالات، من اخصائيين نفسيين اجتماعيين، من عمله كذلك اللي يقوموا بمجهود جبار، نجاح كل يرجع بالفضل لهم. والحمد لله اليوم معنا أولى البشائر هو معنا انطلاق موسم الأفراح، احنا فصل الصيف ديما موسم أفراح نسموه، والحمد لله اليوم انطلقنا بأولى البشائر. اليوم نحتفلوا كقرية بنجاح بنتنا حياة اللي نتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في بقية المسيرة المهنية والدراسية نتاعها، بحصول على الإجازة في الفيزياء والطاقة
1: الحمد
3: من
1: لله.
3: كلية العلوم بالمنستير.
1: بالمنستير والحمد لله. وإحنا باش نحكي مع بنتنا حياة باش تكون الفرحة بإذن الله تعالى التامة بحضورها وبصوتها إن شاء الله، وباش تحكي لنا طبعا لمشاعرها الجميلة. وانتم يعني حضرتك أخويا طيب وصفت الفريق العامل يعني العائلة بأتم معنى الكلمة، عائلة أسواس المحس بخلية النحل، واليوم هلا بدينا نذوقه في بنة العسل الحر هكا ولله يعني ما شاء الله. فربي يبارك لكم في جهدكم يا رب العالمين، والحمد لله بنتنا هي حياة عسل والحمد لله تعالى، عسل حر والحمد لله. إن شاء الله يا ربي أيامها الكل تتبنن فيهم هذه اللذة بهالنجاح هذي العلمي، والحمد لله. وإن شاء الله يا ربي يعني يفتح لها يعني آفاق رائعة بإذن الله تعالى في حياتها العلمية والعملية. إذا نرحب أخويا طيب ببنتنا حياة.
3: أكيد.
1: نقول لها السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا حللتي، أهلا ونزلتي سهلا يا حياة، مرحبا.
0: عسلامة، مرحبا بكم.
1: وبيك أكثر يا حياة، وبيك أكثر، إلا أنا فرحانة بسمع صوتك. مرحبا بيك يا حياة، ألف ألف ألف ألف مبروك، مبارك عليك هذا النجاح. احنا نحب نعيش معك هذه الفرحة. بداية كيفش تعبر على هذه الأحاسيس، كيفش تعيش لحظة النجاح والحمد لله يا حياة؟
0: مرحبا بكم الناس الكل، نشكركم على كل شيء على هذه اللفة الكريمة. فرحانة برشا باش نحكيكم على مسيرتي الدراسية اللي توجت بالتخرج والنجاح بعد سنوات
1: الحمد لله.
0: الدراسة والتعب والحمد لله وصلت الهدف كنت نحلم به.
1: اللهم لك الحمد، حققت الهدف الأول، وأكيد أنا متأكدة أنه ما زال فما برشا أهداف ستحرصين على تحقيقها يا حياة.
0: أكيد ما زال أحلامي ديما كانت أكبر من الظروف. حاب نكمل في مجالي ونخدم باش نخلي تأثير إيجابي في المجتمع، نكون إنسانة تعاون وتبدل لو حاجة صغيرة في حياة الناس.
1: ربي قدرك إن شاء الله تعالى. جميلة هذه العبارة، يعني تحب ما شاء الله تحرص أنك تكون نافعة للآخر، نافعة للناس، فربي يوفقك أكيد. ومدامك بالنية هذه أنا متأكدة أنه ربي بش يفتح لك أبواب الخير والسعادة إن شاء الله يا حياة. قلت لي أحلامي أكبر من ظروفي، ووقت لنا حكيت معك منذ قليل قلت لك شنية مفاتيح النجاح، أعطيتني مفاتيح رائعة جدا لا تصدر إلا من شخصية متميزة. نحبك تعدد لي تو على المباشر مفاتيح النجاح اللي مكنت حياة أنها تحقق هذا النجاح وهذا الهدف بحصولك على الإجازة في الفيزياء والطاقة، ومازال إن شاء الله تعالى المشوار بإذن الله تعالى متواصل معك. فمفاتيح النجاح عسى أن وليداتنا ياخذوا منك العبرة إن شاء الله يا حياة.
0: بالنسبة لي
1: مسيرتي
0: الدراسية ما كانت سهلة، لو عديت فترات فيها شوية عمق وضغط تحديات، أما بالإرادة والصبر ثقة في ربي وصلت وما استسلمتش. كنت نمن ديما اللي نجاحي في بالعمل والاجتهاد. أسرار نجاحي ما هيش أسرار خفية، الناس الكل أكيد تعرفها. الإيمان بالنفس، الصبر، وما استسلمتش وقت اللي فشل. بالعكس الفشل بالنسبة لي كان ديما درس، بداية جديدة لحاجة جديدة وما هوش نهاية.
1: نعم جميل حديثك، محليها محليها محليها، وهو كلامك هذية ما هوش نابع من فراغ، هو نابع من واقع، نابع من ظروف مريت بيها. لكن كما قلت أنت يعني مريت بالفشل، لكن الفشل كان لك دافع للنجاح. قلت لي ما استسلمتش، مريت بصعوبات كثيرة لكن تحليت بالثقة في الله أولا، تحليت بالصبر، تحليت بالعزيمة القوية. برشا قوة عندك يا حياة، وهذا بالحق نثمنه فيك. وأنا قلت لك منذ قليل لأنه باش نقدمك صدقا مثال يحتذى به لأولادنا وشبابنا، خاصة في الفترة هذه يعني فترة النتائج، فما من سيفشل فما من سينجح، لكن النجاح وين؟ في الموقف اللي تاخذه وقت اللحظة هذيك هكا ولا حياة؟ نعم به. أنا سألتك سؤال آخر بعد ما قلت لك شنية مفاتيح النجاح، عدتهم لي ما شاء الله على بنتي، الثقة في الله، الصبر، العزيمة، الإرادة، ما تستسلمش، ما تضعفش قدام يعني التحديات والصعوبات، وإنما تقوى. وسألتك سؤال آخر، قلت لك شكون مصدر هذه القوة؟ شكون اللي يمكن حياة من هذه المفاتيح اللي فتحت لك أبواب النجاح؟ شنو جاوبتني حياة؟
0: لك عائلة أول حاجة، قرية أطفال المحرس،
1: نعم،
0: اللي كانت لي سند الأول، اللي نحب نشكرهم على الدعم والمرافقة في طريقي وكامل مسار حياتي، يعني من أول نهار دخلت فيهم يومنا هذا كانوا هما السند الأول وديما كانوا واقفين معايا.
1: نعم.
0: كيف نشكر شكر خاص لأمي هندة اللي ربيتني في قرية أطفال المحرس، عمي الطيب زاد المربي بحداكم
1: هو يسمع فيك،
0: شكر خاص خاطر ديما كان يكلم حق في حاجة يطلع عليا بالذات للفا مع أساتذتي وكل شيء. وكيف كيف نحب نقدم تحية خاصة لخطيبي اللي كان ديما يشجعني ويعطيني قوة باش نكمل.
1: الحمد لله، ربي يبارك لك فيه خطيبك.
0: وما ننساوش زاد الناس اللي تدعم في قرية أطفال، لولاهم هما يعني ما كناش احنا هوني، فضل دعمهم هم وفضل مساندتهم، وقرية أسواس خرج فيه شباب نجح كما هكا.
1: أكيد عزيزتي الغالية، نعم، هذا اللي نحب نقوله بصوت عالي، ونحن كلنا فخر والحمد لله تعالى واعتزاز بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، اللي هي مكسب وطني. ديما نقول هي مكسب وطني، لكالش من واجبنا أن نحافظ على هذا المكسب الوطني. ويكفي كلامك أنت، يكفي شخصيتك، يكفي نجاحك، والحمد لله. واليوم أنت يعني بالحق تتزينين بخلق الوفاء، وتقولي عائلتي وراي، عائلة الأسواس معايا، يعني ما هيش وراك بقدر ما هي معاك خطوة خطوة. والحمد لله تعالى أمك هندة اللي نحب نحييها من قلبي، عم الطيب كيف ما أنت تقوله، خطيبك زيدا اللي هو زيدا سند ليك والحمد لله تعالى، وحافظ ليك باش تواصل في هذا المشوار هذايا. إن شاء الله ربي يتمم لك بالزواج بإذن الله وبالهناء والسعادة يا حياة. أنا اسمح لي أنا باش نعود نعطيك الكلمة، لكن توا نحب نقف مع عم الطيب كيف ما أنت تقوله، عم الطيب الأسعد، يا مرحبا من جديد.
3: معك أخت فضيلة، معك
1: ملكة. صدقا كل كلمة قالتها حياة وكل جملة قالتها حياة أنا نعتبرها درس بأتم معنى الكلمة، ودرس لأبنائنا وشبابنا. ياما من أطفال ومن شبابنا يعني فشلوا وما لقاوش شكون يدعمهم معنويا عاطفيا. اليوم تقف بكل قوة حياة وتقول أنا مفاتيح النجاة في الحياة هي الثقة بالله، هي الصبر، هي الإيمان، العزيمة، ما نستسلمش. وهذا كله الحمد لله تعالى يرجع لأنكم تبعتوها خطوة خطوة، ابديها من الأم أسويس اللي بعثت القوة في بنتها والحمد لله تعالى، وحتى وقت الفشل تلقى شكون ويقف معها. واليوم هاو النتيجة عم الطيب، شو نقول لك هكا ليه عم الطيب؟
3: والله نحب نحب نعقب على كلامك بمفاجأة، معناها بصفة سريعة وبصفة برقية. أنا كلام حياتي مثني برشا، خطر احنا أول حاجة مقوم إلا بواجبنا، لكن كيف يجيك الشكر كما هكا بعد نتيجة وبعد فساج كبير وبعد صعوبات كما كان تحكي حياة، هذا بالعكس يعطينا كان معناها ثقة بالنفس، يعطينا معناها سعادة، ويعطينا إنرجي أخرى إن نواصله وإن نقدمه وإن نعطه ومعناها كل جهدنا لكل شاب وكل طفل يستحق الدعم. أنا نحب نوجه تحية كبيرة برشا الحياة، وما هي إلا مثال ناجح لأخواتها بشنزوا على منوالها. فهمتني؟ صفة أولى. تحية الأم هندة منصور اللي هي قدمت الرعاية على البشت اليوم حياة، خاطر كما كانت تحكي تعبت برشا صعوبات، اليوم تحية ليها وتحية لكل أم عاملة فراء سواك، خاطر ديما نحب نشكر في كل مناسبة مش مجرد شكر، خاطر احنا عن كتب نعطوا المجهود الجبار والكبير اللي يقوموا به. تحية زادة قدمتها حياة الدعمين، قالت كلمة كبيرة محلاها في تخرج الكلمة عند شاب من القرى مش عند مربي والمسؤول، تقول لولا الدعمين احنا اليوم مش موجودين. دونك هذه مساج كبير برشا للدعمين اللي يسمعوا فينا اليوم، اللي يراوا المجهود متاعكم تقوموا به، معناها ما هوش سهل، راهو معناها حاجات صغيرة تقوموا بها، دينار تفرق في حياة صغير وفي حياة شاب، وتنجم توصلوا معناها المراد.
1: تحية كبيرة لهم، تحية تحية احترام وتقدير لكم فردا فردا في قرية أسواس المحرس وفي كل القرى وفي كل المكاتب. تحية احترام وتقدير وشكر للداعمين اللي آمنوا بهذه الرسالة. احنا مانيش قاعدين ندعموا في حيوط، احنا قاعدين ندعموا يعني في مشاعر، في أحاسيس، في عقل، في جوارح، ندعموا في إنسان كائن حي كرمه الله سبحانه وتعالى. وأكيد الدعم هذا له الأثر في الدنيا الدنيا كيف ما كنا نسمع مع حياة والأثر في دار الآخرة، فعلينا أن نواصل هذا المشوار لأننا مؤمنون به والحمد لله تعالى. كلامكم بالحق، أنا نحب نشكركم على هذه الهدية اللي افتتحت بها حلقة اليوم والحمد لله، يعني هدية تبعث في النفس، تبعث في النفس فرح خاص، تبعث في النفس يعني اعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله على هذه النعمة. لأن الجمعية التونسية لقضاء الأطفال الأسويس قاعدة تخرج في رجال ونساء صالحين ومستقيمين ومتعلمين، وعندهم بإذن الله تعالى يعني راية العمل الصالح وراية الحياة يعني السوية والمستقيمة. فلكم منا كل الدعم سيد طيب الأسعد، ربي يجزيكم كل خير. أنا يعني نحب نرجع، تفضل يا طيب، نحب نرجع الحياة، كمل كلمتك. نرجع لكمل إن شاء الله، لكن أنا نحب نرجع الحياة زيدا باش نواصل مع كلماتها الرائعة، كلماتها اللي تبني فينا إن شاء الله العزيمة القوية. حياة عزيزتي الغالية، أنا نشوف في صورتك على صفحة الإذاعة وانت قدام كلية العلوم بالمنستير ولابسك القبعة التتويج ولباسة التخرج والحمد لله، وترفع فيها بهمة عالية، هالصورة هاللحظة الجميلة هذية كيف يعني شنو تضيف الحياة، شنو تخليها تقول اليوم لنفسها كي تخاطب نفسك في اللحظة هذيك، شنو تقول يا حياة؟ كيفاش؟
0: فخورة بروحي،
1: فخورة أكيد يا حياة. نعم، وباش توعد نفسك يا حياة؟ باش
0: نوصل ونشد
1: الطريق ونوصل
0: اللي نحلم له، اللي نحلم به.
1: نعم،
0: منش
1: بتنسلم أكيد، ربي يوفقك وربي يعطيك القوة إن شاء الله.
0: يعني نحب بس حاجة للشباب،
1: قل لي حياة لازم
0: أصحاب اللي طاحوا في الكنترول وإن شاء الله ربي ينجحهم، نحب نقول لهم ما تفقدوش الأمل، خاطر كل تعب عندي نتيجة وكل مجهود يجي نهار.
1: نعم،
0: وآمنوا بأحلامكم حتى ولو كانت بعيدة، وديما تذكروا اللي النجاح يجيب الصبر مش بسرعة. نعم، وإن شاء الله ربي ينجحكم.
1: النجاح يجيب الصبر، ما شاء الله عليك يا حياة. كلامك موزون وكلامك فيه معاني رائعة جدا وعميقة جدا، وهذا ما جيش بالسهل عندك. يعني نحب نقول لي أنت يعني بعد إذنك سمحني حياة دخلت الأسويس المحرس وعمرك صغير، عمرك 3 سنوات، طفلة صغيرة جميلة، اليوم ما شاء الله بعدها سنوات هذية، بعد هالمسيرة من المثابرة من الأخذ هذه القيم من أمك هندة من كل واحد قريب منك، وصلت والحمد لله تعالى لهذه المرتبة، لهذه المرحلة العمرية، وانت رافعة راية النجاح والشهادة يعني العلبية الجامعية والحمد لله، واليوم انت مصرة على انك تكمل المشوار هذا بكل ثبات، وتخاطب يعني اخواتك بهذه القوة وتقول لهم ما تستسلموش، لانه رسالتك رسالة امل. هذاك علاش انت توا اكدت لي انه كيف ما قلت لك منذ قليل نعتبرك مثال ناجح باتم معنى الكلمة، فان شاء الله ربي ولادنا يكونوا على خطاك باذن الله تعالى، يعني من ناحية العلمية، من ناحية الأخلاقية، من ناحية الإنسانية. حياة أنا باش نختم معك لأني وعدتك باش ما نطولش معك هكا ولا لكن باش نكون طماعة، أنا باش نعطي الكلمة لطيب ومن بعد نرجع لك يا حياة مثال الشيء ربي يجزيك كل خير إن شاء الله. خويا طيب، أنت حبيت تقول كلمة، وأكيد كلمة رسالة حياة للشباب يعني باش تزيد الدعم ثقتك في حياة، تزيد الدعم رؤيتك الحياة هكا ولا؟
3: بالطبيعة الحال، كل خطوة من وكل كلمة من حياة بقيمتها ووزنها، وبالعكس تعطي عزيمة وتعطي تشجيع لإخواتها باش يقدموا باش تكون معناها في نفس السنة إن شاء الله. نعم، انا جيت حبيت ان من خلالكم ان شاء الله نتمنى النجاح، احنا على ابواب نتائج البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق لكل شبابنا في القرى الاربعه ان شاء الله تواصل موسم الافراح. بالنسبه للحياه ان شاء الله كان ثم شركه واستاذ مستمعين في مجال الطاقه ينجم يمكننا من كونترارا والدعم المادي حتى معنوي. نعم، معناها اليوم الطائرات ماهوش تحقيق فقط الدعم المادي بل حتى الدعم المعنوي. دونك اذا كان فما اي شركه في اختصاص الطاقه او الفيزياء ينجم يتصل بنا على 85 371 29. وللحلم بقية وتستمر المسيرة بالنسبة لنا.
1: وتستمر الأحلام، وكلمة حياة قالت إن أحلامي أكبر من ظروفي والحمد لله تعالى. فربي يوفقك يا حياة، وربي يبارك لنا فيك إن شاء الله. وأنا ندعم صوتي لصوتك أخي طيب الأسعد، إذا فما شكون يسمع فينا في اختصاص بنتنا حياة بعلينا كن ندعموها بإذن الله تعالى، وهذه كفاءة من كفاءتنا التونسية لها منا كل الدعم بإذن الله تعالى. وجميل أن نأخذ بيدها في هذه المرحلة حتى تكتسب الخبرة إن شاء الله تعالى المهنية، وهذا ما يزيدها إلا ثبات إن شاء الله. فبارك الله فيك أخي طيب الأسعد. وكلمة الختام طبعا بصوت بنتنا حياة، فماذا تقولين في الختام يا حياة؟
0: أعود الشكر مرة أخرى.
1: الشكر ليك عزيزتي الغالية، أنت بالحق كرمتنا بهالكلمات الجميلة. للأسف الصوت تقطع، أما بذا بيا نسمع كلمتك يا حياة. حياة تسمع فيا؟
0: نسمع فيك.
1: قل لي عزيزتي الغالية شكون تقول؟
0: قلت نشكركم على الاستضافة مرة أخرى.
1: بارك الله فيك.
0: نشكر مرة أخرى عائلتي وللحلم بقية.
1: وللحلم بقية بإذن الله تعالى. وإن شاء الله نراك حاملة لشهادة الدكتوراه بإذن الله تعالى. نحبك يا أحلام، بارك الله فيك. سميتك أحلام
3: الأحلام
1: هي كلمة كلمة الأحلام والأحلام. فإن شاء الله ربي تحقق كل أحلامك بإذن الله تعالى يا حياة. وأسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب الخير والنجاح والفلاح والسعادة، وتحية من القلب الخطيبك زادة، فربي يبارك لك فيه إن شاء الله. وإن شاء الله نفرح بزوجك في أقرب الأجال إن شاء الله يا حياة.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله في أمان الله تعالى وحفظه. إلى اللقاء خويا الطيب، بارك الله فيك على هذه الهدية.
3: شكرا شكرا أخر مليكة، في أمان الله وبتوفيق إن شاء الله.
1: أفراح دائمة ونجاحات دائمة في أسوس المحرس وفي كل القرى بإذن الله. ونحن في موسم قطف الحصاد هكا، ولا نحن في موسم الحصاد، وهو بنتنا حياة والحمد لله تعالى حصدت ثمار تعبها وجهدها ونالت الإجازة في الفيزياء والطاقة من كلية العلوم بالمنستير. فإذا فما شركة في هذا التخصص تسمع فينا، لما لا تتواصل مع سيد الطيب الأسعد؟ خلينا نقدم لها هدية بالحق. حياة بكلامها هذا، بصبرها، بإيمان بالله، بثقتها بالله، بعزيمتها، بقوتها، قالت أنا ما نستسلمش للضعف، ما نستسلمش للفشل. الفشل خطوة للنجاح. أكيد شخصية بهالعقلية، العقلية المتميزة هذه، يعني إذن ما تلقى منا كان الدعم والمساندة، فأي شركة في هذا التخصص يحب يقدم لها هدية لما لا، وعقد عمل يتواصل مع سيد الطيب الأسعد على رقم 58 371 023. هذه البداية، وما زال بإذن الله في برنامج السابقون، لأننا متمسكون بهذا الخير. فلنتواصل مع المكتب الوطني للجمعية على رقم 58 371 002، وإلا تدخلوا توا على موقع الجمعية www.sosve.tn. وسيد رشيد الخبور نحييه من قلبي، ديما معايا في كل حلقة، يقول لي توا عنا 4 منخرطين، فمرحبا بيهم في عائلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هي الحضن الدافئ اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع وسبق، وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. فلنحرص أحبتي في الله تعالى على أن نكون في هذا اليوم من الأخيار، من الأبرار، من المحسنين. هيا نفتح باب الخير، باب العمل الصالح على مصراعيه، عسى أن نجده في رصيد أعمالنا في دار الآخرة. ونواصل مع هذا الإيقاع الإيماني الجميل، مع إيقاع الفرح والسعادة والسرور، مع إيقاع أحب الأعمال إلى الله، إدخال السرور على قلبي المسلم. وقرية SOS جمرت أدخلت السرور في هذه الفترة على قلب 11 عائلة وأكثر، كل التفاصيل مع السيدة شيراز الدهماني الأخصائية الاجتماعية المكلفة بدعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال. سعيدة جدا بالحديث معك يا شيراز، لأنه حديثك سيدخل السرور على قلوبنا الكل. مرحبا شيراز، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا شيراز. طيب سنتواصل معها بإذن الله تعالى، فقط نحب نقول إنه اللي باش تحكي فيها شيراز على غاية من الأهمية، وما يدف يعني ما يخلينا إلا يعني إن شاء الله نستبق الخيرات ونستبق الخطى نحو الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس، خاصة برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال. هيا نمدوا دينا للعائلات الفقيرة، العائلات المعوزة اللي بالحق محتاجة إلى أن ندخل السرور على قلوبها، كيف لا وهي بالحق تحاول والتواصل مهمتها وحياتها في الحياة الدنيا برعاية أطفالها. فهيا نكونوا سند ليهم، هيا نكونوا دعم ليهم بإذن الله تعالى بأتم معنى الكلمة، هيا نكونوا شركاء ليهم يعني بقوة إيماننا بقوة حبنا لعمل الخير. شيراز الدهماني مرحبا بك أختي العزيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عايزك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين إذاعة الزيتونة.
1: مرحبا يا شيراز، كيف حالك؟
0: الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد. انا باش نواصل كيف ما بدينا بقوه، بدينا بنجاح بنتنا حياه في اسواس المحرس، ومعك انت باش نواصلوا مع النجاحات اللي حققتوها مع اكثر من 11 عائله، يعني اثثتوا اكثر من 11 منزل هذا يعني في الشهر هذا والحمد لله، لكن الارقام اكثر من هكا منذ بدايه هذه السنه يا شيراز. اعطينا التفاصيل لله.
0: احنا من اول العام لتو مؤسسين 43 عائلة، دونك الشهر هذا بركة مؤسسين 16 عائلة
1: ما شاء الله، 13
0: ما شاء الله متواصلين
1: ما شاء الله. خليني نقف على الارقام، يعني منذ بداية العام هذية 43 عائلة اسستوا المنازل متاحه ما شاء الله، والشهر هذية 13 عائلة 13 عائلة
0: ربي. الى حد هذه اللحظة فما شكون قاعد تو يستلف الاساس نتاعو.
1: الله الله، واحنا باش نشوفوا الصور، بالحق صور مبهجة وتأكد يعني أهمية العمل اللي قاعدين تقوموا به. نحب ندخل معاك في عمقي فرحة هذه العائلات، انكم وصلتوا اثثتوا لها منازلهم، بي على اي اساس اثثتوا هذه المنازل؟ اكيد على خاطر هي ناقصه التجهيزات وناقصه يعني تاثيث غيره، هكا ولا شيراز؟ حكينا على وضعيتهم اكثر قبل ما انتم تعاونوهم بهذا العمل الجميل.
0: اكيد احنا اول حاجه في العمل نتاعنا ان نعمل الزياره الميدانيه نتاعنا، دونك نحددوا النواقص اللي موجوده في الاسره الموجوده في المنزل، الاحتياجات نتاعها، وعلى ضوء الزياره هذيك والاحتياجات اللي احنا حددناهم ندخلوا على مختلف الجوانب. دونك ندخلوا على مختلف الجوانب، نوصلوا كل الخدمات، نعرفوا برنامج دعم الاسره والخدمات اللي قدمها.
1: نعم.
0: من صحه ولباس وخدمات مدرسيه والى مختلف ذلك. دونك بعد احنا نعرفوا اهميه البيئه اللي يعيش فيها الطفل.
1: نعم.
0: انه يكون توفر له البيئه، توفر له محيط امن يضمن راحته النفسيه والبدنيه.
1: نعم.
0: باش انه نجم ينمو في راحه وفي استقرار نفسي يضمن له النجاح المدرسي نتاعو معناها.
1: نعم.
0: وبيئه ملائمه.
1: اكيد اكيد.
0: كلمه نحدد القائمه نتاع الاساس اللي ينقص الاسره، نعملوا على توفيرها، وهذا بفضل الداعمين نتاعنا، داعمين الجمعيه اسويس. بعد وين تتوفر الاساس هذا نستدعو الاسره نتاعنا تستلم الاساس نتاعها. ونتمنى انكم تكونوا شاهدين على الفرحه نتاع الصغيرات بالحق.
1: نتصور
0: هما جايين، هم جايين فرش وجايتهم خزينه وطيب والكياب، تولي عندي فرش تولي عندي خزينتي.
1: نعم
0: الحق.
1: نعم.
0: فرحه لا توصف.
1: الحمد لله. وانا حبيتك بالحق تحكي لي هالمشهد هذا، لانه الخبر ماهوش بسيط، ماهوش خبر يعني كيف ما كاتبينه اسواس قمرت تؤثث 11 منزل. ما نحبش انا اللي يسمع فينا عبر اثير اذاعه الزيتونه للقران الكريم يقراه بهذه البساطه، ليه هو اعمق من هكا كيف ما قلت لنا، هو باش يغير رؤيه الطفل، باش يغير نفسيه الطفل، باش ياثر بالايجابي طبعا على نفسيته، هكا ولا ليه؟ باش يخليه يفرح هكا ولا شيراز؟
0: غير حياه الطفل كامل، مسار.
1: نعم.
0: كامل.
1: نعم.
0: يعني انت صغير باش تغير له من واقع الواقع اخر، يعني من اللي كان يعيش في بيت هو وخوه في نفس الفرش ولا في نفس الجريه هو وخوه، باش تولي. نعم. عنده فرش وحده، خزينته وحده، باش تولي عنده تطور نفسيته، تطور شخصيته، ثقته في نفسه معناها، هو.
1: نعم.
0: مش مجرد انه اساس تخلي الدار، وبالحق باش يغير
4: واقع أسرة كاملة، بيئة عايش متاع أسرة كاملة، نفسية متاع أسرة كاملة وبصغارها وبالبو بالأم.
1: نعم نعم، يعني كل واحد يعني كيفاش ينظر لداره، هي الملاذ هكا ولا لا في آخر النهار بعد تعب نهار كامل، يعني الواحد يروح لداره باش يرتاح، باش يلقى الأثاث الملائم المريح، يعني باش يلقى فريجيدير تخزنته في الصيف هكا ولا يلقى شربة ماء باردة. برشا عائلات تونسية تفتقر لهذا الأمر شيراز، وانت تعرف هذايا. فاليوم كي تقولي نأثث منزل باقي، نقول ماهوش خبر بسيط بقدر خبر على غاية من الأهمية، وانا نعتبره حدث جلل للعائلات التونسية هذية. فربي يبارك لنا فيكم وفي مسعاكم يا شيراز. والعدد بالحق العدد مهم، احنا مازلنا في بداية، احنا توا في جوان هكا ولا، وانتم بديتوا العمل هذية 43 عائلة في وتوا 13 عائلة في الشهر هذية، يعني المجموع 56 هكا ولا لا.
4: أنا 30 عائلة و13 عائلة، يعني 43
1: عائلة. 43 فلا 43 عائلة الكل في الكل. نعم الكل في الكل.
4: في نصف عام معناها.
1: الحمد لله.
4: باش نخدموا على أكثر.
1: ومازال باش تخدموا على أكثر، يعني مع
4: ختام. احنا نحضروا في الاحتياجات نتاعنا في القائمة نتاعنا وباش نخدموا على أكثر، احنا ماذا بينا نأكلوا أكثر عدد ممكن.
1: وين وين بالضبط؟ يعني هل ترى تقعد في تونس الكبرى وإلا اللي باش تدخلوا
4: الولايات؟ أي عائلة تستحق أساس احنا لذمتها.
1: ربي يبارك لكم ان شاء
4: احنا
1: الله.
4: احنا في عائلتنا نحاول نوفروا خدماتنا الكل، يعني بنحاول كي ندخلوا العائله نوفروا لها جميع احتياجاتها.
1: الحمد
4: يعني
1: لله.
4: ما نجمش انا ندخل على جانب ونخليها هي في وضعيتها، يعني وضعيه العيش نتاعها ومنزلها مش مرتاحه فيه، يعني لازم ندخل على جميع الجوانب.
1: ربي يبارك لنا فيكم، وهذا يعني ياكد انه رعايه الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال الاسواس هي رعايه شامله باتم معنى الكلمه، لتحقق كرامه تلك العائله التونسيه. وبالتالي كان تعيش بالحق بهذه الكرامة وبهذه العزة وبهذا العفاف، هذا باش يكون عنده أثر على أطفالنا اللي هما يعني مصلحتكم الأولى والأخيرة يا شيراز. فربي قدركم بإذن الله، وإن شاء الله ربي كلامك وصل للداعمين باش نزيدوا ندعموا، لأنه اللي قاعدة تقول فيه نجاحات ممتازة تحققت في النصف السنة الأولى، وإن شاء الله ربي في النصف الثاني بإذن الله يجمعني معك حديث وتقولي مليكة رنا زدنا يعني الأعداد تضاعف
4: أكثر
1: وأكثر بإذن الله. كيف نتواصل معك؟ على رقم المكتب الوطني أكيد نذكر به يا شيراز، 58 371 0002. إذا فما شكون بالحق من رجال الأعمال، من نساء الأعمال، من الناس الميسورة، حتى اللي عندهم أثاث لكن أثاث محترم هكا ولا لا؟
4: أي أكيد طبعا. احنا ما نعطيو العائلات كان حاجة ميلة. بالحق كما ما نبهش روحي ما نبهش العائلات، يعني العائلات أبجل برشا
1: بإذن الله، خاصة أنه نحب ونلقاوها في ميزان حسناتنا. والله احنا اللي بحاجة للأعمال هذه، راهو احنا بحاجة أنه نأثثوا لدار الآخرة هكا ولا. هذا هو الأثاث الباقي بإذن الله، لكن الأثاث اللي حكيه وتوى عليه هو زائل، لكن بشي وصلنا للأثاث الباقي بإذن الله تعالى الذي لا يفنى مع رب العالمين. أشكرك من القلب شيراز الدهماني، مدخلتك نعتبرها إيمانية بامتياز، وهذا هو إسلامنا والحمد لله تعالى. فبالتوفيق، وإن شاء الله ربي تلقى كل الدعم باش تكملوا إن شاء الله تعالى تأثيث أكثر عدد ممكن من المنازل في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. فبالتوفيق شيراز.
4: إن شاء الله يعيشك ربي يبارككم.
1: ربي يبارك لنا فيك.
4: ونشكر مستمعينا وداعمينا.
1: ربي يبارك لنا فيك وفي كل العاملين والقائمين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسواس، وربي إجازي كل خير كل الداعمين، وربي يجعلهم بإذن الله تعالى سند حقيقي لجمعيتنا. إلى اللقاء في أمان الله. نحن نواصل معكم بعد قليل مع سيدي وأستاذي الشيخ خالد التلمودي رئيس لجنة الدعم بأساس أكودة، لنواصل مع هذه القيم المحمدية، خاصة ونحن على أبواب هجرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنرجو أن طبعا نفهم هذا الحدث ليكون له الأثر العملي في حياتنا وفي واقع معيشتنا. هي الحضن الدافئ اللي يحميه من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وانت تقدم وسارع واسبق، وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمه اللي وصانا بيها معلم الامه صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكه جسام الشريف والجمعيه التونسيه.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. نعود أحبتي في الله تعالى مع هذا القول الكريم من سورة الواقعة، ونرجو أن يكون له الأثر المحمود في سلوكنا وفي سيرنا نحو الله سبحانه وتعالى. وسأتمم هذا الحديث الإيماني مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواز مع سيدي فضيلة الشيخ خالد تلمودي، وهو رئيس لجنة الدعم بأسواز أكودة. جزاكم الله خير سيدي خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي يبارك فيك ويجزيك خير أنت بالنسبة.
1: أمين يا رب العالمين، تقبل الله منكم. إذن بعد الخطبة الجمعية وبعد اجتماعنا طبعا حول هذا الخير، نواصل هذا الاجتماع الطيب في يوم الجمعة. سنبلغ هذه الأمانة سيدي خالد، ونحن بين توديع سنة هجرية واستقبال سنة هجرية.

0: صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية. هذا مبدأ عام أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قعدت نسأل الحقيقة، قلت ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح؟ لأنه يخشى أنه بتقديري والله أعلم هذه فردي، لأنه يخشى أنه تعرف كل سلوك يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يحتفيوا به والناس من بعده، فكان يخشى ربما أن الناس تبقى في هجرة مستمرة هجرة مكانية. ولكن هو غير هذا المفهوم وأقر بأنه تكون نجم تكون أنواع أخرى من الهجرة أكثر صعوبة، اللي هي متعلقة بالذات، متعلقة بمحبة النفس، متعلقة بالخروج من دائرة المعاصي والذنوب والظلم إلى دائرة الطاعة والرجوع إلى الله عز وجل. وجعلنا المولى عز وجل باب مفتوح كبير جدا على مصراعيه، باب التوبة والمغفرة والرجوع إلى الله. إحنا سبحان الله ربي يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، بالنهار يتوب. هذا الأمر مش متعلق فقط بالهجرة، مش متعلق بهذه المناسبة، ولكن الهجرة في حد ذاتها هي ترتبط بهذه الأشهر على وجه التحديد، وهذا اللي أثرته وهذا اللي أشرت إليه في الخطبة، حتى نتذكر أنه للأسف الشديد الكثير من الشباب من اليوم ما يعرفوش التاريخ الهجري. يعني تو كانت الإنسان في الطريق كله إحنا سنة عام هجري، ما نطوروش يعرف للأسف الشديد، فضلا عن الشهر فضلا عن اليوم، والحال أنه هو الزمن هذا هو وعاء الأعمال هو. والله عز وجل عندما خلق الكون قال إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، أسمع البقية، ذلك الدين القيم. والله عز وجل اعتبر أن الزمن اللي خلق على أساس الكون، والزمن تحديدا الزمن الهجري المرتبط بالقمر، مرتبط بالأحداث الجليلة التي وقعت طوال المسيرة سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم، هي اللي ناخذوه بعين الاعتبار. الوعاء الزمني هذا هو الذي يرتبط بالحج، يرتبط بالزكاة، يرتبط، فبالتالي لابد أن نصح هذا المفهوم، لابد أن نرجع. والله ساعات نضطر حتى مع ولداتي الاثنين نحفظهم الأشهر الهجرية ونقول لهم علاش نحفظوهم ويستمتعوا بذلك الإيقاع، وهذا يرجعنا أمجادنا، يرجعنا تاريخنا،
1: طبعاً سيدي،
0: يخلينا نعرف وش معناها الهجرة الحقيقية.
1: أكيد أكيد، إن شاء الله ربي يتحقق فينا هذا المعنى ويتحقق تتحقق فينا الهجرة الحقيقية يا رب العالمين. فطبعا سيدي كيف ما قلت حضرتك في أول كلامك الطيب أنه حديثنا عن الهجرة النبوية يعني ما هوش منفصل عن حديثنا عن الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس، بقدر اليوم نحبوا نهجروا يعني الأنانية اللي فينا، الشح اللي فينا، البخل اللي فينا، ونريد طبعا أن نفكر في الآخر، أن نخطو خطوات نحو الآخر المحتاج، نحو الطفل الفاقد للسند، وهذا اللي تحرص عليه في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. يعني اليوم نريد أن نؤكد يعني وجوب تقديم هذا العمل الطيب، هذا العمل الصالح، لأنه من اللي بديت هذا اللقاء وإحنا نحكيه على النجاحات اللي تحققها الجمعية سيدي خالد، حكيت مع حياة اليوم تحصلت على الإجازة في الفيزياء والطاقة،
0: والله أحسنت صدري ولو أني في مقابلتك فتر بالحق فرحتني على الأخر. شوف اسم على مسمى حياة، حياة حققت هجرة حقيقية من حالة رغم الصعوبات ورغم المآسي. أنت قلت أنه كل موقف وقفته هو دروس لشباب من اليوم يعيش نوع من التيف والضياع، هذا قادر أنت، هو عندك أنموذج رغم صعوبات اللي كانت فيها هي وربما أسوأ بكثير من غيرنا من غيرها من الشباب، ورغم ذلك من زينه مكتوفي الأيدي. نحن مطالبين بتحقيق هذه الهجرة في أنفسنا من خلال الانتقال من حال إلى حال.
1: وبنتنا حياة ربي يبارك لك فيك، جميل هذا الرابط أنه ذكرنا حياة ونعتبروه مثال تطبيقي لما ذكرته، فهي حققت هذه الهجرة الحقيقية وهي اليوم يعني تحصد ثمار، والحمد لله هذه الهجرة الحقيقية بنجاحها وحصولها على الإجازة في الفيزياء والطاقة، فربي يبارك لنا فيها وفي كل أبنائنا يا رب العالمين. إذا الدعم، كل الدعم سيدي خالد، وحضرتك ترأس لجنة الدعم بإسواس كودا، ونحب نحكيه طبعا، نحن سنودع سنستقبل يعني موسم جديد ومحرم، وعند برشا ناس هو موسم زكوي بامتياز، واحنا زاد اليوم زاد في موسم الحصاد كذلك، يعني كل هذه المناسبات وهذه المواقيت كيف يتفاعل معها المسلم الحق ليترك هذه البصمة، وبالتالي حياته تكون حياتات هكا ولله ان شاء الله اكثر من حياة حقيقية الدنيا. نعم حيوات ان شاء الله يا ربي الدنيا والآخرة.
0: قالوا سي محمد رئيس المية يشرب بارك له، قال كلمة قعدتني في بالي، قال احنا ما عندناش صف،
1: ما عندناش
0: صف، ما عندناش حدود. الاهداف اللي تحبوا نحطوها، والحمد لله رب العالمين الكلام اللي قالوا هذا قاعدين نشوف فيه. انا ساعات نعمل انتظارات نقول احنا بعد عام اخر موفى سنة 29 مش نعملوا كذا وكذا، والله سبحان الله الاحصائيات نوصلوا نعملوا اضعاف الحاجة اللي حددناها. هذاش معناه إنسان طموحاته كبيرة، وإذا فضل شنو؟ طبعا فضل لله بد، وحسن إخلاص النية لله عز وجل، وهذا ديما احنا نحكيه عليه، الحمد لله أن الحضور الخطاب

0: حاضر جلاء في الجمعية نتاعنا ونتكلم كل شرف كل وانا انتمي الى هذه الجمعية اللي ادركت فيها اسرار اللي هي العائلة الموسعة العائلة الكبيرة. يعني كل طفل ينتمي الى هذه العائلة الى هذه الجمعية هو طفل يحس روحه في مأمن. وهذا بعد ربي وفضل المولى عز وجل فضل تونسي المساهم. انا نفرح في كل مرة تقول لي هاو انخرطت واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا بينا كل تونسي معناها
1: يعني. العدد نقول لك توا قديش تحب نقول لك قديش توا سبعة منخر سبعة
0: ما شاء الله صلى كل يوم منخرطين كيشوفوا الاثر كيشوفوا جمعية راهي ماهيش مكتفية فقط باش انا تعيل هذه العوائل اللي هي عددها محدود نسبيا معناها مع امهات السويس. احنا عندنا عدد كبير جدا من الاطفال اللي موجودين في ربوع هذا الوطن اللي كلنا نحبوه ونغيروا عليه قادرين باش نحلوا مشاكلهم بأتم معنى الكلمة من خلال مساهمة التونسي. احنا من مبادئنا ومن القيم نتاعنا اللي نحب نرصقوها في جمعيتنا هي الثقة. عندما نتحدث عن الثقة نتحدث عن المسؤولية نتحدث عن الالتزام نتحدث عن الشجاعة. هي القيم نتاع السويس هي قيم تمس وترتبط بالدين ارتباط وثيق. فالتونسي اللي يسمع فينا واللي خلينا نرصوا الآن مسألة الزكاة بمختلف أصنافها مختلف أنواعها لكن احنا عندنا زكوات موسمية كما تحدثنا قبل على زكاة الزيتون نتحدث سوى على زكاة الحبوب بأصنافها أنواعي. شوف ما أروع ما يقول المولى عز وجل في هذه السياق قل وآتوا حقه يوم حصاده. شوف اللفتة شوف الدقة في التعبير القرآني علش ربي قال يوم علش قال يوم حصادي علش ما قالش بعد حصادي هو بحسب المنطق الإنسان يحصد وبعد يزكي بشكا ربي أكد يقول يوم حصاده للتعجيل لأنك أنت فما فايدة كبيرة جدا تحققها لأنه يخشى هذا الإنسان اللي ربما ربي عطيه الخير الكثير إنه الشيطان يدور به يعيدكم الفقر بعد مدة وجيزة باش يقول لها خنقص ولا خلي حتى ساعة ولا نأجل ولا هذيك الإشكال. المولى عز وجل يؤكد على ضرورة التسريع بأداء زكاة الحبوب أو أي نوع من أنواع الزكاة اللي هي تقريبا تقترن تماما بالصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هل يحق لك أن تؤجل صلاة؟ لا نفس الشيء بالنسبة للزكاة. وبالتالي هذا يحقق معنى أنك تشكر المولى عز وجل على هذا العطاء الرباني حتى في النهاية كان ممكن جدا لقدر الله فيش يصيبه حريق ممكن جدا يصيبه آفة ما يقعد لك منه حتى شيء وتعرف أن هذا الرزق هو رزق مساقه لك الله
1: وخلفك فيه
0: ودعاك باش تخرج منه وآتوا حقه يوم حصاده يعني حق الزكاة أو المقدار المخرج منه اللي هو معروف. مش ندخل التفاصيل الفقهية لأنه مش مجالي هذايا ولكن احنا فقط نحب نأكد ونشجع كل تونسي وهذا يدخل في باب الهجرة. فما الناس ما عندهاش فكرة أصلا على الزكاة. الحمد لله أنتم عنا برنامج في ذات
1: يوم أمس
0: نحكي بهذا الانتماز
1: طبعا شيء خالد أكيد.
0: فبالتالي معناها وقت اللي يشجعوا الناس شو شفتك النجاحات اللي تحققت من خلال مساهمات بعض الناس والتعبيرات نتاعهم ويعيشوا التجارب اللي كانوا يزكيوش ولا يزكيوش شنو عمل لهم ربي
1: اي سيدي كمل جملتك سامحني ومش نقول لك حاجه مزينه
0: اي قل لي تفضل اي
1: حتى البارح زينا حققنا نجاح جميل في فقره انا والزكاه في بريد الزكاه حكيت مع سيد كريم تونسي يعني كان فقيرا وبمال الزكاه اصبح له مشروع ولد عنده عطريه والحمد لله ولا يشتغل. تعرف شنو قال لي شيخ خالد؟ قال انا ما كنتش موجود اليوم وليت موجود انا ما كنتش حي واليوم انا حي صحيح يعني مرتبطه بالوجود يعني وجيعه الفقر والم الفقر كان ماهوش قادر حتى يعني يامن حق تذكره نقل الولد في الجامعه شيخ خالد اي وساعات قال المد يعني وهو رغم انه متوكل على الله ساعات يخدم وساعات ليه لكن اليوم الحمد لله تعالى يحكي بامل جديد بطمانينه بسكينه مال الزكاه دخل عليه والحمد لله تعالى يعني هالمشاعر الطيبه وقال انا اليوم حي والحمد لله تعالى
0: حياته وذيك النات وحيلة مرة أخرى لبناية حياة وربي زاد يقول لتنذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا الحي وأصبح حتى الرسالة الرسالات السماوية والخطاب الديني والآيات القرآنية وحديث سيدنا صلى الله عليه وسلم تأثر فيه تأثير مباشر وترتقي به إلى أعلى الدرجات. ذلك علاش احنا نقوله يا خياني يا فلاحة يا اللي مع أديت زكاة مالك راهو مش مزية راك أدي في حق ربي في المقدار المنصوص عليه وراو إذا كما تأديش راو الله عز وجل عن الآية قوية عن الآخر معناها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بأشلزنا علاش الكلام مؤلم ولكن لابد أن نذكره باش الناس معناها تبادر إلى أعطاء حق الفقراء والمساكين تحلنا مشاكل كبيرة راو أنت أيها الغني عندما تزكي فأنت تستفيد قولي كيفاش تستفيد الغني لما كانش نجم يشري بضاعة وما كانش يتنقل وما كانش يتاجر وأصبح خطر عنده مردودية ومش تعطيه في مزية لوجه الله هو لوجه الله صحيح ولكن ماكش بمزية. أنت واجب خذ من أموالي، خذ من أمر واجب في إلزام. لو كان حقيقة كل تونسي أدي زكاة وفما مقياس عام خنقولوه، إذا كان إذا وجدت فقيرا في مجتمع ما فإن هناك غني لا يؤدي زكاة المال. نزيد نذكر باش نرجع لسواس مرة أخرى، راهي مصر من مصارف الزكاة بشهادة علمائنا الأجلاء المتخصصين في هذا المجال. ندخلوا على الموقع نتاع سواس نلقاو باب زكاة وتحط الأموال نتاعك. حتى كي نحكيوا على الحصاد راهو أجازة فئة من مالكية أن تخرج مقدار مالا. إذا كان هما طبعا يربطوه، وهنا أنا أسمح لنفسي باش نتكلم من وجهة فقهية، إذا كان هما يربطوه بمصلحة الفقير، لأنه يعني احنا في هذا الزمن باش تخرج باهي شكاير قمح ولا شكاير شعير ولا باهي قداش باش تخرج، ومن بعد هو باش يعمل يضطر باش يبيعهم، عاد أنت في مقدورك تحطهم في الأماكن نتاعهم وتعطي الفقراء هذا أو طبعا الجمعية نتاعنا باش هما يحطوهم في الأوجه نتاعهم الشرعية اللي تحقق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخرج ونزيده في عدد العائلات المعوزة والمحتاجة باش نحقق الأمن الغذائي والأمن النفسي والأمن المعيشي بحول.
1: نعم، وإحنا المسألة هذه بالذات تناولناها بالنظر يوم أمس في بريد الزكاة، ونجمه وخيينا بأن الله يدخل على صفحة الإذاعة يعني ويأخذ بأن ويتبع إن شاء الله الفيديو اللي وضحنا فيه هذه المسألة مع كذلك شيخ الأسعد الحفصي والخبير المحاسب نيد اللوحيشي. ربي بركنا فيك أستاذ خالد التلمودي، ربي جزيك الخير شيخنا الكريم الإمام الخطيب بجامع الصبر بولاية سوسة، جزاكم الله خيرا. وطبعا نرجو لك كل التوفيق في رئاستك لجنة الدعم بأسواس كودة، وإن شاء الله نحن معك بإذن الله. وهو سيد رشيد الخبوري يقول لي توا عندنا 9 منخرطين والحمد لله دخلوا على موقع الجمعية www.sosve.an وولوا يعني أفراد ضمن هذه العائلة، عائلة الأسواس. فربي يبارك في هذه العائلة شيخ خالد.
0: أمين، ربي يبارك لهم، ربي يعوض عليهم ويعطيهم يتمنى ويروا الأثر هذه المساهمة في حياتهم العملية إن شاء الله.
1: اللهم أمين، بارك الله فيكم، نحبك في الله، وجزاكم الله كل خير في أمان الله. سنواصل أحبتي في الله تعالى وختامها مسك في هذه الساعة الجمعية الإيمانية مع مشروع داري الآخرة، كيف لا ونحن أحبتي في الله أمة ترجو لقاء ربها. تونس بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
2: كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا. ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
2: حبك يا تونس يوحدنا.
1: نعم أحبتي في الله تعالى، هذا ما نعلنه بصوت عال، فهيا نتحرك هذه الخطوات الجميلة على أرض تونس الحبيبة، ونريد أن نتحرك بإذن الله تعالى إلى أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. ومعي هذا الصوت الجميل أختي العزيزة طبعا آية، أحييك من القلب آية علوي الأخصائية الاجتماعية ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من جندوبة. مرحبا يا آية، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. مرحبا يا آية، السلام عليكم ورحمة الله.
3: أهلا بيك مدام مليكة، وينك لاباس؟ ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله يا آية، وانتي طمني عليك، شو أحوالك؟
3: والله الحمد لله لاباس.
1: اللهم لك الحمد، الحمد لله. آية عندك إيمانة كبيرة اليوم، عندك بالحق صوت نحبوه يوصل لكل من يستمع إلينا من المحسنين، من الذين يحبون الخير، من الذين يسعون باش يكونوا من السابقين السابقين. اليوم صوتك علاش قلت مهم؟ لأنه صوت أرملة، صوت لأم أرملة، هذا هو تحديدا اللي إن شاء الله يا ربي هالصوت هذا ناخذوه بقوة محبة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كل التفاصيل عندك يا إيه.
3: أكيد
1: نعم، أعطينا التفاصيل. هي أم لأربعة أطفال وكلهم يقرأوا، ربي يحفظهم إن شاء الله ويوفقهم.
3: آمين يا رب آمين. اليوم مش نحكي على أرملة، عندها أربعة صغيرات، عندها أربعة يقرأوا، أربعة في من السن 6 سنوات إلى 18 سنة، ربي يوفقهم ربي يرحمهم ان شاء الله.
1: امين.
3: اليوم مش نحكيوا على الوضعيه المراه حق الدعم المادي من ناحيه تحسن الوضعيه الاجتماعيه نتاعها من ناحيه المسكن من ناحيه الموارد الرزق. المراه ارمله تاخذ في منح العائله المعوزه ماهيش مكفيتها حتى باش تعيش هي وصغيراتها اربع صغيرات مع القرايه مع المصروف نتاع الحياه اليوميه.
1: نعم.
3: ماهيش عجزت انها تلبي حاجيات الاطفال نتاعها. اليوم نحبوا نتخذوا معها ونوصلوا صوتها وصوت صغيراتها. يحبوا مورد رزق يحبوا على مشروع مدير للدخل يحبوا يستونوا يحبوا يسعوا الاستقلالية. هي بذاتها تحب تسعى انها تطور من روحها وتعمل على روحها ما تبقاش معامله على كل منحه نتاع 200 و 200 دينار اللي تعمل حتى شيء تو في يوم من هذا ما عادش
1: طبعا طبعا يا هي طبعا هذا معلوم اختي العزيزه. وطبعا نثمن فيها هذه العزيمه نثمن فيها توكلها على الله نثمن فيها انها تحب تكون صاحبه يد عليا يعني وتيقف على اطفالها الاربعه فربي يقويها وربي يكون في عونها باذن الله تعالى وربي يسخر لها اهل الخير واهل البر والاحسان ليكونوا في عونها. فالله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه فربي قدرنا لهذا ان شاء الله وان شاء الله ربي بالنجاح والتوفيق في مشروعنا هذا. إذن رؤيتكم واضحة وهذه العائلة الطيبة يعني مستفيدة في برنامج دعم الأسرة يا إيه من مارس 2026.
3: أي هي معانا في برنامج دعم الأسرة معناش برشا من اللي دخلناها ديجا عندها معانا قريب شهر في دعم الأسرة وهي من العائلات اللي تسعى للاستقلالية ونشوف فيها ديما الكريتير متاع انها متحبش تبقى معاملة على 200 ولا معاملة تحب حدها تحقق الاستقلالية الذاتية متاعها باش تكفل بصغيراتها وتبيلهم الحاجات متاعها.
1: ملا هيا نكونوا معاها يا إيا هيا مستمعينا وين ما كنتوا في تونس خارج تونس هيا نكونوا مع أختنا هذه الأم الأرملة مسؤوليتها كبيرة برشا برشا برشا إن شاء الله ربي يكون معاها بإذن الله يعني على أساس الهدف إنه نعملوا لها يعني مشروع مدر بالدخل هكا ولا ما هو المشروع الفكرة واضحة حاليا إيا؟
3: هو باعتبار انها امراه تسكن في الريف في منطقه ريفيه مشروع مدير للدخل يكون مواشي معناها
1: نعم.
3: تربيه ماشيه
1: نعم.
3: يكون هكذا مشروع معناها بالنسبه لها هي ملائم للظروف نتاعها ولل البيئة
1: الملائمة والفجر. نعم احنا نجم نعلن على كلفة معينة وإلا يعني خاصة أنك قلت أنه زيدها المنزل متاحة يستحق للترميم يستحق أنه يعني للتحسين هكا ولا فنش
3: بتبيعة المنزل تعيش فيه نعم. في ثلاثة غرف ومنزل ما فيهوش حتى للبزوان الشتير متاع العائلة الحقهم كيف من هي كيف التأسيس ولا كيف في التهيئة ولا منزل يستحق إلى تحسين يستحق إلى تدخل يجبنا ندخل معها إن شاء الله.
1: وليداتها شنو أحويلهم يا إيه أوليدها الأربعة شنو أحويلهم نفسيا يعني فقدوا بوهم عندهم برشا
3: بوهم فقدوهم اللي هم صغار نفسيتهم تعبة أكيد خطر الأم هي اللي الأم تخدم في خدمة البو خدمة الأم فرد
1: صحيح.
3: نفسيتهم دونك تعبة تحصل الطفلة الكبيرة ديما الأكبر هو اللي يحس بالمسؤولية وديما تحس روحها هي اللي في ذمتها أخواتها وما شاء الله عليها عنا بنتنا الكبيرة تقرأ وما شاء الله بكالوريا
1: ما شاء الله وشنو أحويلها إن شاء الله ربي بالنجاح
3: والله الحمد لله إن شاء الله ربي يوفقها وربي ينجحها وربي يوفق صغيراتنا في البكالوريا الكل
1: إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي فرح ميمتها بنجاحها وتفرح هي بنجاحها والبكالوريا تفتح لها إن شاء الله محطة جديدة في حياتها. ما لهيا نكونوا معاها عسى أن نحضروا لها دويرتها نحضروا لهم دارها إن شاء الله للنجاح للاحتفال بنجاحها إن شاء الله يا إيه
3: إن شاء الله قدرة ربي
1: النداء هذا جاء في وقته النداء هذا جاء في وقته يا إيه. نعطيه رقمك أختي الغالية نعطيه رقمك اللي هو 57 نكمل 030 16 هذا رقم أختنا إيا العلوي الأخصائية الاجتماعية ببرنامج دعم الأسرة بجندوبة يعني هي أنت حضرتك يعني تحقق لنا الوصال مع هذه العائلة مع هذه الأم الأرملة وأربع أطفال 57-030-516 نعاود 57-030-516 هيا نجعلوا همتنا عالية في ختام هذه السنة الهجرية. ربي أعطانا هذه الهدية نعم هكا نقولها نعتبرها رسالة من رب العالمين يعني صوت هذه الأم اللي بلغته لنا أختنا إيا العلوي وخاصة أنه عندها بنتها الكبيرة في البكالوريا. هيا نفرحوهم أحبتي في الله بتحسين منزلهم برأس مال يمكنها من أنها كنت صاحبة مشروع مدير للدخل. إيا بديش فماشي رن على تليفونك
3: لنا ثم لنا في
1: الخير يا ربي. يا ربي إن شاء الله يا ربي رنيت ورنيت وتكون حمالة لخير عميم لهذه العائلة، ونفرح معها ونفرح بنجاح بنتها ونفرح بتحسين منزلها، وبالتالي يكون عندها هذا المشروع تربية ماشية في أقرب الأجال. بارك الله فيك أي علوي، جزاك الله خيرا، بشرني كالعادة يا أرجع لي بالخبر. إلى اللقاء، شكرا لك، شكرا، في أمان الله، إلى اللقاء. هيا نشدوا الهمة أحبتي في الله، أرملة وصوت الأرملة وصوت الأيتام ما يزمش يعني يتعاود مرارا، ما يزمش هكا نتعديو عليه من غير ما يكون عنا موقف إزاءه أو ردة فعل إنسانية إيمانية. 57 030 516، هيا نفرحوهم بتحسين منزلهم بمشروع طلبة الماشية، عسى إنها تكون بإذن الله تعالى واقفة على عائلتها وبالتالي تفرح بيهم بإذن الله. ربي فرحنا الناس الكل من نجاح وليداتنا يا رب العالمين، أخلاقيا وعلميا. سلم الشعري بارك الله فيك، أحمد طبابي بارك الله فيك. هكذا نصل إلى ختام لقائنا وكالعادة مع الجمعية التونسية ليقرى الأطفال SOS على رقم 58 371 002، على موقع الجمعية 8 www.sosve.tn. في الختام أشكر السيد رشيد الخبور وأختي العزيزة صابرين الحرباوي، في أمان الله. الحب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الناشر دين الله في السر والجهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل. يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه هو وجه الأداء، أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
1: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
0: ونوحا

الماء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من كتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها

ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان، وحط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، معناتها بشوية بشوية. وذيك حاجات حتى لو وليدات الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه، يحط صوابعه فك الشحمة متاع الوذنين، يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذا تعلم الحن لك الوليدات الصغار. ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر. أعوذ

إثم، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين.

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي علي النفزي، ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين، بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم، يقول هو تسهيله بين وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز، وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط وهو المراد بقوله وحذفوا، وحذفه بعد نقل حركته وهو المراد بقوله ونقلوه أي نقلوا حركته للسكون رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض كما جاء أمرنا شقره جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا إعرابته في البيت لو يعرب، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة بالحاجة. وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد. والهمز المزدوج هذا قسمان في كلمة وفي كلمتين، فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا. فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة أي الآخرة منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين. كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، إيش بيهم الهمزتين هذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربع مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربع مواضع، وهي قل أأنبئكم، وهي أصل أأنبئكم، تنشوفوا شكون يدخل وشكون يخليها أصلي بآل عمران. وكذلك أأنزل عليه الذكر بصاد، وأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر، ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي أئذا، أإله، أئنكم، أئنك، أئنا، أئن لنا معناتها لا أجرا، أئن ذكرتم، أئمة، أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل وهو كذلك، إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة. قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة. لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بين وبين الهاء في الأنواع الثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، آهندرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز شكم الزيل لكم الزيل الكلام، لكن جوز الداني وجماعة إبدالها هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ يقول: ما تستغربوش كي تمشيوا لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، أرى فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الداني، هذا أنذرتهم مش حتى بينها وبين الهاء، معناتها هاء خالص. أهنزل، أهذا، كانت تسمع بتاع واحد غلط، لا بهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذي، لكن هذي عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء، آئنا ماهيش آئنا وماهيش آئنا بيناتهم، آئنا كذلك آنزل، لا هي آنزل ولا هي آنزل، لا بيناتهم آنزل. وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم: لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشا يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين من علينا برضاك واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي. هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم

صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح برواية قالون عن نافع المدني.

0: رب اجعل هذا البلد آمنا،
1: رب اجعل هذا البلد آمنا.
2: إن الإرهاب كارثة تهدد مقومات الوحدة المجتمعية، على اعتبار وأنه يدفع المجتمع إلى التذرر والانشقاق والتشتت.
3: المخرج من الإرهاب هو أن نتعلم ديننا على أساس متين، علينا أن لا نغش أنفسنا، أن نحسن تشخيص عللنا.
4: شبابنا أنتم مستقبل الأمة، مستقبل الأمة، وعليكم المعول في جميع المجالات، في جميع المجالات.
5: يا سلام على الإسلام اللي ما فيهش مكان باش الإنسان يخمم ولا يفكر ولا يحط في باله باش يخوف غيره ولا باش يفجع غيره. مش سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، فما بالك باللي يحب يخوفنا، فما بالك يحب يخوفنا.
6: هذه معناها رسالة مني إلى أختي وأهلي وناسي وأهل بلدي بتاعي، أنه راه فماش أحسن أن نخدموا ديننا، أننا نحافظوا على وحدتنا ونحافظوا على نصحنا بعضنا البعض. وراه الطريق هذا متاع العنف والطريق متاع الإرهاب لن يجني نفعا.
4: الإسلام أمانة، والوطن أمانة، وحب أبناء وطنكم أمانة.
5: فذاك علاش نقول لكم الإسلام هو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كانت